أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. يا حي يا قيوم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

بعد إذ هديتني وهب لي من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم لك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض، ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك حق وقولك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم حق وساعة حق. اللهم لك أسلمت وبك آمنت عليك توكلت وإليك أنبت وإليك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد بيده الخير وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. اللهم صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله وصحبه وعلى سائر الأنبياء والصالحين إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وكلماتك التامات ما علمنا منها وما لم نعلم أن تغفر لنا ولأحبابنا عبدا وللمسلمين كل ذنب وتستر لنا كل عيب وتكشف عنا كل كرب وتصرف وترفع عنا كل بلاء وتعافينا من كل محنة وفتنة وشدة في الدارين وتقضي لنا كل حاجة فيهما. يا من هو الله الذي لا إله إلا هو، يا عالم الغيب والشهادة، سبحانك لا إله إلا أنت يا ذا الجلال والإكرام. أسألك باسمك الأعلى الأعز.

رشيد يا صبور. صل وسلم في كل لحظة أبدا عدد معلوماتك على سيدنا محمد وآله، وارحمنا والمسلمين، واحفظنا والمسلمين، وانصرنا والمسلمين، وفرج عنا والمسلمين، وعجل بهلاك أعداء الدين، وهبنا ولأحبابنا في هذه الساعة وفي كل حين أبدا ما أبدا لعبادك الصالحين، في كل حين أبدا ما العافية التامة في الدارين، وافتح علينا فتوح العارفين، واغننا بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وفضلك عن من سواك، واهدنا لأحسن الأعمال والأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم إنا نسألك كمال العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلنا وأموالنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، واكفنا كل هول دون الجنة، وارزقنا أحبابنا أبدا سعادة الدارين. اللهم يا سابق الفوض ويا سامع الصوت ويا كاس النظام نحمل مشرها بعد الموت، صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وجعلنا والمسلمين كل هم فرجا من كل ضيق مخرجا، وارزقنا من حيث لا نحتسب، يا أول الأولين ويا آخر الآخرين، ويا ذو القوة المتين، ويا راحم المساكين، ويا أرحم الراحمين. أنجز لنا رحمة من عندك نسعد بها في الدنيا والآخرة، وتقضي لنا كل حاجة فيهما وللمسلمين، وتهب لنا بها موهبة للمحبوبين، وترزقنا بها كمال المعرفة والمحبة والهدى والتوفيق والتقى والعفاف والعافية والغنى والرضا واليقين، وتجمع لنا بها بين خيرات الدنيا والدين مع كمال السلامة من الفتن والمحن، ومن كل شر وغفلة وكرب وضر وذنب وعيب وسحر وعين. اللهم إنا نسألك لنا ولأحبابنا أبدا وللمسلمين لا يوم الدين في كل لحظة أبدا من خير ما سلك من عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، ونعوذ بك من استعاذك منه عبدك نبيك سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عبادك الصالحون، وأنت المستعان وعليك البلاغ، ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم هب لنا ولهم كل خير عاجل وآجل، ظاهر وباطن، حاط به علمك في الدين والدنيا والآخرة، واصرف وارفع عنا وعنهم كل سوء عاجل وآجل.

ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. آمين. وصل اللهم على عبدك رسولك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انقلنا والمسلمين الشقاء إلى السعادة، ومن النار إلى الجنة، ومن العذاب إلى الرحمة، ومن الذنوب إلى المغفرة، ومن الخوف إلى الأمان، ومن الفقر إلى الغنى، ومن الذل إلى العز، ومن الإهات إلى الكرامة، ومن الضيق إلى السعة، ومن الشر إلى الخير، ومن العسر إلى اليسر، ومن الإدبار إلى الإقبال، ومن السقم إلى الصحة، ومن السخط إلى الرضا، ومن الغفلة إلى الإنابة، ومن الفلة إلى الاجتهاد، ومن الخذلان إلى التوفيق، ومن البدعة إلى السنة، ومن الجور إلى العدل. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا، وعلى الدنيا بالتقوى، وعلى التقوى بالعمل، وعلى العمل بالتوفيق، وعلى جميع ذلك لطفك المفضي إلى رضاك المنهي إلى جنتك المصحوب بالنظر إلى وجهك الكريم. يا الله يا الله يا الله يا رباه يا رباه يا رباه يا غوثاه يا غوثاه يا غوثاه يا أكرم الأكرمين يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام والمواهب العظام. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم إني أسألك التوفيق لمحابك من الأعمال وصدق التوكل عليك.

من لدنك ورزقا واسعا هنيئا مريئا وسنا طويلا وعملا صالحا في الإيمان واليقين وملازمة في الحق والدين وعزا وشرفا يبقى ويتأبد لا يشوبه تكبر ولا عتن ولا فساد إنك سميع قريب. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. إلهي نسألك بالاسم العظم جاه المصطفى فرج علينا يا الله. إلهي نسألك بالاسم العظم إلهي نسألك بالاسم العظم جاه المصطفى فرج علينا يا الله. ببسم الله مولانا ابتدينا ونحمده على نعمة وفينا توسلنا به في كل أمر غياث الخلق رب العالمين يا الله. بالأسماء ما وردت بنص وما في الغيب مخزون المصون بكل كتاب أنزله تعالى قرآن شفاء للمؤمنين يا الله. وبالهادي توسلنا ولدنا كل الأنبياء والمرسلين يا الله وآلهم ومال أصحاب جمعا وكل التابعين يا الله. بكل طوائف الأملاك ندعو بما في غيب ربي أجمعين يا الله. بالعلماء بأمر الله يطرنا كل الأولياء والصالحين يا الله. وجه الدين تاج العارفين يا الله. رقافلة التمكين مرقى وقد جمع الشريعة واليقين يا الله. وذكر العيد رؤوس القطب أجنع القلب الصدى للصادقين يا الله. عفيف الدين محي الدين حقا وبه اقتدينا يا الله. ولا ننسى كمال الدين سادا عظيم الحال تاج العابدين يا الله. وناظمها أبا بكر إماما حباه إله جاه مكينا بهم ندعو إلى المولى تعالى بغفران يعم الحاضرين يا الله. ولطف شامل ودوام ستر وغفران لكل المذنبين. ونختمها بتحصين عظيم بحول الله لا يقدر علينا يا الله. وستر الله مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا. ونختم بالصلاة على محمد إمام لكل خير الشافعين يا الله. يا عالم السر منا لا تدرك الستر عنا وعافنا واعف عنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا لا تدرك الستر عنا وعافنا واعف عنا كلنا حيث كنا يا الله. يا عالم السر منا وعافنا.

يا ربي يا رب الأرباب، أتى وقد بت الأسباب مستدركا بعد ما مال. يا الله يا واسع الجود جودك، الخير خيرك عندك فوق الذي رام عبدك، فادرك برحمتك في الحال. يا موجد الخلق طرا موسع الكل بالراس، القزبان ستر على القبائح والأخطال. يا الله يا من يرى سر قلبي، حسبي اطلاعك وحسبي ذنبي واصلح قصيري.

على مداواة قلبي وحل عقدات كربي فانظر إلى الغم ينجال يا الله قد استعنتك ربي على مداواة قلبي وحل عقدات كربي فانظر إلى الغم ينجال يا ربي يا خير كافي أحلل علينا العوافي فليس جيدا مخافي عليك تفصيل واجمال يا الله يا ربي عبدك ببابك يخشى لي ما عذابك وغيد رحمتك هطال يا الله وقد أتاك بعذري وبانكساري وفقري فاهزم بيسرك عسري بمحض جودك والإفضال يا الله أمن عليه بتوبة تغسله من كل حوبة لكل ما عنه قد حال يا الله فأنت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي على تنظر بالأمثال جودك وفضلك وبرك يرجى وبطشك وقهرك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والإجلال يا الله يا ربي أنت نصيري كل خيري واجعل جنانك مصيري واختم بالإيمان إلى جال يا الله وصل في كل حال على مزيل الضلال من كلمته الغزال محمد الهادي الدال والحمد لله شكرا على نعم منه تترى نحمد سرا وجهرا وبالغدايا والأصال يا

برهين واغفر لكل الذنوب واستر لكل العيوب واكشف لكل القروب واكفي أذى المؤذين يا الله واختم بأحسن ختام وحان حين

رب إني ذو الصفات العليا قائم بالفنا أريد عطيا يا الله تحت باب الرجا وقفت بذلي فأغذني بالغز قبل المنية والرسول الكريم باب الرجاء فهو غوثي وغوث كل البرية يا الله فأغذني به وبلغ فؤادي كل ما يرتجيه من أمنية واجمع الشمل في سرور ونور وابتهاج بطلعة الهاشمية يا الله مع صدق الإقبال في كل أمر قد قصدنا والصدق في كل نية ربي فاسلك بنا سبيل رجال سلكوا بالتقى طريقا سويا يا الله واهدنا ربنا لما قد هديت السادة العارفين على المزية يا الله.

الله وبوادي الفضل عاكف فادب ربي حكوفك ولحسن الظن لازم فوقني وحليفي يا الله وأنيسي وجلسي طول ليلي ونهاري يا الله قد كفاني علم

إلى الله من الذنوب من العيوب والتابعات، تبنا إلى الله من الكلام والحركات. نستغفر الله العظيم عدد جميع الخطرات، في كل خطرة عدد الأشياء مع المضاعفات، لنا والأحباب وللدين ماضي أموات، أوجهنا ولجميع الغفلات، ولحرام أو ندبه باحن مكروه.

يا الله بحسنك يا حافظ احفظنا وثبتنا ما لثبات واغفر لنا ما تعلم وهب لنا كل الهبات يا الله بدل ذنوبنا حسنات حتى التابعات يا الله سمعنا وأطعنا فاديناك وآتنا يا ربنا في الدنيا والأخرى حسنات وأعطنا حسن اليقين مع كمال العافية الدائم وأصلح ما فسد وارفع لكل المذيات وما تشاء كان فضل في العيون.

لها وكاتبين وارحم وفق أمة أحمد وهدي واصلح للنيات عليه صلى الله وسلم عدد بر الكائنات وآله كل الأنبياء والصالحين والصالحات في كل لحظة أبدا. والحمد لله كما يحب عبد النعمات عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه وامداد كلماته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا غبي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله.

ذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسر العسير عليك يسير. اللهم

اللهم بحق سيدنا محمد حرسنا بعينك التي لا تنام، غرفنا بكنفك الذي لا يرام، ورحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وامداد كلمات. يا اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفا عند الحساب ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العالمين.

وردك ذي الكائد وحاسد معاند بحق سر تصميم يا الله. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت وأتوب إليه. ربي اغفر لي. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. المؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. أستغفر الله للمؤمنين.

0: بعد كلماته.
1: دبر في عام خاص محبوبيك لأن خلصك منيعة ما أهلنا يتمك في كل شأن إلى حضرة النبي.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد

الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. الله أكبر، الله أكبر.

سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي رب اغفر لي والوالدي يا رب اغفر لي والوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إني أسألك رحمة من عندك تهدي بها قلبي، وتجمع بها شملي، وتلم بها شعثي، وترد بها ألفتي، وتصلح بها ديني، وتحفظ بها غائبي، وترفع بها شاهدي، وتزكي بها عملي، وتبيض بها وجهي، وتلهمني بها رشدي، وتعصمني بها من كل سوء. اللهم إني أسألك إيمانا دائما يباشر قلبي، وأسألك يقينا صادقا حتى أعلم أنه لن يصيبني إلا ما كتبته علي.

إني أسألك الصبر عند القضاء والفوز عند اللقاء ومنازل الشهداء وعيش السعداء والنصر على الأعداء ومرافقة الأنبياء. اللهم إني أنزل بك حاجتي وإن ضعف رأيي وقصر عملي وافتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السعير ومن دعوة الثبور وفتنة القبور. اللهم وما ضعف عنه رأيي وقصر عنه عملي ولم تبلغه نيتي وأمنيتي من خير وعدته أحد من عبادك أو خير أنت معطيه أحدا من

الجهد عليك التكلان، وإنا لله وإنا إليه راجعون، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم يا ذا الحبل الشديد والأمر الرشيد، أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود، مع المقربين الشهود الركع السجود، الموفين لك بالعهود، إنك رحيم ودود، وأنت تفعل ما تريد. سبحان من تعطف بالعز وقال به، سبحان من لبس المجد وتكرم به، سبحان من لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي القدرة والكرم، سبحان ذي الجلال والإكرام، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه.

وتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب وتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب وتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب وتحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح لنا الأعمال في الدين والدنيا يا حي يا قيوم أحيي القلوب تحيا وأصلح

0: بما شاء وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله.

Allahu Akbar. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمة والله عليم حكيم. وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتل التي تبغي حتى تفي إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخيكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنافسوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط

بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله يتقاكم إن الله عليم خبير. قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وأن تطيعوا الله ورسوله ولا يردكم من أعمالكم شيء إن الله غفور رحيم. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم الله أعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء عليم. يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إن الله يعلم غيب السماوات والأرض والله بصير بما تعملون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.

فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارك ربنا وتعاليت ولك الحمد على ما قضيت نستغفرك ونتوب إليك اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا وأصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا أهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجلا زعما طبقا عاما دائما مباركا فيما لذ ولا فجي ولا تجعلنا من المحرومين. اللهم ارفع واصرف عنا وعن المسلمين الاذى والغلاء والبلاء والقحط والحمى والجد والجور والظلمه وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام والشدائد والزيغ والضلال والزلازل والريح والجهل والبلاء ما اظهر منها وما بطن. وأنج المستضعفين والمكروبين والمظلومين من المسلمين وكلاهم وصنهم وتولهم ورعهم وألهمهم رشدهم وفقنا من ما تحب وترضى والطف بنا وبهم فيما يجري به القضاء واصرف وادفع بعيد وازل عنهم شر الطاغين والباغين والظالمين والمعتدين والمفسدين والعينين والسحرين عاجلا بعافية وسلامة من رحمتك يا أرحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد بن أمي آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. صافي الله صافي الله صافي الله. اللهم انت السلام عليك السلام عليك السلام. لحينا ربنا بسلام خلنا برحمتك دارك دارك دارك دارك دارك دارك دارك جلال الكرام. اللهم لا مانع المعطيت والمعطي الممنع لا راد للمقضيت ولا ينفع الجد المخرجت. اللهم ربي أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت على كل شيء قدير.
1: لا إله إلا الله وحده لا شريك لا له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء.

له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير وإليه النشور ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقه رضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

اللهم صل وسلم

0: الحمد لله رب العالمين
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما

الجنان خالدين من غير سابقة عذاب ولا عتاب ولا فتنة ولا حساب برحمتك يا أرحم الراحمين. وافعل كذلك بوالدينا ذرياتنا وأحبابنا إلى يوم الدين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة مما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. اللهم إني أقدم إليك بين يدي كل نفس ولمحة ولحظة وخطرة وطرفة يطرف بها أهل السماوات والأرض وكل شيء هو في علمك كائن أو قد كان. أقدم

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا

أنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولي العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ونحن نشهد بما شهد الله به ونشهد الله على ذلك ونستودع الله هذه الشهادة وهي لنا عند الله وديعة نسأله حفظها حتى يتوفانا عليها. إن الدين عند الله الإسلام. قل اللهم مالك الملك اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما تعطي من تشاء منهما وتمنع من تشاء أنت ترحمنا فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. اللهم اقضي عنا الدين واغننا من الفقر وتوفنا على طاعتك والجهاد في سبيلك. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

دائم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل. صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير وأنت عارف.

محمد، احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وأنت ثقتنا ورجاؤنا. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين، وبركة في العمر، صحة في الجسد، وسعة في الرزق، وتوبة قبل الموت، وشهادة عند الموت، مغفرة بعد الموت، وعفوا عند الحساب، وأمانا من العذاب، ونصيبا من الجنة، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. آمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله

الحسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، لا إله إلا هو رب العرش الكريم. ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، فإنما حسابه عند ربه، إنه لا يفلح الكافرون. وقل رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، وله الحمد في السماوات والأرض وعشيا وحين تظهرون. يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الأرض بعد موتها، وكذلك تخرجون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، تلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو، عالم الغيب والشهادة، هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو، الملك القدوس السلام، المؤمن المهيمن، العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين، إنا كذلك نجزي المحسنين، إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء، وهو السميع العليم. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك.

اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أصبحت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا بالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءة الخير وأعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر

أستغيث من عذابك أستجير، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. اللهم أنت خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أصبحنا

المسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أصبحنا، بك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وعليك نتوكل، وإليك النشور. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم، فتحه ونصره ونوره وبركته وهداه. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما قبله وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما فيه، شر ما قبله وشر ما بعده. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمن منك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه زينة عرشه مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه مداد كلمات. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه

لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في السماء ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.

ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد مفتاح

0: إنا ذكرنا الجنة فاضل فانا أعلم الذي حبايب ذكر يقول حبايب دتي فانا يقول بخواص حبتي فعافية إلى حضرة النبي
1: اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

0: سندكم إلى سيدنا عبد الوهاب الشعراني يقول رضي الله عنه وعنكم: باب بيان ما لا يجوز بيعه وتحريم الحيلة من غير ضرورة شديدة. فرع. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع فضل الماء ويقول: لا يمنع نفر البئر. وفي رواية: المسلمون شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الملح والتحجير عليه في معدنه، ويقول: هو الشيء الذي لا يحل منعه. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا حميراء، من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن أعطى ملحا فكأنما تصدق بجميع ما طيب ذلك الملح، والله أعلم. باب بيان ما لا يجوز بيعه وتحريم الحيلة من غير ضرورة شديدة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير، وإن جاء أحد يطلب ثمن الكلب فاملأوا كفه ترابا. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن ثمن الكلب إلا كلب الصيد. وكذلك كان ابن عباس رضي الله عنهما يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع السنوار والأصنام. وجاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أرأيت شحوم الميتة؟ فإنه يطلى بها السفن، ويدهن بها الجلود، ويستصبح بها الناس. فقال: هو حرام، قاتل الله اليهود. إن الله تعالى لما حرم عليهم شحوما أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. وإن الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم أكل ثمنه. وسأله رجل عن أيتام ورثوا خمرا، فقال صلى الله عليه وسلم: أهرقها وأكسر الدنان. قال: أفلا أجعلها خلا؟ قال: لا. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع المضطر. وكان صلى الله عليه وسلم يرخص في بيع أمهات الأولاد ثم منع من بيعها، وقال: أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها ولا يستمتع بها ويستمتع بها ما عاش، فإذا مات فهي حرة، كما سيأتي بسطه آخر الكتاب إن شاء الله تعالى.
1: اللهم صل وسلم صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كل ما ذكرك وذكره الذاكرون، وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
2: الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير برية عبده وصفة سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل متابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل قرب الله ومحبته وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ولا يزال الشيخ يذكر ما يتعلق بشؤون البيع والشراء، ويذكر فرع، يذكر يقول فرع كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع فضل الماء، ويقول: لا يمنع نفع البير. في رواية المسلمون شركاء في ثلاثة: الماء والكلاء والنار. فهذه من الأشياء التي تعم الحاجة إليها وتعظم فائدتها للناس، وقد يسر الله تعالى الحصول عليها، فيشتد الأمر في النهي والإثم على من منعها وعلى من احتكرها ولم يسمح للحاجات أن يأخذ منها. فشؤون هذه المياه تنقسم إلى أنواع: ما أحرزه في نفسه في أوانيه الخاصة من هذا المياه وأخذه إلى اختصاصه، وهذا ملك خاص لمن أحرزه بالاستيلاء عليه، مثل كل مباح يمتلك بإحرازه، فليس لأحد حق الانتفاع به إلا بإذن صاحبه، ولصاحبه أن يبيع أو يتصرف فيه كما شاء. وفي الخبر أنه نهى صلى الله عليه وسلم عن بيع الماء إلا ما حمل منه، فهذا خصص حديث المنع من بيع فضل الماء، كما يجوز بيع الحطب إذا أخذ من الجبال ونحوها وأحرزه الحاطب. وفي الحديث أن رجلا أمره صلى الله عليه وسلم بالاحتطاب ليستغني به عن السؤال كما جاء في الصحيحين، ولما رأى صلى الله عليه وسلم يسأل وهو شاب يستطيع العمل قال له: اذهب فاتني بفأس، وهي راوة، وذهب وجاب الفأس والهراوة والعود، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم الفأس في الهراوة ورشد عليه وقال: خذه فاحتطب به ولا أراك جمعتين، أسبوعين ما أشوفك، ذهب وجمع الحطب وبع. فذهب وجمع حطب فباعه فقضى دينا وباعه، فأغنى أهله في النفقة وباعه، فصار يتصدق وجاء إلى النبي بعد الأسبوعين فسأله عن عمله فأخبره بما كان، قال: فهذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. وعلمه كيف يكتسب، فجاء أيضا اكتساب الحطب وهو يؤتى به من الأشياء العامة المباحة، ثم يكون في ملكه وحرازته وحينئذ يبيعه. ثم ما يكون من عيون من بئر يحفرها الإنسان أو حياض، وما عيون الذي يستخرجه الشخص لنفسه، وهذا يقول الحنفية ما يملكه صاحبه، بل هو مباح في نفسه لصاحبه حق خاص فيه، سواء كان في أرض مباحة أو مملوكة. قالوا: لأن الأصل الماء في الأصل مباح لجميع الناس، لهذا الحديث: الناس شركاء في ثلاث: الماء والكلاء والنار. أيوة. إذن هكذا قال الحنفي، قال الشافعية بالأصح أنه يملك الشخص ماء البئر المحفورة في الأرض، الموات للتملك أو المحفورة في ملك خاص، لأنه نما في ملكه كالثمرة واللبن والشجرة، النابت في ملكه، النابت في يكون في ملكه، ولا يلزم المالك فضل ما بذل عن حاجته لأجل زرع أو شجر، ولكن يجب فضل بذل الفاضل عن شربه لشرب إنسان أو حيوان كذلك. فما فضل عن شربه وشرب ماشيته نحو وزرعه يجب يبذله لأجل شرب غيره، ما يمنع أحد يشرب منه من الآدميين، وكذلك الماشية لأجل حرمة الروح، ولقوله صلى الله عليه وسلم كما جاء في الصحيحين: لا تمنعوا فضل الماء لتمتعوا به الكلاء، تمنعوا به الكلاء أي من حيث أن الماشية إنما ترعى بقرب الماء، إذا منع من الماء منع من الكلاء. المراد نفع البير المباحة، إليس عدن يغلب عليك ويمنع الآخرين. وكذلك ما يتعلق بماء الأنهار أو الجداول الصغيرة الخاصة المملوكة لبعض الناس، فكذلك لا يملك عند الحنفية وهو ملك عند الشافعية، ولكن لا يجوز أن يمنع ما فضل عن لشرب أحد من الناس أو الحيوان. وهكذا أجاز المالكية والشافعية والحنابلة بيع الماء المملوك مستقلا عن الأرض. وأما مثل الأنهار العامة ونحو الذي يجري في مجاري عامة غير مملوكة لأحد، كالنيل والدجلة والفرات ونحوها، لا ملك لأحد فيها لا في الماء ولا في المجرى، بل حق مبذول لمجموعة المسلمين والمجتمع كله، لكل واحد الانتفاع بها، سواء بالسقي أو بالشرب، وليس للحاكم منع أحد من الانتفاع بكل الوجوء إذا لم يضر فعله بالنهر أو يضر بالغير، فإذا أضر فالحاكم منعه لأنه لا ضرر ولا ضرار. فما زاد على الحاجة من الماء فهو الذي قال عنه لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء سواء. يقول وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع الملح والتحجير عليه في معدنه، أنه في أماكن عامة أما جبل أو في البحر، ويقول هو الشيء الذي لا يحل منعه. وكانت عائشة رضي الله عنها تقول قال لي صلى الله عليه وسلم يا حميرة من أعطى نارا فكأنما تصدق بجميع ما أنضجت تلك النار. ومنه الآن ما استعملوا من الغاز وغيره، وإنما كان شعلة النار يأخذونها من بيت لبيت ومكان لمكان، فإذا أخذوها قال كل ما أنضجوا بهذه النار فكأنما تصدق به الذي أعطاهم النار. من أعطى نارا فكان متصدق بجميع ما أنضجت تلك النار، ومن أعطى ملحا فكان متصدق بجميع ما طيب ذلك الملح من الطعام ما وضعوه فيه من الطعام فكأنه تصدق به، لأنه هيأ لهم طعمه وذوقه الطيب فله ثواب كأنه تصدق بهذه الأطعمة التي طيبوها بهذا الملح الذي تصدق به. نعم. وهكذا جاء أيضا في رواية أنه سئل صلى الله عليه وسلم ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال الماء. وفي رواية قال الملح. وجاء في رواية لما سئل نبينا صلى الله عليه وسلم ما شيء لا يحل منه قال أن تبذل الخير خير لك، يعني من أن تمنعه، يعني من المكارم الجميلة مكارم الأخلاق. ثم ذكر ما لا يجوز بيعه، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما كان زوج يقول الله حرم بيع الخمر، فهما نجس وحرام من تناوله ولا يجوز بيعه. ولو كان بقصد التخليل أن يخلل، يخلل ويرجع خل، ما دام مخمرا في وقت يسكر ما يجوز بيعه حتى يصير خلا. والميتة يعني نجسة ولا يجوز أكلها، وهو كل حيوان زالت حياته بغير زكاة شرعية. والخنزير فهو رجس كما ذكر الله تعالى في القرآن، لا يجوز بيعه ولا يصح امتلاكه، وهو غاية في تتبع القاذورات وفاقد لل من أفقد الحيوانات للغيرة، للغيرة على إناثه، ولذا أيضا حتى أكله أكل لحمه يذهب الغيرة من من من آكله من الناس. فما ترى أكلت الخنازير هؤلاء من النصارى وغيرهم الذين يبالون، فتجدهم قليلي الغيرة، لا يغارون على بناتهم ولا على زوجاتهم ولا على نسائهم، يشبهون الخنازير في عدم الغيرة وقلة الغيرة، ومن جملة ما يؤثر على الإنسان. ومن فقد الغيرة تعرض لغضب الله تعالى وللنار، وممن لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم يوم القيامة. الذي لا يغار على أهله ولا يبالي من دخل عليهم ولا من كلموا ولا ما ذبهر من محاسنهم، فهذا ممن لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. سماه الديوث، قالوا ما قال الديوث الذي لا يغار على أهله. قال وإن جاء أحد يطلب ثمن الكلب فاملأوا كفه ترابا. وإن كان الكلب كلب صيد أو حراسة هو كذلك عند الشافعي، إنما يأخذ مقابل رفع اليد عنه إذا كان كلب معلم يصلح للصيد أو كان الحراسة. وجاء في الخبر الثاني وكان ظلم ينهى عن ثمن الكلب إلا كلب صيد. كان ابن عباس العلم يقول كان صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع السنور، السنور ال- ال- ال- الهرة، هرة القطة هذه، والأصنام. وجاء رجل صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله رأيت شحوم الميتة فنطلع بها السفن ويدهم بها الجلود ويستصبح بها، يستصبح بها الناس يعني يقدون بها مصابيحهم، هل هو حرام؟ قالت الله اليهود وطال لما حرم عليهم الشحوم أجملوه ثم باعوه فأكلوا ثمنه. الله عز وجل إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم أكل ثمنه كما جاء في الصحيحين وغيرهما. سأله رجل عن أيتام برثوا خمرا، قال اهرقها واكسر الدنان. قال أفلا أجعلها خلا؟ قال لا، لأن عصرت بقصد الخمرية، فهي يسمى عند الفقهاء الخمر غير محترمة. خمر المحترمة ما عصر بقصد الخلية أن يتحول إلى خل، لا ليشرب خمرا. وأما ما عصر ليشرب خمرا فهو خمر غير محترمة، يجب على من قدر إراقتها. وكان منها عن بيع المضطر. فيرضى بأبخس الأثمان اضطرارا، والراعي كأنك أنت البايع وتعطي ثمن المثل وإلا فلا. وكان يرخص في بيع أمهات الأولاد ثم منع من بيعها وقال أيما وليدة ولدت من سيدها فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها ولا يورثها ويستمتع بها ما عاش، فإذا مات فهي حرة هذا المستولدة، ويقال لها أم الولد من حملت من سيدها، فإذا حملت من سيدها ولدت له فهي أم ولد، بمجرد أن يموت تصير حرة فلا تورث ولا تكون في التركة، ولا يجوز له أن يتصرف فيها ببيع ولا هبة ولا نذر ولا وقف ولا شيء حتى يتوفى فتصير حرة. رزقنا الله الاتباع لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم المقتدى به والعمل بشريعته والاحتكام إليها، وجعلنا من الذين جعل أهواهم تبعا لما جاء به نبيه صلى الله عليه وسلم عنه، اللهم آمين. اجعل هوانا تبعا لما جاء به نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، وارزقنا الاستقامة على منهاجه وطريقته، واحشرنا في زمرته، وأصلح بشؤون أهلنا ولادنا والذوين والمسلمين بسر الفاتحة إلى حضرة النبي.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة. اللهم صل وسلم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: ياسين القرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباهم وهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون، وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره مغفرة وأجر كريم، إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين، واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون، إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون، قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن شيئا أنتم إلا تكذبون، قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين، قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم، قالوا طائركم معكم ما ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون، وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين، اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون، أتخذ من دونه آلهة يرد الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون، إني إذا لفي ضلال مبين، إني آمنت بربكم فاسمعون، قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين، وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون، يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون، ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون، وإن كل لما جميع لدينا محضرون، وآية لهم الأرض المدة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون، ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون، سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم مما لا يعلمون، وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون، والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم، والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر والليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون، وآية لهم أنا حملنا ذريتهم بفلك المشحون، وخلقنا لهم من مثله ما يركبون، وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين. وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم ما خلفكم لعلكم ترحمون. وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين. وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد وإن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون. ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون. فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون. سلام قولا من رب رحيم. ممتاز اليوم أيها المجرمون. ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين. وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. ولقد أضل منكم جبلا كثيرا فلم تكونوا تعقلون. هذه جهنم التي كنتم توعدون. اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون. اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون. ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم ما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ومن نعمر ننكس بالخلق فلا يعقلون. وما علمناه الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين. أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون. وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. ولهم فيها منافع ومشارب وفلا يشكرون. واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون. لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون. فلا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون. أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم.

0: يحييها الذي أنشأها أول مرة وبكل خلق عليم. الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. سبحان المفرج عن كل محزون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان من أمره إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. يا مفرج فرج يا مفرج فرج يا مفرج فرج فرج عنا همومنا غمنا فرجا عاجلا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أديانا وأبداننا وأنفسنا وأهلنا وأولادنا وأموالنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياه في كنفك وأمانك وعيادك من كل شيطان مريد وجبان عنيد وذي بغي وذي حسد من شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من وجبات الندامة إنك سميع الدعاء. اللهم اغفر لنا ولوالدينا أولادنا وشيخنا وإخواننا في الدين أصحابنا ولمن أحبنا بك ولمن أحسن إلينا والمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات يا رب العالمين. وصل اللهم على عبدك ورسولك سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا في عافية وسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على حلالي صحبه الفاتحة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم من احتط بدرب الله طوله ما شاء الله كفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سور سور سور آية الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. بنا استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور. تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صنعة لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عزيمة لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانه.

المال وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه اختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، افتتح وبه أختتم. الله والله والله ربي لا أشرك به أحدا. الله والله والله لا إله إلا هو. الله والله والله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب، شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. حسبي الرب من المربوبين، حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم مكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا. وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت ورب العرش العظيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم.
خبأت نفسي في خزائني بسم الله الرحمن الرحيم. أقفالها ثقتي بالله، مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله. أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق، لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق. حسبي الله ونعم الوكيل، بخفي لطف الله، بلطيف صنع الله، بجميل ستر الله. دخلت في كنف الله، تشفعت بسيدنا رسول الله، تحصنت بأسماء الله، آمنت بالله، توكلت على الله، ادخرت الله لكل شدة. اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب، اكفني ما قلبي منه مرهوب، أنت غالب غير مغلوب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل.

حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد، في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين.

غيرك عز وجل، ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا ربي شتت شملهم، يا ربي فرق جمعهم، يا ربي قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله. ولا تبلغهم مراد ونارهم تصبح رماد، بكافها يا عين صاد في الحال ولو خائبين يا الله. وشر كل ماكري وخائن وغادري وعاين وساحري، وشر كل الموذيين يا الله، من معتد وغاصبي ومفتر وكاذبي وفاجر وعايبي وحاسد وشامتين يا الله. يا ربنا يا ربنا يا ذا البهاء وذا السناء وذا العطاء وذا الغنى، أنت مجيب السائلين يا الله. يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوبنا، فأنت بالستر قمين يا الله. واغفر لنا ذنوبنا وكل ذنب عندنا، وامنن بتوبة لنا، أنت حبيب التائبين يا الله. بجاه سيدنا الرسول والحسنين والبتول والمرتضى بالفحول، وجاه جبريل الأمين يا الله. ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآله الغر الكرام وصحبه والتابعين يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجات لك وجاتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجات لك وجاتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا عمدتي يا عدتي يا منقذي من شدتي، وجات لك وجتي، عجل بغوثي يا عظيم يا الله. سخر الأسباب وذلل الصعاب، افتح لنا الأبواب بالنصر منك يا كريم يا الله. ورد كيد الكائدي وكل طاغ ماردي وحاسد معاندي بحق سر طاسيم ميم يا الله. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطب بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه، يا عليما بخلقه، يا خبيرا بخلقه، الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزال، الطف بنا فيما نزل، انك لطيف لم تزل، الطف

إنك لطيف لم تزل، ارطب بنا والمسلمين يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، فرج على المسلمين يا الله.

لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف.

يا لطيف لطفنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف لطفنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف لطفنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف لطفنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف لطفنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه الفاتحة.

هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. مستمعين الكرام، روي في الحديث النبوي عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. رواه الإمام مسلم. في هذه اللحظات تستمعون إلى تلاوة مباركة لسورة البقرة بصوت القارئ الشيخ صالح الأهدل.

في الأرض خليفة. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟

إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

أهلك وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ

كان الرشد من الغي فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة

0: صدق الله العظيم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وذكر الله هو مقصود العبادات وروحها وأساسها، لأنه حقيقة الحضور مع الله، وكل مسلم يحتاج أن يكون له ورد من ذكر الله صباحا ومساء. والإمام الحداد جمع أورادا وأذكارا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم مباركة، نتمنى أن نقرأها سويا ونواظب عليها حتى تتنور قلوبنا وتطمئن وتصلح حياتنا الدنيوية والأخروية، ويبارك الله فينا ويحفظنا من كل سوء. آمين. اللهم آمين.

وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أصبحت منك في نعمة وعافية وستر، فأتمم نعمتك علي وعافيتك وستر.

رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم.

ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله عدد ما خلق في السماء. سبحان الله عدد ما خلق في الأرض. سبحان الله عدد ما بين ذلك. سبحان الله عدد ما هو خالق.

0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.
1: يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من تكبر وضعه الله، ومن تواضع رفعه الله. ولا تربك يرفعك أو يضعك، تواضع لإخوانك المسلمين. واعتقد كل من يقول لا إله إلا الله إنه خيرا منك وإنه أحسن منك، فهو تحتقره والعياذ بالله. الله قال: إنما يؤمنوا بآياتنا الذين إذا ذكروا بها. ننظر صفات المؤمنين يا أخواني، شوف القرآن بين أيدينا، شوف صفات المؤمنين وصفات المنافقين والكافرين. إذا تليتها صفات المؤمنين خاطب نفسك، قل: هذا الوصف فيه وما هو فيه، كل هالصفات فيه وما هي أو ما هي فيه. إن كان فيك أحمد الله واسأل من ربك الزيادة، وأنت على خير من ربك. يشكر الله على ذلك الذي وفقك، لأن بتوفيق الله ما هو بتوفيقك. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. لأن أحمد ربك لي وضع محبة الخير في قلبك ووفقك للإسلام. قال الله: يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمنوا علي إسلامكم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإسلام. المنة لله سبحانه وتعالى. وإذا رأيت نفسك ما عندك شيء من صفات المؤمنين، ابك على نفسك وتلمن نفسك. شوفوا شيطان يترزح في قلبك والعياذ بالله، اخرجوا بذكر الله وبالإيمان بالله. إنما يؤمنوا بآياتنا الذين بآياتنا، يعني القرآن، يعني يصدق بها. في الزمان ناس ينكرون القرآن، ينكرون النبوة، ينكرون الحق سبحانه وتعالى. الشيطان استولى عليهم، حصلوا ناس شياطين يدعونهم إلى الشيطنة والعياذ بالله. البخص عليك ما ربي. شو لو كفروا الناس من الشرق إلى الغرب، شو ماشي بيضره ولا شي بينقص من ملكه. غني عن صلاتي وغني عن عبادتي وغني عن الأشياء، إنما نحن الفقراء إلى الله. يقول الله في الحديث القدسي: يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياها، فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلبي رجل واحد منكم ما زاد في ذلك في ملكي شيئا. هذا ربي يقول: لو كنت أخيار كلكم، شو ماشي بايزين في ملكي، المخيرة هلا لنا. قال الله: إن أحسنتم لمن أحسنتم؟ إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، يعني فعليها. قال سيدنا علي رضوان الله عليه: ما أحسنت إلى أحد ولا أساءت إلى أحد. قالوا: كيف؟ أما الإحسان لك اليد البيضاء في الإسلام وقام الدين بسيفك، وأما الإساءة سواء، ما أساءت إلى أحد. قالهم: لا، كله مرجع إلي، لكنه يعرف كتاب الله. قال: إن أحسنت إلى أحد بل ثواب الإحسان إلي، فأنا أحسن إلى نفسي. فالمصلي يحسن إلى نفسه، والمزكي يحسن إلى نفسه، والمتصدق بجلب الثواب إلى نفسه. وإن أسأتم فلها، قال: وإن أديت حد العقوبة علي، بل جلبت العقوبة إلى نفسي. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. قال: لو كفرتوا كلكم من المشرق والمغرب، أنا غني عن عبادتكم. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فأعطيت كل واحد منهم مسألته، ما نقص ذلك من ملكي شيئا إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. هذا الحديث لفظه ومعناه.
0: مقتطفات مع الشيخ محفوظ بن سالم بن عثمان رحمه الله تعالى.

0: مع الله. المصور. الله هو المصور، خلق جميع الموجودات وسواها بحكمته، وبرأ الكائنات وصورها بخبرته، وهو سبحانه الذي أنشأ خلقه على صور مختلفة وهيئات متباينة وأصناف متنوعة. فالله سبحانه خلق الكون وأوجده وأنشأه وصوره بدقة فائقة وحلة رائقة في أجود إحكام وأبدع نظام. ومن علم أن ربه هو المصور فينبغي أن يشكره على أن أوجده من العدم وصوره وخلقه في أحسن تقويم وقدره. فالله تعالى لم يخلقنا عبثا ولم يصورنا هزلا، بل خلقنا لحكمة عظيمة وغاية كريمة، وهي عبادته وتوحيده وتعظيمه وتمجيده.
1: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى.
0: مع الله.
2: معاني كلمات القرآن الكريم.
3: سورة البينة، سورة مدنية.
4: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: المعنى منفكين أي زائلين عما هم عليه. البينة أي الحجة الواضحة، وهي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: رسول من الله يتلو صحفا مطهرة،
0: أي مطهرة من الباطل،
1: فيها كتب قيمة،
0: أي أحكام مكتوبة مستقيمة.

المعنى وما تفرق في الرسول بين مؤمن وجاحد، جاءتهم البينة بالهدى وكان الحق ألا يتفرقوا.

المعنى وما أمروا في كتابهم التوراة والإنجيل مخلصين له الدين من الشرك حنفاء أي مستقيمين على دين إبراهيم ودين محمد عليهم الصلاة والسلام القيمة أي المستقيمة

أي مقدرا خلودهم فيها من الله تعالى شر البرية أي الخلائق أو البشر.

0: البرية.
1: المعنى خير الخليقة.
0: جزاؤهم عند ربهم جنات عدن

0: أبدا.
1: جنات عدن أي إقامة.
0: رضي الله عنهم ورضوا عنه.
1: رضي الله عنهم أي بطاعته، ورضوا عنه بثوابه.
0: ذلك لمن خشي ربه،
1: أي خاف عقابه فانتهى عن معصيته سبحانه وتعالى.

0: عليك وخيم حط ساحة فينا
1: يا أرحم الراحمين اطلبنا منك
0: على الهنا والمنى والبسط في تهوشا
1: يا أرحم الراحمين اطلبنا منك
0: يا رب يا رب هبني في رجاء

0: ربي وسلم ما نزل مظلما
1: يا رحم الراحمين ربنا فيك
0: على النبي المصطفى المحمود خاتم الانبياء
1: يا رحم الراحمين ربنا فيك
0: عدد حياة الذي يحيا بها من حياة
1: يا رحم الراحمين ربنا فيك
0: والآل وصحب والحقنا بحزب الصيام
1: يا رحم الراحمين ربنا.
2: عزيزي الأب، عزيزتي الأم، لم يعد الأمر مقتصرا على الشهادات والتعليم النظري فقط، فالعالم يبحث عن أصحاب المهارات والخبرات العملية، فاختيار أبنائكم للتعليم المهني ليس تقليلا من شأنهم، بل هو استثمار في قدراتهم، فالمستقبل في مهارتهم. وعي بالتعليم الفني.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.
1: صلة الرحم منساة في الآجال، مثرات في الأموال، منساة في الآجال، معنى الرب يطول عمرك، إما معناه أن يبارك في عمرك، وإما أن يطول الله في عمرك، يبقى العلم عمرك الذي في علم الله تعالى، ويتغير المكتوب عند الملائكة، عمره 60 سنة، ولكن عند الله أن عمرك 70 سنة، يتغير عند الملائكة من 60 إلى 70، مثل صلة الرحم، وربي عالم أنك ما تصل رحمك، يطول في عمرك حتى تكون عن أنك فيها يطول عمرك بسبب هذا الشيء، بسبب صلة الرحم. قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. هذا شوفها ملعون في 3 آيات من كتاب الله تعالى. بر الوالدين هذا شيء لابد منه، ثاني بر والديه، يقوم بوالديه، والوالدان لهم حق يقوم به من يتق الله والمدرون في النسب. قال إن هذيلا كان اسمه واحد اسمه الفضل بن يحيى البرمكي، هو أبوه كان بارا بأبيه، حصل ما حصل فتنة بينهم بين هارون الرشيد، وأدخلهم السجن كلهم وحبسهم كلهم، البرام كانوا يسمونهم إلا وزراء وأهل علم وأهل الكرم، ولكن حصل ما حصل وزجهم كلهم في السجن، حبسهم كلهم، يحيى بن الفضل بن يحيى وأبوه، وكان بارا بأبيه، ماشي عندهم أكل ولا عندهم شيء، اللي حي يعطون إياها بسيطة، ماشي عندهم النعيم ولا عندهم شيء. وكان في وقت البرد هذا أبوه كان يتأذى من الماء البارد، بيحر الماء، ماشي بيحر، كيف بيحر الماء؟ بيهاتوا محار، ما بيبون محار، بيبون ليه؟ ماشي لما بارد ذهو ياتون، يا يفعل، شوف بر الولد بأبيه، لما ياتون بالإناء، الإناء من نحاس اللي فيه الماء البارد، يا يلاقيه يكشف بطنه ويحر الماء ببطنه، قال أن بطن حارة شوي لأنها في حرارة الجسم، يحر الماء ببطنه، خليها ببطنه يحر على ما قليل يستسكن البرودة اللي فيه، يعطيها أبوه منشان يتوضأ. شوف كيف البر إلى هذا الحد، ونحن اللي بأنا هو يعتني بها، بأنا هو اللي يعطينها، بأنا هذي يقينها كل شيء، إلا أبوه. شوف كيف أنت وصل إلى هذا الحد، كيف يحر الماء؟ مسكين أبوه يتوضأ بالماء البارد، ما خلته نفسه يحر الماء ببطنه، يكسب بطنه لأن فيها حرارة شوي، حتى إذا قليل يعني إنها ذهبت البرودة، انكسرت البرودة، يعطيها أبوه. مننا يفعل مثل هذا لأبيه، حتى تقدم النعال له أو تصافحه أو تعطيه الأكل، تقدم له الأكل، تنفق عليه، إيش من بر، ما معنى شيء من البر. كان واحد من

0: كل يوم عفيف تستاهل كل شيء لها الخير كله. قال هلا ماشي له ماشي معناها ولا بكات مسكين الأم وريعت. قدر الله خرج يوم من الأيام في طيارة في رحلة معه في طيارة وجاءوا ذيل اللصوص قطعوا بهم في الطريق قطعوه أخذوا أموالهم وهذا الرجل قطعوا يده قالوا علقوها في عنقه ورموه في الشارع في الطريق يعني في الصحراء. فجاءوا الناس ونقذوه وردوه إلى بيته. قالوا دارين اللي قطعت يدي لأن أمي ما أعطيتها الدرهم، لو أعطيت أمي الدرهم بيدي ما بيقطع الله يدي لأن منعت أمي من إعطاها الدرهم فقطع الله يدي. شوف كيف أنت إنسان لما يعني أنه يكون عاقل والديه هذا الأمك لهم حق عليك.
1: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر بن محمد بالفقيه.

محطات الموسم الحادي عشر، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان. محط

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة وقناة نور الإيمان من تريم مدينة العلم والعلماء. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في حلقة هذا اليوم الثلاثاء 14 من شهر صفر لعام 1448 للهجرة، الموافق 28 من شهر يوليو لعام 2026 للميلاد. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج محطات في موسمه 11. مستمعين الأعزاء الكرام، مع إشراقة هذا الصباح الجميل يبث الكون في أرواحنا أملا جديدا ويدعونا لنبدأ يومنا بهمة عالية ونفس مطمئنة واثقة بالله عز وجل. إن الصباح ليس مجرد بداية يوم، بل هو فرصة جديدة منحنا إياها الله عز وجل لنعمر هذه الأرض بالخير والعمل. إن العمل في إسلامنا الحنيف ليس مجرد وسيلة لكسب الرزق فحسب، بل هو عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه. حينما تسعى في طلب رزقك عزيزي المستمع الكريم، أو تؤدي واجبك في وظيفتك، أو تنتج شيئا ينفع أمتك ومجتمعك، فأنت في محراب عبادة طالما صحت النية. ولكي نحيا حياة كريمة، لابد أن ننفض عن أجسادنا وأرواحنا غبار الكسل والإخفاق. الكسل هو السجن الذي يحبس الطاقات ويقتل الطموح ويجعل الإنسان عال

على غيره. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يستعيذ دائما منه فيقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فالمؤمن القوي النشيط المنتج خير أحب إلى الله من المؤمن الضعيف المتكاسل. ولكن هل يكفي أن نعمل فقط؟ كلا، بل إن روح العمل وقبوله مرهون بأمر عظيم، ألا وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى. الإخلاص هو أن تجعل نيتك في كل صغيرة وكبيرة خالصة لوجه الله الكريم، لا تبتغي بها ثناء الناس ولا شهرة زائفة، بل تبتغي مرضات الله وثوابه سبحانه وتعالى متى اجتمع النشاط أحبتي مع الإخلاص بلغ الإنسان ذروة التوفيق. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والإتقان لا يكون إلا نتيجة صادقة لإخلاص. فاعمل عزيز المستمع الكريم، وابتكر واجتهد، واجعل يومك هذا صفحة بيضاء تملأها بالأعمال الصالحة والنيات الصادقة. أحبتي المستمعين الكرام، لنبدأ يومنا بتجديد النيات، ولنبتسم، ولننطلق إلى مهامنا بهمة كالجبال، متوكلين على الحي الذي لا يموت. نتمنى لكم يوما مشرقا مليئا بالخير والبركة. والآن دعونا سويا نبحر مع فقرات هذه الحلقة لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: في فقرة رشفة من كتاب، رشفاتنا اليوم من كتاب مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كاتب هذا الكتاب الكاتب أدهم شرقاوي الشهير بلقب قس بن ساعدة، يعرف بأسلوبه الأدب اللطيف وسهولة عباراته وقدرته العالية على ربط السيرة النبوية والقصص الإسلامية بالواقع المعاش والدروس التربوية والأخلاقية. كتاب مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتناول مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة والقصص النبوي، يستعرضها الكاتب في قالب حكائي ممتع ليتبع كل حديث وقصة باستخراج دروس وفوائد تربوية وإيمانية واجتماعية بأسلوب ينبض بالرقة والوعي. يعتمد المؤلف منهجية قائمة على ذكر الحديث النبوي الشريف من مصدره وتقسيم الفوائد المستفاد من القصة إلى دروس متتابعة، وكذلك ربط المفاهيم الشرعية والسيرة بالنفس البشرية والواقع المعاصر. وإليكم أحبتي رشفات من هذا الكتاب، كتاب مع النبي صلى الله عليه وسلم. الرشفة الأولى، يقول الكاتب: رضاء الناس غاية لا تدرك، فكن أنت ولا تسمح لهم أن يغيروك، ولا تتنازل عن مبادئك لإرضائهم. لو تأملت حال الناس لوجدت أكثرهم ليسوا راضين عن الله، فكيف يرضى الناس عن الناس؟ قال هذه الكلمات حينما حكى القصة التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه، حيث قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليل على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، على زانية لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، إلى آخر الحديث. والرشفة الثانية: الرفق بالعصاة، لا تنظر في عيوب الناس كأنك رب، وانظر إليهم كأنك عبد، وإن زكاة الهداية التي حباك الله إياها أن تأخذ بأيديهم إلى الله، فانظر في أهل المعصية كما تنظر في أهل البلاء، وإن المرض أهون من الضلال. الرشفة الثالثة: أثر الإيمان والصلاة، إن الإيمان عندما يتمكن من القلب يحول صاحبه من مجرد إنسان من لحم ودم إلى جبل لا يركع ولا يلين. أورد هذه العبارة حينما ذكر قصة ماشطة فرعون وصبر أهل الإيمان، والتي ثبتت على الحق حين أمر فرعون بإلقاء أبنائها في القدر، وركضت نحو الشهادة بقلب لا يلين لما خالطت حلاوة الإيمان قلبها. الرشفة الرابعة: حقيقة النبل والورع، ما أجمل أن يتعامل الناس ما بينهم بالورع قبل أن يتعاملوا بالعقود، وأن يتعاملوا فيما بينهم بالأخلاق قبل أن يتعاملوا فيما بينهم بالقوانين. أورد ذلك حينما ذكر قصة رواها أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال: كفى بالله شهيدا، فقال: فأتني بالكفيل، قال: كفى بالله كفيلا، قال: صدقت، فدفعها إليه. ولما لم يجد سفينة ليرد المال نقر خشبة وحشاها بال1000 دينار ورسالة ورمى بها في البحر متوكلا على الله فوصلت لصاحبها. الرشفة الخامسة: اتساع رحمة الله، إياك أن تعتقد أن ذنبك مهما عظم فهو أعظم من رحمة الله. الشيطان يريد منك أن يكبر الذنب في عينيك ويصغر رحمة الله، ورحمة الله أوسع من ذنبك. أورد هذه العبارة حين ذكر قصة رواها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفس، فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفس فهل لي من توبة؟ فقال لا فقتله فكمل به 100. ثم هدي إلى عالم أمره بالهجرة إلى أرض أصلح فقبض في طريقه وتولته ملائكة الرحمة. وهذا أيها الأحبة الكرام كتاب جميل ومفيد يضم عدد من القصص المفيدة والفوائد المفيدة. نوصي أنفسنا بقراءة كتاب مع النبي صلى الله عليه وسلم لسهولة الأسلوب ولطافته، فالكتاب ممتع وسلس يناسب الجميع بعيدا عن التعقيدات اللغوية والطرح الجاف. يستخرج الكاتب حكما تربوية تصحح مفاهيم خاطئة شائعة في التعامل والعلاقات، كذلك أيضا يمنح القارئ طاقة إيمانية ويجدد صلته بالله والرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة مختارة اختارها لنا أبو إبراهيم من مدينة تريم، يقول فيها: لا تهمل صمت الألم، نعمة لا نشعر بها إلا حين نفقدها. رجل في الخمسين من عمره لا يشكو من شيء سوى حرقة بسيطة بعد الطعام، كان يقول دائما مجرد حموضة، كل الناس عندهم حموضة. مرت السنوات وأصبح يحمل دواء الحموضة في جيبه كما يحمل مفاتيحه، لم يراجع طبيب ولم يظن أن الأمر يستحق. ثم بدأ يشعر بأن الطعام يعلق في صدره، خصوصا اللحم والخبز، صار يشرب الماء لينزل اللقمة ويضحك أمام أسرته حتى لا يقلقهم. لكن ذات يوم جلس على مائدة العشاء ووضع أول لقمة في فمه، حاول أن يبتلعها فلم تستطع النزول، شعر باختناق وألم وخوف لم يعرفه من قبل. نقل إلى المستشفى وأجري له منظار عاجل، وكانت المفاجأة المؤلمة، ورم في المرء كان ينمو بصمت منذ سنوات. بعد أشهر من الجراحة والعلاج قال للطبيب وهو يبكي: لو عاد بي الزمن لما تمنيت مالا أكثر ولا بيتا أكبر، كنت فقط أتمنى أن أستطيع ابتلاع لقمة عادية دون ألم. حينئذ أدرك أن نعمة البلع التي يقوم بها الإنسان مئات المرات يوميا دون أن يشعر هي نعمة عظيمة لا تقدر بثمن. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كم من نعمة لا نشعر بقيمتها إلا إذا فقدناها. فاشكر الله عزيزي المستمع الكريم على صحتك، ولا تهمل الأعراض المستمرة، فالاكتشاف المبكر قد يصنع فرقا كبيرا في العلاج ويحافظ بعد توفيق الله سبحانه وتعالى على جودة الحياة.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين الأعزاء الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا عن المقليات وصحتك. المقليات خطر خفي على المائدة. هل تعرف ماذا يعني أن يكون طعامك مقليا ومغمورا بالزيت؟ عندما يكون الطعام مقليا بكثرة فغالبا ما يعني الآتي: سعرات حرارية أعلى، كل جرام إضافي من الزيت يضيف تقريبا 9 سعرات حرارية، ومع زيادة الكمية تزيد السعرات بلا أن تشعر. دهونا قد ترهق القلب والشرايين، القلي يرفع كمية الدهون المشبعة وغير المشبعة في الطعام. احتمال وجود دهون متحولة خاصة عند تكرار استخدام الزيت للقلي، وهي دهون سيئة للكوليسترول وصحة الأوعية الدموية. زيادة في الوزن، الإفراط في المقليات أحبتي المستمعين الكرام قد يؤدي إلى تراكم الدهون وزيادة الوزن مع الوقت. مشاكل في الهضم مثل التلبك المعدي، الحموضة، ارتجاع المري. وإليكم أحبتي المستمعين الكرام هذه الإضافة والمعلومة الصحية: هناك مادة عند قلي أطعمة النشوية مثل البطاطس وغيرها في درجات حرارة عالية تتشكل هذه المادة الكيميائية، وهي مادة أوصت المنظمات الصحية بالتقليل منها لما لها من آثار سلبية عالية على الصحة العامة عند التراكم. والحل الأفضل تجنب الأغذية المقلية والدسمة، استبدل بالقلي بالقلاية الهوائية، أو جرب الأفران والطرق الطهي الصحية مثل الشوي أو السلق. استخدم الأعشاب والتوابل الطبيعية لإضافة النكهة بدلا من الزيوت المكثفة. فصحتك عزيزي المستمع الكريم تبدأ من طريق تحضير طعامك.

0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح. فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: في غرس الأجيال أحبتي حديثنا يحمل عنوان كيف نحبب القرآن إلى أطفالنا. إن كثير من الأمهات يشكون من أن أطفالهن يحبون القصص واللعب ولكنهم لا يتفاعلون مع القرآن أو الأذكار، بل يملون منها سريعا، وهذا أمر طبيعي في السنين الأولى من عمر الطفل. ولكن السؤال المهم هو كيف نقدم القرآن لهم بطريقة تحببهم فيه. وإليك عزيز المستمع الكريم، عزيزة المستمع الكريم، خطوات عملية هادئة ومجربة تساعد بإذن الله تعالى على غرس محبة كتاب الله في قلوب الأبناء. أولا، لا تطالبيها بالترديد في البداية، ولا تطالب عزيز المستمع الكريم طفلك بالترديد في البداية. إذا كانت طفلتك ترفض الترديد أو تظهر الملل، فلا تضغط عليها ولا تضغطي عليها ولا تشعريها أنك تنتظرين منها أداء معين. في هذه المرحلة يكون الاستماع أهم من الترديد، فالسمع باب الحفظ، والتكرار يرسخ الكلمات في الذاكرة دون شعور. الأمر الثاني، اجعل طفلك أو اجعلي طفلتك تسمعك أنت. هل تقرأين أذكار الصباح والمساء بصوت مسموع؟ هل تداومين على وردك اليومي من القرآن وطفلتك تشاهدك وتسمع إليك؟ إن هذا أعظم أثر من كثير من الوسائل والألعاب والتسجيلات. فالطفل في سنينه الأولى يقلد ما يراه أمامه أكثر مما يستجيب للأوامر والتوجيهات. وما أجمل أن ترى الطفل أمها تفتح المصحف وتقرأ بخشوع وطمانينة، فإن هذا المشهد يبقى راسخا في قلبها. ثالثا، كرر المشاهد الإيمانية. خصصي وقت يكون للقرآن تجلسين فيه وطفلتك بجانبك. استمعي إلى تلاوة هادئة أو اقرأي ما تيسر من القرآن دون أن تطالبي طفلتك بشيء. ومع كثرة التكرار ستبدأ بالتقليد تلقائيا، فالنفوس تحب ما تألفه. رابعا، الأذكار اليومية مفتاح عظيم. احرصي على قراءة أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم بصوت مسموع وطفلتك بجانبك، ومع مرور الأيام ستحفظها من غير تكلف، وستدرك أن لهذه الأوقات ذكر وعبادة وسكينة. خامسا، ابدأي مبكرا ما استطعت. إن الأثر يبدأ منذ الشهور الأولى من عمر الطفل، بل إن كثير من المربين ينصحون بالإكثار من تلاوة القرآن والذكر حتى فترة الحمل، وقد حفظ بعض الأطفال المعوذات وهم في سنينهم الأولى لأنهم كانوا يسمعونها يوميا من أمهاتهم. فالأطفال يختزنون الكلمات قبل أن ينطقوا بها، ويألفون الأصوات قبل أن يفهموا معانيها. سادسا، اجعل القرآن مقترنا بالمحبة والسكينة. احرصي أن يكون مجلس القرآن مجلس يسوده الهدوء والبشر والطمأنينة، وتجنبي أن يقترن بالعتاب أو الإلزام، فإن الطفل يربط بين المشاعر والمواقف. فإذا اقترن القرآن في ذهنه بالراحة والمحبة نشأ مقبلا عليه محبا له. والخلاصة، لا تجبري طفلتك ولا طفلك، ولا تقلقي ولا تستعجلي النتائج. اجعل القرآن جزءا ثابتا من يومك، واجعل الذكر حاضرا في بيتك، فستجدين بإذن الله أنه أصبح جزءا من يوم طفلك أيضا. فالقدوة الصالحة أقوى وسيلة في التربية، والطفل يتعلم بالمشاهدة أكثر مما يتعلم بالتلقين. فابدأي بنفسك واسأل الله عز وجل التوفيق والثبات، وسيجعل الله لغرسك الطيب ثمرة مباركة في أبنائك. والذين آمنوا وأتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم.
0: وقبل أن نودعكم، نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: استمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات المفيدة. من حسن الأدب مع الله بعد الصلاة. من حسن الأدب مع الله ألا تنهي صلاتك وكأنك أديت واجبا ثقيلا وتقوم مسرعا، بل اجلس بعد صلاتك واستغفر وردد أذكارك، فالملائكة تستغفر لك ما دمت في مصلاك. واعلم بأن الجلوس بعد السلام من الصلاة المكتوبة من أعظم الأوقات التي تتنزل فيها رحمة الله عز وجل. تربية الأمهات في سير السلف، هكذا نساء السلف. يقول الإمام أحمد بن حنبل عن أمه: حفظتني أمي القرآن وأنا ابن 10 سنين، وكانت توقظني قبل صلاة الفجر، وتحمي لي ماء الوضوء في ليالي بغداد الباردة، وتلبسني ملابسي ثم تتخمر وتتغطى بحجابها وتذهب معي إلى المسجد لبعد بيتنا عن المسجد ولظلمة الطريق. عقوبة كفر النعمة والإسراف. قال ابن المبارك رحمه الله: مسحت امرأة من بني إسرائيل نجاسة ولدها بكسرة خبز، ثم وضعت الكسرة في جحر، فسلط الله عليها الجوع حتى أكلت تلك الكسرة. انتهى من كتاب الزهدي والرقائق. بهذا مستمعين الأعزاء الكرام، نصل وإياكم لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: فقرة الإعلانات.
2: هناك عدة قواعد يجب أن يضعها المسلم نصب عينيه وهو يقرأ كتاب الله سبحانه وتعالى، حتى إذا ما جاءته بعض الآيات لا يذهب عقله إلى الشك أو الطعن أو اتهام الأنبياء بالضلال أو المعصية أو تسلط الشيطان أو طاعة النفس أو مخالفة الحق عز وجل. القاعدة الأولى أو الآية الأولى التي هي من القواعد والأصول التي نبني عليها عقيدتنا قول الله سبحانه وتعالى مخاطبا الشيطان، قال له: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، هذه قاعدة عامة نضعها، وبعد ذلك أي آية أو أي نص يختلف معناه عند القارئ، لا عند الحق عز وجل، عند القارئ ويلتبس عليه أنه فيه ذنب أو معصية، يجب أن ينظر إلى هذه الآية: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان. إذن ونحن نعلم أن الذنب والمعصية وخلاف الأولى تأتي إما من وسوسة الشيطان وتسلط الشيطان أو من وسوسة النفس الأمارة بالسوء. ونحن سنقرر إن شاء الله في الأدلة أن الأنبياء هم أصحاب النفس الكاملة الراضية المرضية، لأنهم لو لم يكونوا كذلك لما جاز الاقتداء بهم.
1: برنامج إشارات العارفين يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الثلاثاء عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الخميس.

0: أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تعيش معنا ونحن نعيش معها، وهي في الحقيقة هي أنفاسه صلى الله عليه وسلم التي نحن نتعلل بها ونصبر أنفسنا بها، إذ فاتتنا صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا معيته صلى الله عليه وسلم، وفاتتنا رؤيته صلى الله عليه وسلم، لكن حديثه وأنفاسه صلى الله عليه وسلم موجودة معنا وبيننا.
1: برنامج إشراقات في علم الحديث يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الأحد في المساء، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: هذه المجالس أتذاكروا إياكم حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من خلال قراءة كتاب الأربعين النووية للإمام أبي زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى، وهو كتاب جمع فيه الإمام النووي 40 حديثا من كلامه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، واعتنى بأن يكون كل حديث يورده في هذا الكتاب بمثابة قاعدة من قواعد هذا الدين، كما سيأتي معنا عندما نقرأ مقدمة المصنف الإمام أبو زكريا يحيى بن شرف النووي. وهو إمام جليل وعلم عظيم من أعلام الإسلام الذين استخدمهم الله سبحانه وتعالى لخدمة دينه، واصطفاهم الحق سبحانه وتعالى لرفع راية ملة حبيبه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم.
1: برنامج الأربعون النووية يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم السبت، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 11 صباحا، ويوم الخميس عند الساعة 1 ظهرا.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء. طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حلقة جديدة وموضوع جديد في برنامجكم طبيب الدار. هذه المرة سنتحدث عن مرض يخص الشباب، بل هو شائع عند الكثير من الشباب، نتحدث عن حب الشباب. نستضيف في هذه الحلقة الدكتور محمد سعيد بفضل، اختصاصي الأمراض الجلدية والتناسلية، والأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. دكتور محمد، أهلا وسهلا بك ضيفا علينا في برنامج طبيب الدار.
2: أهلا وسهلا بكم، كل سنة وانتم طيبين، وإن شاء الله على الأمة الإسلامية واليمن بشكل خاص وحضرموت بشكل أخص.
1: الله يحفظك يا دكتور. دكتور، مرض الشباب أو ما يسمى بمرض الشباب إنجاز التعبير، حب الشباب، ما هو تعريف هذا المرض الجلدي؟
2: هو حب الشباب يعتبر من الأمراض الشائعة كما قلت.
1: نعم.
2: وحب الشباب يسموه، حتى له اسم آخر يسمى العد الشائع، وهي تقريبا عملية فسيولوجية ممكن تصيب الشباب والمراهقين والشابات في سن معين من العمر. حب الشباب هذا النوع يعني منتشر، ويصابه يمكن حوالي أكثر من 85% من الشباب والشابات ممكن يصابون بهذا المرض في عمر معين من حياتهم.
1: نعم. دكتور محمد، من اسمه حب الشباب، هل يعني مختصر أو مقتصر فقط على عمر الشباب، عمر البلوغ، وهل هو فقط خاص بالذكور دون الإناث، أم أنه يحصل في كلا الجنسين؟
2: هو حب شباب أسبابه أنه زيادة في هرمون الذكورة، هرمون الأندروجين التي تبرزه من القصية في الرجال وأحيانا في المبيض في النساء. فإفراز الهرمون هذا يساعد في نضوج وإفراز الدهون من الغدد الدهنية.
1: نعم.
2: فبالتالي عادة هو يظهر في فترة معينة من العمر، طبعا هي مش محددة، ولكن في أحيانا في بعض الفتيات ممكن يظهر من فترة 9 سنوات، 10 سنوات، 11 سنة، لأن أحيانا الإناث عندنا البلوغ مبكر.
1: نعم.
2: في الشباب ممكن يكون متأخر في السن، يعني في 18، في 15، في 16، في 14، لكن في الإناث يكون عادة في سن مبكر أكثر من الشباب. بالنسبة في حب شباب أحيانا ممكن يجي متأخر، يعني مش يعني يجي بعضهم حب شباب أثناء المراهقة وأثناء الشباب ما عنده حب شباب، لكنه في فترة مثلا الثلاثينات 35، فبيسمونه حب الشباب المتأخر. وفي أحيانا نوع من حب الشباب يجي في الرضع نتيجة دخول هرمون الأندروجين من الأم إلى الجنين في بطن أمه أثناء الحمل عبر الحبل السري، ممكن أحيانا يولد الطفل وهو رضيع عنده حب شباب يسمونه حب شباب الرضع.
1: جميل. دكتور، طبيا مثل ما هو معروف كل مرض له أسباب، إن لم تكن له أسباب تكون له عوامل خطورة أو عوامل مساعدة. هنا حب الشباب، ما هي أسبابه أو عوامل التي تزيد من احتمالية حدوث عند الشاب الولد والبنت؟
2: طبعا حب الشباب أسبابه هي زيادة في هرمون الأندروجين، والذي يعمل على زيادة إفرازات الغدد المواد الدهنية من الغدد الدهنية. ولكن هناك في عدة عوامل ممكن تكون عوامل مساعدة ومهججة ومنشطة لزيادة تأثير حب الشباب. منها أول حاجة قبل الدورة، خاصة في الإناث قبل الدورة الشهرية بيومين أو بداية الدورة ممكن يكون يزيد حب الشباب. ثاني حاجة مع القلق، مع التوتر، مع الامتحانات، مع الاختبارات ممكن يزيد حب الشباب.
1: نعم.
2: ثالث حاجة يمكن مع الحر والتعرب والرطوبة العالية ممكن يزيد حب الشباب. أحيانا في بعض أدوية يستخدمونها كما مركبات الكورتيزون خاصة، ممكن تكون موضعية وممكن تكون عن طريق الفم أو عن طريق الإبرة بالحقن الحقن، وهذه كلها لها تأثير في زيادة حب الشباب. ممكن أحيانا بعض عمال اللي يشتغلون في مواد مثلا في مواد محطات البنزين، في غسيل السيارات، ممكن مهيئين للإصابة بزيادة الإصابة بحب الشباب.
1: جميل جدا.
2: هناك عدة عوامل ممكن.
1: سنتكلم عن أعراض وأيضا أشكال الحبوب والاعتلالات التي تظهر على الوجه، طرق التشخيص والعلاج، لكن نستأذنك لنذهب لفاصل قصير.

0: لاستكمال الحديث عن موضوع حلقة هذا اليوم عن حب الشباب. ضيف هذه الحلقة الدكتور محمد سعيد بفضل، اختصاصي الأمراض الجلدية والتناسلية والأستاذ المساعد بكلية الطب والعلوم الصحية جامعة حضرموت. دكتور محمد، ذكرت المسببات وذكرت منها الأدوية، الأكل أو بعض أنواع الأكلات هل يمكن أن تكون محفز أو مسبب لحب الشباب؟
1: الأكل فيه عدة آراء، والكثير من الناس الكتب انها تقول انه ما له علاقه بالاكل، انه الاكل ما له علاقه بزياده او نقصان حب الشباب. ولكن احيانا المريض هو يلاحظ انه في بعض مأكولات ممكن تكون مهججه او بزياده في حب الشباب، مثل الكاكاو، الشوكليت، المكسرات، البيبسي، الكولا، هذه كلها ممكن تكون عوامل مساعده لزياده حب الشباب.
0: جميل. الأعراض ربما واضحة، يعني ظهور الحب، لكن هذه الحبوب ما يطلق عليها عاميا كيف تظهر؟ ما هي حجمها، لونها، شكلها مثلا؟
1: حب الشباب شوف عدة أنواع، ممكن تقسمه من بسيط، متوسط، وشديد. ولكن معظم التشخيص حالات حب الشباب يعتمد على ما تلاحظه في وجه الإنسان. أول بيجي المريض بيجي وجهه دهني، مجرد ما يقوم الصباح يحس وجهه كله دهون، مجرد ما يمر الورقه ويلمسها كذا يشوف انه كله دهون.
0: نعم.
1: ثاني حاجه بتطلع احيانا يقول لك لما اضغط على انفي يطلع في زي الدهون البيضاء من انفه، وبعضهم يقول لك تظهر، تشوف الحبوب اللي فيه، تشوف اللون، حبه مثلا تكون متقيحه، حبه صغيره، وعده انواع هو. وممكن يكون احيانا متكيس، وممكن يكون احيانا يكون حبوب صغارة زي الزوان الأسود أو الزوان الأبيض.
0: جميل.
1: وهذه كلها تكون ممكن حتى مريض واحد تحصل فيه كل الأشكال موجودة في وقت واحد.
0: نعم.
1: وهذا ممكن حب الشباب يجي في الوجه، ممكن يجي على الصدر، ممكن في الظهر، ممكن في الكتفين، هذه مناطق اللي موجودة فيها الغدد الدهنية.
0: طريقة التشخيص يبدو أنها بالأعراض سريرية،
1: بالأعراض وما تشوفه بالعين،
0: لا تحتاجون إلى مثلا
1: فحص مخبري
0: أو مثلا زراعة للإفرازات؟
1: لا ما تحتاج، ولكن أحيانا تتطلب للفحوصات نعملها إذا احتجنا علاجات قوية بس.
0: نعم.
1: أما تشخيصه يعتمد على ما تلاحظه في الإنسان.
0: دكتور، الآن إلى العلاج، هناك عدة أنواع موجودة في الصيدليات حتى في المحال التجارية، صابون لحب الشباب، كريم خاص لحب الشباب، مرهم خاص لحب الشباب. كثرت العلاجات والمشكلة لا زالت موجودة، ما هو العلاج الأنسب والأمثل لحب الشباب؟
1: طبعا بالنسبة لعلاج حب الشباب يعتمد على حسب الحالة وتقييمك أنت كطبيب للحالة. في بعض حب الشباب ممكن يكون خفيف يحتاج فقط أنه الصوابين، وممكن مراهم بعضها مضادات حيوية أو مراهم مقشرة مثل الساسليك أسيد ولا الريتين إيه ولا بنزال بروكسايد حسب الحالة. وفي حالات أحيانا في تقيح ولا تهيج كبير في الوجه يحتاج تعطيه مثلا مضادات حيوية عن طريق الفم، تعطيه دوكسيسايكلين، تعطيه تتراسايكلين، تعطيه كليندامايسين حسب تقييمك كطبيب للحالة.
0: نعم.
1: بس في حالات أحيانا تكون مثلا حب الشباب المتكيس، وهذا من أصعب أنواع حب الشباب وأشدها تأثير على الوجه، ممكن تصير بعضهم ندبات أو حفر في الوجه، فهذا النوع من أنواع حب الشباب يحتاج إلى دواء اسمه أيزوتريتروين، وهو نوع من المركبات فيتامين إيه. بس هذا الدواء يحتاج أول أخذه لفترة طويلة، يمكن حوالي 5 شهور إلى 6 شهور، ويحتاج أن المريض يعمل فحوصات قبل هذا العلاج عشان يتأكد أنه فت، وأنه هذا مناسب، ممكن يعني مناسب لهذا الدواء. ممكن تعمل له فحوصات مثلا لوظيفة الكبد، وظيفة الكلى، وتفحص له برضه الدهون في الدم، الكوليسترول والدهون الثلاثية قبل ما تعطيه العلاج، وكل شهر بعد العلاج.
0: جميل.
1: وبرضه أشدد بالنسبة للمرأة الحامل، أحيانا ممنوع في الحمل، ويفضل أنه تعطيه للمرأة اللي هي عندها قابلية للحمل لتعطيها، أنها تمنع عليها الحمل شهر قبل العلاج وشهر بعد ما تنهي آخر حبة من العلاج. وهذا الدواء يجب أن يكون يخضع تحت إشراف طبيب مختص لما له من الأضرار.
0: جميل.
1: وفي علاج أخير اللي هو الآن جابوا الليزر، وهو عبارة عن إزالة ما يسببه وإزالة ما الحفر، وأحيانا في علاج الأخير ده اللي يسمونه الصنبرة، وهي عمليا صنفرة الجلد وإزالة كل الأشكال اللي موجودة. هذا هو مش موجود.
0: الصنفرة هذه العادية التي توجد في
1: لا لا لا لا مش الصنفرة العادية لا لا هذا صنفرة في جهاز ولا بد يعمله إنسان عنده إكسبرينس يعني إنسان خبير في الشغلة هذه ما يعمله أي واحد وهو في مراكز متقدمة هذا في العالم في أوروبا
0: ليس غير موجود عندنا. طيب دكتور العلاجات الشعبية مثلا الخلطات
1: هذه المشكلة
0: بعض المركبات
1: المشكلة شوف نحن عندنا هنا عندنا في خاصة في منطقتنا في منطقة حضرموت وبعض المحافظات المجاورة وحتى في بعض دول الخليج المجاورة لنا عندنا فتياتنا وبناتنا عندنا هوس ان نصير بيض يحبوا البياض ما انا عارف ليش السمار رغم ان السمار احلى
0: السمار افضل
1: افضل شوكولات كاكاو جلاكسي ولكن المشكلة انه هنا عندنا هوس انه نبغى بيض فيستخدموا خلطات والخلطات هذه تضاف لها عدة مواد احيانا فيها مادة الكورتيزون وخاصة يستخدمون مادة يسمونها الدرموفيت والدرموتان اللي هو الكلوبيتازول هذا يعتبر من السوبر بوتنتوبيكالستيرويد أقوى أنواع الكورتيزون وهذا يمنع في الوجه. المشكلة أنه بناتنا للأسف الشديد يحبن يستخدمن هذه الخلطات وجد أنها لها أضرار. الخلطات هذه بعضها الآن تفننوا فيها حتى يعملونها خلطات شعبية تقول له إيش مكوناتها ما يقول لك إيش مكوناتها وهذا غريب في بعض الناس انهم يستخدموا شيء ما هم عارفين ايش هو.
0: صحيح
1: لما تسال تقول له هذه العلبه ايش فيها يقول لك هذا سر المهنه. طيب انت بتحطها في وجهك
0: صحيح
1: تخرب وجهك. هذول الخلطات طلع لهم حب شباب الان كثير من عندنا حب شباب بسبب الخلطات زاد نسبه النمو الشعر في الوجه منها هذه الخلطات. البشره حق الوجه صارت ناعمه وسخيفه وفيها زي الشعيرات الدمويه زادت. البياض فعلا يبيضوا بعد الخلطات دي ولكنه بياض
0: وهمي.
1: بالقوة وهمي
0: نعم.
1: وهذا شوفوا بعد ما يوقفوا العلاج يصير وجههم أقبح من أول. أنصح أي فتاة تبعد عن الخلطات هذه تبعد عنها.
0: يبدو أن حب الشباب أكثر عند الفتيات من الشباب أو أنه يؤرق الفتيات
1: هو اللي هو يؤرق يعني هو يسبب قلق الفتيات كثير هو ممكن يكون ينشأ مبكر في الفتيات ولكنه أكثر شدة في الشباب
0: ويتعقد بذلك الأمر عند الفتيات أكثر من الشباب يعني الحالات الشديدة تكون في الفتيات.
1: مش لهم حب الشباب بعضهم شوف القلق والتوتر إذا كانت البنت مثلا كل يوم تطلع في وجهها وكل يوم هي جالسة عند المراية تشوف حب الشباب يزيد. انصحهم دائما لا يفكر في حب الشباب لأنه لو تحمل فيه وظل يفكر فيه أكثر بيزيد. وبرضه حب الشباب لا تلعب في وجهك بعضهم كثير تحصل أنه يفقعهم وهذا ممكن يصير علامات سوداء محله.
0: صحيح
1: وبعضهم يصير بعضهم ندبات وحفر في الوجه ظل طول عمره.
0: نعم.
1: اما السواد ممكن يروح.
0: لو يقول لك الدكتور عفوا على المقاطعه
1: أتفضل.
0: اذا كان الحبه هذه النابته في الوجه حمراء بقيها اذا وصلت الى اللون الابيض او الراس وصل الى اللون الابيض خلاص قم بازالتها وقم فقعها.
1: هو شوف هذه اشياء يعني ما هي موجوده في الكتب حتى اقول لك حاجه ولا اخفاك سر انهم يقولوا لك انك انت الان عندك حب شباب لو تزوجت يروح منك. هذه عاده منتشره او او او او معلومه خاطئه. انا ما اعتقد انه ولا في كتاب من كتاب الجلديه انه ياكد هذه المعلومه انه لما تتزوج حب شباب يروح منك. مره واحد جاني يعني من عياله قلت له يا اخي تزوج من باب الضحك
0: معه.
1: فالرجال صدق وتزوج. فجانا بعد ست شهور يقول لي ما راح قلت له يا اخي تزوج الثاني. فهذا
0: يعني
1: يعني شوفوا مفاهيم خاطئة. الناس هنا عندنا مساكين والناس على نيتهم
0: صح.
1: والناس يعني طيبين جدا. فالعادات هذه ولا بأنها والأشياء اللي تأخذها في وجهك وانت ما انت عارف ايش هي يعني
0: بالضبط.
1: صعب يعني خلطة يعملونها ما انت عارف ايش هي وتستخدمها في وجهك. فأنصح كل الفتيات رجاء لا تستخدمون خلطة ما تعرفون إيش مصدرها وإيش مكوناتها.
0: جميل دكتور هذه نصائح طيبة أيضا. هل من نصائح أو أغذية معينة أو عادات إيجابية تعود بالنفع وبالنظارة للجلد؟ جميل.
1: أنا كنت اليوم بغيت دخلت في النت على فكرة بغيت بعرف الموضوع عن كيف رمضان وجدت فوائد رمضان في الجلد كثيرة جدا.
0: جميل.
1: حتى حب الشباب وجدت انه ممكن يخف لدرجه كبيره اثناء الصوم نتيجه قل
0: سبحان الله.
1: يقول لك في البدايه الثلاث الايام الاولى ممكن يزيد ولكن نتيجه ضعف دم وتنقية الجسم، بس انصح نصائح خاصة. أول حاجة الكثار من السلطات، خاصة مع الأفطار تأكل لك يعني سلطات، خاص جرجير، بقل، خيار، هذه السلطات مهمة. تقلل من الوجبات الدهنية، الوجبات الدهنية تقلل منها
0: الآن في رمضان كبير. المقليات معظم
1: بس يقللوا منها، وبرضه حتى المخللات بعضهم يحبون المخللات يقلل منها لأنها ترفع الأملاح وترفع الدهون، وبالتالي تزيد على الجلد وإفرازات العرق. بغيت أنصحه بعد الإفطار أنه يكثر من السوائل، خاصة شرب الماء من بعد الإفطار لو السحور يكثر حتى اللي يقدر عليه، ويقلل من المياه الغازية. المياه الغازية على فكرة مزعجة،
0: مش طيبة،
1: مزعجة حتى في حب الشباب. في بعض كتب وفي بعض ناس يقول لك انه لما اشرب المياه الغازية تزيد، فيشربون بدلها يعني خاصة المشروبات دي الطبيعية الطازجة.
0: جميل.
1: ويقولون في الوجبات السريعة
0: ان شاء الله،
1: واهتمام
0: بالبشرة
1: بالجلد.
0: دكتور، في ختام هذه الحلقة ماذا تود ان تقول؟
1: اشكركم جدا والله، اتمنى لكم التوفيق، واتمنى لك التوفيق انت ابني.
0: حياك.
1: انت مشروع مستقبل ناجح كطبيب وناجح كإعلامي، ربنا يوفقكم ان شاء الله.
0: شكرا لك، هذه شهادة يعني اعتز بها دكتور محمد، من استاذ عزيز مثلك. شكر لك مرة اخرى، وشكر لنا الكرام. وصلنا واياكم الى ختام حلقة اليوم من برنامجكم طبيب الدار، والذي تناولنا فيه موضوع حب الشباب. لنا لقاءات مع الدكتور محمد، توعدنا تجينا مرة ثانية
1: ان شاء الله. ان شاء الله.
0: حتى الملتقى، نستودعكم الله ودمتم في امان الله.
2: طبيب الدار، برنامج صحي طبي يأخذكم في رحلة إلى عالم الصحة والعافية بمعلومات موثوقة وتوجيهات نافعة. إعداد وتقديم الدكتور أيمن عمر.

فإنك لطيف لم تزل. من غيرك عز وجل. ولاطف بالعالمين. ربك بنا شر العداء. وخذهم وبددا. واجعلهم لنا فدا. وعبرة للناظرين. يا رب شتت سبلا.

الحسنى وذا العطاء وذا الغنى أنت مجيب السائل يسر لنا أمورنا واشرح لنا صدورنا واستر لنا عيوننا.

رب توبة لنا أنت حبيب التائبين يا سيد الرسول والحسنين.

0: ثم الصلاة والسلام على النبي خير الأنام وآل الغر الكرام وصحبه والتابعين.
1: الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، أحبتي في الله، إن الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم مع أنهم رأوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وغزوا معه وعاشوا معه كانوا حريصين على التبرك به صلى الله عليه وسلم. فما يفعل الواحد منا وقد بعدت المسافة بيننا وبين سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا صلى الغداة جاء خدم المدينة بآنيتهم فيها الماء، فما يؤتى بإناء إلا غمس يده فيها، فربما جاءوه في الغداة الباردة فيغمس يده فيها صلى الله عليه وسلم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم والحلاق يحلقه وأطاف به أصحابه، فما يريدون أن تقع شعرة إلا في يد رجل. وعن عروة بن الزبير عن المسور بن مخرمة رضي الله تعالى عنهما ومروان بن الحكم يصدق كل واحد منهما حديث صاحبه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبية، وذكر الحديث بطوله وفيه: ثم إن عروة بن مسعود الثقفي جعل يرمق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعينيه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدلك بها جلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلم خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما له،

زوجيها مكفوفين بالديباج. فقالت: هذه كانت عند عائشة حتى قبضت، فلما قبضت قبضتها، فنحن نغسلها للمرضى يستشفى بها. هكذا كان حال الصحابة الكرام في التبرك بآثاره وبذاته الشريفة وبوضوئه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. فسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كله بركة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد صلى الله تعالى عليه وآله وصحبه وسلم.

0: أسعد الأوقات وأطيبها تقضونها معنا إن شاء الله تعالى.
1: الإخوة المستمعون، نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. وقتا نافعا نرجوه لكم.
2: الله لا إله إلا الله، الحمد لله الذي خلق الزمان والمكان وجعلهما ظرفين لعجائب الإمكان وبدائع الفضل والإحسان والجود والامتنان والربح والخسران والزيادة والنقصان والخوف والأمان والاستقامة والطغيان والذكر والنسيان والإعوجاج والاتزان والإظهار والإبطان والإسرار والإعلان والعطاء والمنع والخفض والرفع لا إله إلا هو وحده لا شريك له بيده ملكوت كل شيء ومنه مبتدا كل شيء وإليه مرجع كل شيء هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم وعلى قدر الصلة به والأدب معه يدرك العبد من سر الزمان والمكان شؤونا يجل وصفها ويعظم لطفها ويطول مجالها و يتواصل جوده لأهلها على قدر صلتنا به ومحبتنا له وإقبالنا عليه تتحول الأزمنة والأمكنة إلى مستودعات منن وعطايا ومنح ومزايا وتفضلات وهدايا ومجالات تجل وواسطات تمل وسلالم تعل وساحات غيث وبل الأزمنة والأمكنة. وإذا قويت الصلة بهذا الإله وعظم صدق الإقبال عليه وحسن الأدب معه انضاف إلى الزمان الذي يكون فيه عبد هذا الموفق والمكان الذي يكون فيه عبد هذا الموفق أسرار الأزمنة المتقدمة والحاضرة والآتية وأسرار الأمكنة المختلفة في الأرض والسماوات وما بينهما وما عدا ذلك بحسب ما يتسع له حال هذا المتوجه المتنبه الشاكر الذاكر والمستقيم الصابر. بذلك كله ذكر الإمام الغزالي عليه رحمة الله آداب وأحوال الخروج من البلد إلى الحج والوصول والمرور بالبوادي والوصول إلى الميقات وما إلى ذلك، وكلها مرتبطة بأزمنة وأمكنة يكون فيها للحاج شؤون وللمصلي شؤون وللداعي إلى الله شؤون وللمزكي شؤون، وهكذا تتسع خيراتها ومجالاتها بحسب معرفتنا بأدبنا معه، إقبالنا عليه، محبتنا له سبحانه، هو الذي خلق الأزمنة والأمكنة واستودعها هذه التجليات من عنده سبحانه وتعالى. إذا علمت ذلك علمت أن زمن أحب الخلق إليه صلى الله عليه وسلم في أحواله كل خير الأزمنة، فهو بالنسبة لما برز في عالم الحس مما يمر على الناس في الأوقات خير القرون قرنه وخير العصور عصره صلى الله عليه وسلم، ثم هو قبل ذلك وبعد ذلك، هذا العمر الذي أقسم به في القرآن، المرء قبل ذلك وبعد ذلك في عجائب من الفيض الإلهي والكرم الرباني، ومن الذي تجتمع له مواهب وشرف الأزمنة والأمكنة كما تجتمع لمحمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الإمام الغزالي في الإشارة إلى شيء من ذلك: وأما الخروج من البلد للحاج الذي يريد بيت الله الحرام، بلغنا الله يافي عوافي توام ومنن العظام وعطايا الجسام، فليحضر في قلبه أنه ماذا يريد، عنده شوق إلى الرب، يريد أن يصل إلى بيته، والمقصود الرب البيت، وزيارة من يقصد الله. ويروى من توضأ أن الله يقول في حديث قدسي: من توضأ في بيته وزارني في بيتي، وينطبق على كل مسجد، كان حقا على المزور أن يكرم زائره. فإذا استحضرت في زمانك ومكانك وأنت تأتي إلى مثل هذا المصلى أنك تريد زيارة الله، تريد زيارة الله، فلك ما نويت وما استحضرت. أن تجعل زيارة من في المصلى من النس والجن والملائكة والأرواح الطائرة مقدمة وسلما وسببا لزيارة الله، كان لك ذلك، كان لك ذلك إذا تعرفت سلوك المسالك. لا إله إلا الله. وإذا كان الزيارة فيه ومن أجله يترتب عليها أن تنادي الملائكة أهلها وتبشرهم، وأن يصلي عليه 70,000 ملك زار في الله أخا في الصباح إلى المساء أو في المساء إلى الصباح، فكيف إذا صحت له زيارة الحق؟ وإذا ما هذه ما كانت زيارة الواحد، فكيف إذا تمكن الواحد منا إذا اتسع نيته وقصده ومشهده في المجلس أن يزور 1,500 2,000 بدل زيارة واحد؟ إذا تساعدا أنه ينوي وإن لم يشاهد زيارة من لا تراهم الأبصار من الحاضرين الذين تشهد لسان السنة ولسان النبوة بحضورهم. منهم الملائكة الذين يحفون مجلس الذكر إلى السماء. والأعمى إذا زار أحد ما يشوفه يحصل ثواب الزيارة. أو لا بد يشوف. لا إله إلا الله. يقول احذر في قلبه ماذا يريد، زيارة من يقصد، وأنا متوجه إلى ملك الملوك في زمرة من نودوا فأجابوا وشوقوا فاشتاقوا وأقبلوا على بيت الله تسليا بلقاء البيت إلى أن يرزقوا منتهى مناهم. وليرجو الوصول والقبول لا إدلالا بأعماله لكن ثقة بفضل الله عز وجل وكريم نواله. هذا مما يتعلق بالخروج من البيت والخروج من البلد والخروج من الغرفة أو مكان إلى مكان. إذا عندك مثل هذه المقاصد والخارج أيضا إلى الحج أو العمرة كذلك. ثم لأنه بالنسبة للذاهب إلى من بلد إلى مكة والمدينة فيتعرض لدخول الصحاري وبوادي وما إلى ذلك إلى أن يصل للميقات. وعنده أيضا في هذا من جملة الفوائد التي يستفيدها أن يتذكر ما بين الخروج من الدنيا بالموت إلى ميقات يوم القيامة. وإذا كان في الطريق نقاط وتفتيشات وسؤالات وفحوصات وما إلى ذلك يتذكر سؤال منكر ونكير ومخاطبات في البرزخ بس يسألونك للجوازات والأمن والنقاط بس ماشي سؤال بعدين لا إله إلا الله لا إله إلا الله. يعني تولنا في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة وثبتنا وخلصنا من جميع الآفات والآهات واغتب بنا وربنا وارحمنا وعافنا واعف عنا وثبتنا عند السؤال. يا من يثبت الذين آمنوا بقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة يا الله. كلمة دخول البادية للميقات لتذكر ما بين الخروج من الدنيا بالموت إلى ميقات يوم القيامة لتذكر من هول قطاع الطريق هؤلاء سؤال منكر ونكير. والمثبت ما ثبته الله وكان يذكرون عن بعض أهل الخير والصلاح كان معلقا بأداء السنن وكان كلما يستيقظ من منامه يأخذ السواك جنبه يستاك ويقول الحمد لله أحيانا بعد ما أماتنا ولهن شو. فلما مات رأه بعض أصحابه وأصدقائه يقول ويسأله ما فعل بك، قال من العجائب اللي وقعت لي أني بعد الموت شعرت كأنني نمت، ولما دخل الملكان إلى القبر ردت لي روحي ذهبت في وهلي أني قمت من النوم وأخذت أبحث عن السواك بأتسوك ممكن وأخذت أجهر الحمد لله أحيانا بعدما ماتنا وإليه النشور. قال الملكان ينظران إليه تعجبان يقول أحدهم لصاحبه قد لقن صاحبك حجتها إيش ما بتقوله قال ماذا تبعد يقول عن السواك إيش من السواك أنت أين؟ قال لا ليس في بيتي قمت منهم قد مت وهذا القبر أنت الآن في البرزخ ولا قد لقنت حجتكم عدو. نسألك إيش الحمد لله ذي أحيانا بعد ما ماتوا إليه النشور إيمان كله فيما قلت ها لكن بركة العمل بسنة النبي تدركك في القبر. أنت لما تتعلق بواحد نفعك كل يوم ما نفعك بكرة ونفعك في الظرف ذا ما نفعك قال لك بواحد قال لك بينفعك في البرزخ والقيامة والدرقمة إلى وسط الجنة. محمد صلى الله عليه وسلم سننه واتباع تمشي معك على طول ينفعك في الحياة وعند الموت في البرازخ وفي مواقف القيامة وليتملى قلبك وتعلق بواحد نفعك كل يوم ونفعك بكرة ونفعك في الظرف هذا ما نفعك في الظرف الثاني وإن تكثرت عليه شيء منك ومن لك. ولكن هذا صلى الله عليه وسلم لا يزال التعلق به يفيض به عليك الرحمن فائضات من جوده ولا يسأم ولا يمل ولا يتبرم ويجيك في الأحوال كلها وعند الموت وفي البرزخ وفي القيامة. اللهم ارزقنا حسن متابعته. والله لا إله إلا الله. يقول وأما الإحرام والتلبية فليعلم أن معناه إجابة نداء الله وليكون على خشية أن يقال له لا لبيك ولا سعديك. سمعت. وهكذا حضورنا في مجلس الخير فيه عند إصغى قلوبنا واستماع أرواحنا تلبية لنداء الله تلبية لنداء الله فعسى نقبل فيها. ويقال لتلبياتنا كلها بأثناء فيها لبيك وسعديك كما بين لنا صلى الله عليه وسلم هذا الخبر في الحجاج والعمر إذا حج أحدهم من مال حلال ونفقة حلال وضع رجله في الغرز ولبك لبيك اللهم لك ناداه مناد لبيك وسعديك نفقتك حلال وزادك حلال ارجع ماجورا غير مزور. سمعت. وين حج من مال حرام وزاد حرام فجاء وغرز رجله في ركبه وقال لبيك اللهم لبيك نداء مناد لا لبيك ولا سعديك نفقتك حرام زادك حرام ارجع مازورا غير مجور. هذا البيان النبوي في الحج والعمرة هو إذن يصحبنا يتابعنا في المجالس يتابعنا عند الخروج للصلوات وأدائها. فعسى تقابل تلبياتنا كلها بلبيك وسعديك. كيف نتجالس في الله؟ كيف نلبي نداء الله؟ جلسنا من أجل نستجيب وننفذ الأمر ونطبق. فنحن بجلوسنا وكلامنا وإصغائنا واستماعنا نقول لبيك عسى نقبل لديه يكون الجواب لنا لبيك وسعديك. ما شاء الله. أنا واصل إسعادك إسعاد بعد إسعاد على الدوم سعديك. هكذا في اللغة عندنا إذا قال حنانك يعني الضبع حنانك المستمر حنان بعد حنان متواصل. وقال لبيك يعني إجابة بعد إجابة مستمر مقيم مواظب على تلبيتك على إجابة دعوتك. وإذا قال أقدم عليك يعني دالة بعد دالة بعد دالة مستمرة مرة بعد أخرى. يقول في ضرب نموذج ومثل حج علي بن الحسين عليه رضوان الله ورحمته فلما أحرم واستوت به راحلته اصفر لونه وانتفض ووقعت عليه الرعدة هذا لما أراد أن يلبي قيل لما لا تلبي؟ قال أخشى أن يقال لي لا لبيك ولا سعديك. فلما لبى غشي عليه ووقع عن راحلته، فلم يزل يعتريه ذلك حتى قضى حجه، كما ذكره الدينوري في كتاب المجالسة وابن عساكر في تاريخ دمشق. هكذا حج علي زين العابدين بن الحسين بن علي بن أبي طالب. كثير السجدات والركعات الذي في خديه خطان أسودان من مجرى الدمع، الذي ينفق على كثير من أهل المدينة من دون أن يعرفوا أنه المنفق عليهم. الذي حضر يوم كربلاء وكان مريضا وهو في بضع وعشرين من عمره، لم يستطيع القتال مع أبيه، وبعد انتهى المعركة أرادوا قتله، فتقدمت عمته زينب تقول تقتلون واحد ما قتلكم وكان مريض؟ قتلوني قبل إدارتهم، قتله وتركوه. وقد جعل الله في صلبه ذرية ألوفا من ذرية صلى الله عليه وسلم، فما كان لهم أن يقتلوه. ولله الأمر من قبل ومن بعد. أراد أن يلبي فاعتراه ما اعتراه، فلما لبى غشي عليه ووقع من على راحلته. قالوا صارت تعتريها هذا القشعريرة من وقت إلى وقت حتى قضى حجته عليه رضوان الله تبارك وتعالى. ويتذكر عند رفع الأصوات بالتلبية إجابة لنداء الله، قال وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامن يأتينا من كل فج عميق. يتذكر نداء الخلق بنفخ الصور وحشرهم من القبور وازدحامهم في عرصات القيامة، منقسمين إلى مقربين ومنبوتين ومقبولين ومردودين، فريق في الجنة وفريق في السعير، فمنهم شقي وسعيد. يا رب ذلك اليوم، يا مالك ذلك اليوم، اجعلنا في زمرة حبيبك سيد القوم، يا حي قيوم، نسألك ونلح عليك ونطلبك أن لا تدع أحدا منا في ذلك اليوم إلا قربته من حبيبك رفته بك وجعلته تحت لوائه وأوردته على حوضه المورود. آمين آمين آمين يا رب العالمين يا أكرم الأكرمين. فلو جئت من أبعد بلد في الأرض إلى الدورة لتحضر لحظة هذا السؤال لذي الجلال والعظيم الظل فقط لكفى ذلك، لكان حق أن تقطع المسافة لتدرك هذه اللحظة والساعة. فسبحان الذي حشى لنا الأزمنة والأمكنة بعجائب من جوده، ثم قال لنا حبيبه إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها. وأما دخول مكة فليتذكر أنه انتهى إلى حرم آمين أولما نمكن لهم حرما يجب إليه ثمراته كله. فكان إذا أهل مكة المقيمين فيها من الصالحين والعلماء الأولياء يشاهدون الوافدين من أنواع الأولياء وأنواع العلماء الوافدين يقولون ثمرات كل شيء حتى من الرجال حتى من أهل الولاية كل الثمرات تجي. يجب إليه ثمراته كل شيء. وليرجو أن يأمن من عقاب الله وليخشى أن يكون أهلا للقرب وليكن رجاؤه غالبا وليكن رجاؤه يعني أغلب من خشيتي. ثم إن الواصل لتلك الأماكن يقع بصره على البيت كما أن الواصل إلى ميدان من ميادين القرب في ذكر الله أو تذكر عظمته أو الصلاة له تبصر بصيرته سناء نور العظمة الإلهية. وأما عند وقوع البصر على البيت فيحضر عظمته في القلب وليقدر أنه مشاهد لرب البيت وليقدر أنه مشاهد لرب البيت الذي أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نرقى هذا المقام في مختلف أعمالنا وأحوالنا وقال أن تعبد الله كأنك تراه.

إن لم تكن تنهى فإنه يراك. ويرجو أن يرزقه النظر إلى وجهه الكريم كما نظره النظر إلى بيته العظيم. ويذكر انصباب الناس في القيامة إلى جهاد الجنة آمرين دخولا. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اجعلنا من أهل جنتك وادخلنا جنتك بغير حساب. قال: وأما الطواف بالبيت فإنه صلاة. واعلم أنك متشبه بالملائكة المقربين الحافين حول العرش الذين يحملون من حوله والملائكة الذين يطوفون بالبيت المعمور فوق السماء السابعة، ثم يدخل منهم كل يوم 70,000 فيعبدون الله في البيت المعمور ذلك اليوم، ثم يخرجون لا يعودون إليه إلى يوم القيامة. يدخل في اليوم الثاني 70,000 غيرهم، والأعداد الكبيرة من الملائكة تطوف بالبيت المعمور، وما قصدهم عين البيت المعمور ولكن رب البيت الذي يجب أن يكون قصدك إذا جلست وإذا أقبلت وإذا صليت وإذا حضرت، ينبغي أن يكون قصدك هو. وهؤلاء يطوفون بالبيت المعمور، وشرع الله للمؤمنين في الأرض يطوفون بالبيت العتيق، وشرع للأرواح تطوف حول كعبة إحسانه وكعبة جوده وكعبة قربه وكعبة تطوف. وقال: اسجد واقترب. يقول: إني إذا ذكرت منازل سادتي كادت دموع العين أن تجري دما، أو شاهدت عيناي موطن قربهم ألفيتني أحرمت في من أحرم. يا ليلة بات الحبيب يجير من خمر الوصال مدامة ما أنعم، قسما برب البيت ما ذكر النقى والمنحنى إلا وكنت متيما. فمتى أراها لاثما لترابها يا ليتني للترب ذلك ألثما.

الله أكبر لا إله إلا الله في جنة ما شاقني من وصفها إلا لكون الحب فيها خيما. Mm-hmm.

ما زمزم الحادي بذكر نزيل يا إلا وأنعشني إذا ما زمزم رفقا بقلب في الهوى متعلق بمطامع يرجو بها أن يكرم شوقي إلى دار الحبيب محمدين شوقي إلى دار الحبيب محمد شوق تمكن في الحشا وتكتم دار حود نعم الإله جميعها مذ حل فيها خير عبد قد سما الله أكبر يا حادي العيس الرواسيم عج بها سفح العقيق وحط رحلك في الحما في منزل الجود الغزيل ومنبع الفضل الكبير وخير مجد قد نما في جنة ما شاقني من وصفها إلا لا لكون الحب فيها خيما رزقنا اللهم حقيقة محبتك ومحبة حبيبك من أجلك حتى نبيت ونصبح ونحيا ونموت وأنت ورسولك حبلين من ما سواكما يا الله أنت ورسولك حبل كل قلب من قلوب الحاضرين والسامعين والمشاهدين والمولين من سواكما أنت ورسولك حبل كل قلب منا من

0: واعلم انك متشبه بالملائكه المقربين الحافين حول العرش، والمقصود طواف قلبك بذكر رب البيت، والطواف الشريف وطواف القلب بحضره الربوبيه. وعالم الملك والشهاده مدرجه الى عالم الغيب والملكوت، من فتح الله له هذا الباب. الى هذا الاشاره بان البيت المعمور في السماوات بازاء الكعبه، وطواف الملائكه بك طواف الانس بهذا البيت. والذي يقدر على مثل ذلك الطواف والذي يقال ان الكعبه تزوره وتطوف به، على ما رأى بعض المكاشفين لبعض اولياء الله تبارك وتعالى. فعليك يا بيت ربنا سلام ربنا ورحمته وبركاته في كل لمحة ونفس عدد خلق الله ورضا نفسه زنة عرشه امداد كلماته. إنما أحببناك من أجله، وهو الذي جعلك محطا لفضله. وقال عنك إنه هو لبيت مضيع للناس الذي ببكة مباركا وهدى للعالمين. في آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا. أدخلنا والحاضرين وأحبابنا والسامعين والمشاهدين إلى حرم قربك، إلى حرم معرفتك، وإلى حرم رضاك، إلى حرم محبتك، ولا تخرجنا من ذلك الحرم أبدا. اجعلنا فيه من الآمنين بك، الخائفين لك، الراجين فضلك يا أكرم الأكرمين. بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات تواصوا بالحق وتواصوا. سبحانك اللهم رب حمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: كنتم تتابعون إعادة لدرس من دروس قبس النور المبين من إحياء علوم الدين مع فضيلة المربي الحبيب عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ.

0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.
1: ولقد كان من داب سيدي الشيخ أحمد الرفاعي إذا جلس إليه تلامذته ومريدوه من حوله ينصحهم ويعظهم وقف قائلا: حشرت مع فرعون ونمرود وهامان، إن كنت أرى نفسي خيرا من أي واحد منكم. أنا أحمد اللاش، أنا لاش اللاش، أنا لا شيء، ولكن الله عز وجل أقامني في هذا الذي أقامني فيه مطلوبا منا، لا سيما نحن الذين نقوم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، مطلوب منا أن نتصف بهذه الصفة. من قال لك أن هؤلاء الذين يجلسون فيستمعون إليك أدنى منك شأنا عند الله؟ من قالها؟ لعلك تنظر إذا جاء الناس وقاموا لرب العالمين فتجد أن معظم هؤلاء الذين كنت تعلمهم وتدعوهم وتأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر، تنظر فتجد أنهم خير منك وأنهم يتبوؤون أماكن خير منك. ثم إذا رأيت الفاسق، إذا رأيت الفاجر، ما أدراك أن الله سبحانه وتعالى سيتغمده يوم القيامة ويستره كما ستره في دار الدنيا.
0: منهج الدعوة إلى الله، أسس ومفاهيم للمنهج الأمثل للدعوة إلى الله تعالى، مع الشيخ الدكتور محمد سعيد بن رمضان البوطي رحمه الله تعالى.

عبد طبابك يرجى لي ما عذابك ويرتجي

واجعل جنانك مصيري واغفر لي ما لجأت وصلي في كل حالة على مزيل الضلالة من كلمت الغزالة محمد الهادي الدال والحمد لله.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: الإنسان إذا ما وجد السعادة داخل أسرته فلن يجدها خارج أسرته، لأن هذا مرتبط بما أراد الله وما فطر الله تبارك وتعالى عليه الإنسان. فالسعادة من داخل البيت مهم جدا، ينبغي أن يقيم الإنسان لذلك الآليات ويستخدم الخطوات المناسبة. كيف أكون متماسك مع أسرتي؟ كيف أكون سعيدا معهم؟ كيف أكون حسن التعامل؟ كيف أكون بشوشا؟ كيف أكون مبتسما داخل أسرتي؟ في أشعر بالسعادة معهم ويشعروا بالسعادة معي. فهذا أمر مهم جدا ينبغي أن لا ينقل الإنسان إلى موت آخر، فإنه فيما بعد يترتب عليه أشياء لا تحمد عقباها. من غير شك أن الإنسان يكون له أصدقاء، يكون له أصحاب يلتقي معهم يتسلى، لكن لا ينبغي أن يفصل هذا الذي يقوم به ويمارسه مع أصحابه أن تفقده أسرته.
3: برنامج بيوت مطمئنة يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الأربعاء في المساء.

0: وهذا ما يسمى بدليل التمانع. إذن لا يمكن أن نتصور أن هنالك أكثر من إله واحد، وقد اختلف في أمر الخلق وعدمه. لا يمكن، لا إن تصورنا أن الواحد منهم يغلب الآخر، ولا إن تصورنا أن كل منهما سيكون خالق.
1: برنامج الإسلام في ميزان العلم يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 1 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 11 صباحا.

0: قال صلى الله عليه وسلم: إنما مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لبنة في زاوية، فجعل الناس يطوفون به ويعجبون له ويقولون: هلا وضعت تلك اللبنة؟ فأنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كنت تلك اللبنة. فالأنبياء كلهم جاءوا ليبنوا بناء واحد، كلهم جاءوا بدين واحد، كلهم جاءوا بلا إله إلا الله، وكلهم جاءوا بعمارة هذه الأرض بطاعة الله وعبوديتنا لله وبعبادة الله. هناك تصير هذه الأرض أمة واحدة، هناك يجتمع الناس، هناك يتعاون الناس، هناك يتحابب الناس، هناك يتكاتف الناس، هناك يتوحد الناس على هذه الأرض. ورسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان خاتم النبيين ومن أنهى الله تعالى به الرسالات والبناء.
1: برنامج أنوار كلمة التوحيد يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 11 صباحا، ويعاد مساء يوم الأربعاء ويوم الاثنين عند الساعة 1 ظهرا.

0: عزيزي الطالب، عزيزتي الطالبة، في مرحلة الثانوية العامة مستقبلك بيدك، وخياراتك اليوم تصنع نجاحك غدا. فافتح مستقبلك بنفسك، فالتعليم الفني والمهني أصبح اليوم من أسرع الطرق للوصول إلى سوق العمل. تخصصات متعددة، مهارات مطلوبة، وفرص حقيقية للنمو والتطور. واختر ما يناسب شغفك وليس ما يفرضه الآخرون، فمستقبلك في مهارتك. وعي بالتعليم الفني.
1: الإنسان إذا أخبر بسر فله ثلاث حالات: 1- أن يصرح له من أخبره بعدم الإخبار ويستأمنه عليه وينهاه عن إفشائه، فلا يجوز له أبدا أن يخبر به وأن يخون الأمانة. 2- أن تدل القرينة الفعلية على أنه يريد منه كتمه، كأن يحدثه ويلتفت ليتأكد أنه لا يسمعه أحد. وقد قال صلى الله عليه وسلم: إذا حدث الرجل بالحديث ثم التفت فهي أمانة، أي يجب حفظها. 3- أن تدل القرينة الحالية على عدم الإخبار به، كأن يطلع المريض الطبيب على عيب في جسده، فإنه حتى ولو لم يستكتمه عليه لا لفظا ولا إشارة، فإن قرينة الحال توجب كتم ذلك. وهذا أيضا يقع مع المفتي والمستشار ونحوهما.

0: إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا مولانا محمد صلاة تفتح لنا بها الأبواب وتهيئ لنا بها الأسباب وتلهمنا بها الصواب، وعلى والديه وآله وصحبه وسلم. ولازلنا مع ساداتنا العارفين حيث يقومون بإماطة أذى التفاسير الخاطئة عن درب السائرين في طريق الله ليعيشوا الأمان في بر العصمة والكمال لساداتنا الأنبياء صلى الله عليهم وعلى آلهم وأصحابهم. ونرحب بفضيلة مولانا الشيخ خلدون الهيتي القادري، الباحث في الدراسات العليا في الأزهر الشريف. أهلا وسهلا بكم مولانا.
2: أهلا وسهلا، حياكم الله وبياكم.
1: الله يبارك فيكم يا سيدي. مولانا، نحن الآن في سورة المائدة. بسم الله الرحمن الرحيم. ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. وقوله عز وجل: ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. نعم. هذه الآية عندما يقرأها الإنسان لأول مرة يتبادر ربما إلى الذهن تفسير خاطئ بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يتبع أهواء من ضلوا عن سبيل الله من المشركين والكفار وغيرهم، وقد خصوصا يوجد بعض التفسيرات من قال أن هناك في هذه الآية دليل على جواز الخطأ، أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يتعمد الحياد عن أمر الله لكن ربما خطأ أو نسيانا. هل يصح هذا التفسير يا سيدي؟
2: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين،
1: صلى الله عليه وسلم.
2: كما قلنا في الحلقات السابقة، يجب على كل مسلم يقرأ القرآن إذا ما صادفته مثل هذه الآيات أن ينظر إلى مقام العصمة في أول الأمر. نعم. أي يفسر هذه الآيات بما يليق بمقام عصمة الأنبياء، هؤلاء الذين رفع الله شأنهم وعصمهم من تسلط الشيطان والهوى والوقوع في الصغيرة والكبيرة، وقد ذكرنا أدلة القرآن والسنة على عصمتهم فيما مضى. نعم. إذن لما نأتي إلى مثل هذه الآيات كما تفضلت، هناك بعض المفسرين من قال أن يعتمد النبي صلى الله عليه وسلم ويتعمد الخطأ هذا محال. نعم. فقالوا إذن بدلالة هذه الآية يجوز عليه النسيان أو الخطأ دون تعمد، وهذا الكلام في الحقيقة مردود. النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم إلا بالحق ولا يحكم إلا بالصواب، بدلالة قوله تعالى في آية أخرى: لتحكم بين الناس بما أراك الله. فحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخطأ في حكم، لأنه يحكم بما أراه ربه جل جلاله عم نواله، وينطق بما علمه ربه جل جلاله عم نواله. إذن ونحكم بينهم بما أنزل الله، إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم سيحكم بما أنزل إليه، وحاشا لمن نصبه الله سبحانه وتعالى حاكما يحكم بأمر الله أن يزيغ أو أن يميل مع أهواء المبطلين أو أهواء الذين يريدون أن يضلوه أو يجعلوه ينحرف عن الطريق. نعم. فقد حفظه الله سبحانه وتعالى وعصمه من هذا الأمر، وذكر هذا في عدة آيات، قال: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. إذن سيستسلمون لحكمه. نعم. فهو الحاكم
1: بما قضيت، أي عصمة ما قضى،
2: طبعا
1: أي شيء أمر به النبي صلى الله عليه وسلم هو الحق،
2: هو الحق.
1: نعم.
2: لا أبدا، قوله حق وفعله حق وحكمه حق. نعم. وكل شيء صدر من النبي صلى الله عليه وسلم حق. نعم. والذي يفسر هذه الآيات وهذه الآية قد صح عن سيدنا ابن عباس رضي الله عنه، رضي الله. ماذا قال؟ قال: اجتمع أكابر اليهود أحبار اليهود، سادات اليهود، فاتفقوا فيما بينهم أن يأتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فجاءوه وقالوا يا محمد صلى الله عليه وسلم، نحن أكابر اليهود ولنا خصومة مع بني فلان، فاحكم لنا، فإذا حكمت لنا سنتبعك، وإذا اتبعناك سيتبعك أتباعنا. يقول فنزلت هذه الآية مباشرة، فحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواء القوم الظالمين أو الضالين. نزلت هذه الآية، نزلت هذه الآية ليبين الله سبحانه وتعالى لكل قاض ولكل حاكم ولكل عالم، إياك أن تزيغ عن طريق الحق وتتبع أهواء الذين ظلموا. وكما تعلم الآن نحن في زمان الفتن، في هذا الزمان نحن نحتاج أن نطبق هذه الآية في هذا الزمان الذي دخلت به دخلت الفتن إلى بيوت المسلمين. نعم، فحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يحكم بغير ما أنزل الله، وحاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتبع أهواء الذين ظلموا.
1: نعم نعم، إذن يعني لا زالت المكائد والخداع لتتربص المسلمين لأن يميلوا بعقيدتهم.
2: طبعا الآن كل الإمكانيات من أعداء الإسلام وأعداء الدين مسخرة لكي تجعل المسلمين يميلون مع أهواء الكافرين والمبطلين. نعم. كل الإمكانيات، مواقع التواصل الاجتماعي، التلفزيون، الصحافة المسموعة، الصحافة المقروءة، الصحافة المرئية، كلها مسخرة من خلال بث الفتن، من خلال بث الأفكار الهدامة، من خلال بث الأفكار التي تؤثر على عقيدة المسلم. فترى الآن الشاب لو إذا ما سمع لأربعة مقاطع أو خمس مقاطع على مواقع التواصل الاجتماعي قد يتغير، تتغير عقيدته. بعد ساعة لو سمع أفكار مغايرة لهذه قد تتغير عقيدته مرة أخرى. وهذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم لما قال ستأتي فتن شديدة على المسلمين. ما معنى الحديث؟ قال يصبح الرجل فيها مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، بهذا الأمور.
1: نعم.
2: إذن إياك يا أيها المسلم أن تتبع أهواء الذين ظلموا والذين كفروا من خلال الاستماع إلى مكائدهم، إلى آرائهم، إلى أفكارهم، إلى مقترحاتهم. يجب عليك أن تتمسك بما أنزل الله على رسوله كما صدر في بداية الآية، ونحكم بينهم بيش؟ بما أنزل الله. إذن يجب أن نتمسك بما أنزل الله، ففيه العصمة من اتباع أهواء الظالمين والكافرين والمشركين.
1: يعني سبحان الله، حتى في الآية ولا تتبع أهواءهم، يعني نرى الشاب يعني بيقول أنا مجرد بدي اكتشف.
2: نعم.
1: بفوت على مقاطع على الفيسبوك، على يوتيوب، على التلفزيون، وبعد بشهر بصير إنسان تاني.
2: لما؟ لأنه لم يكن محصنا تحصينا كاملا بالكتاب والسنة.
1: نعم.
2: لو كان محصنا بالكتاب والسنة يستحيل أن تؤثر فيه أهواء الذين ظلموا أو أهواء الذين كفروا أو المبتدعين أو الذين يريدون أن يشوشوا عقول المسلمين. ولا تتبع أهواءهم على الحقيقة. انظر، هذه الآية فيها خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، وفيها خطاب لكل مسلم. ونحكم بينهم بما أنزل الله خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، ولكل عالم ولكل قاض يأتي بعد النبي صلى الله عليه وسلم. ولا تتبع أهواءهم خطاب لكل مسلم في كل زمان ومكان. إياك أن تتبع أهواء وأفكار وعقيدة الظالمين والكافرين والمشركين. نعم،
1: يكون المسلم صلب على ما هو عليه.
2: طبعا يجب أن يكون محصنا متمسكا بالكتاب والسنة.
1: طب كيف يتحصن المسلم يعني في الوقت الحالي؟ نحن في زمن مليء بالشبهات.
2: نعم.
1: كيف يعني المنهج لكي يتحصن المسلم
2: في البداية؟ نحن كما قال العلماء وأكابر العلماء، التحصين والحصانة والحفظ بأن تحفظ الله سبحانه وتعالى. احفظ الله يحفظك. كيف ستحفظ الله؟ تحفظه بالتمسك بالكتاب والسنة. تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي أبدا. كتاب الله وعترتي، وفي رواية كتاب الله وسنتي، وللجمع بين الروايتين. كتاب الله هذا واضح، عترتي المتمسكين بالسنة. إذن هؤلاء من تمسك بهم نجا. نجا وركب في وركب في سفينة النجاة ونجا من بحر الفتن والظلمات، من بحار الفتن والظلمات. في قوله وعترتي يجب أن نأخذ القرآن والعلوم من أهل العلم الحقيقيين، ولا نعتمد في أخذنا للعلم على الكتاب. من اعتمد في علمه على الكتاب كان خطأه أكثر من الصواب. إذن يجب أن نأخذ العلوم من العلماء. يعني لما تأتي علينا مثل هذه الآيات، لو قرأت القرآن على يد عالم رباني، عالم بالكتاب والسنة، ويعلم الحقيقة ويعلم المجاز ويعلم المحكم ويعلم المتشابه، سيوضح لك هذه الآيات، وأنت بدورك ستوضحها لبقية الناس، فسينتشر الفهم الحقيقي والفهم الصحيح للقرآن الكريم. لكن أن نذهب لقراءة كتب التفاسير وكتب الكتاب والقرآن وكتب السنة دون أن نأخذ هذا الدين من الرجال، سنقع في المحظور. وهذا ما حصل مع كثير من شباب المسلمين، تراه قرأ بعض التفاسير، قرأ بعض شروحات السنة، وبدأ وظن نفسه أنه عالما. لا، هناك مطلق، هناك مقيد، هناك عام خصص بآيات خصوص، هناك مجمل، هناك مبين، هناك ناسخ، هناك منسوخ. فإن لم تتعلم كل هذا، هناك دلالات الألفاظ، هناك المشكك، هناك المترادف، هناك المتباين. إن لم تتعلم علوم الآلة على يدي علماء ربانيين، ستقع في مصائد هؤلاء القوم الذين يريدون أن يوقعوك في شباك الزيغ والبدعة والضلالة.
1: نعم، اليوم على وسائل التواصل بشوف مثلا شاب بيقول أنا بدي أقرأ صحيح البخاري بيومين، وبعد ما يقرأ بيفتح فيديو وبصير يقول هو عارف إيه واستنتج إيه، وهي فيأتي بكلام عجيب وغريب.
2: هذا ما رسخه الذين عناهم الله سبحانه وتعالى في هذه الآية، ولا تتبع أهواءهم. هؤلاء أهل الأهواء هم من رسخوا هذه العقيدة في عقول الشباب.
1: أنا
2: لا تتبع العلماء الربانيين. أنت تستطيع أن تقرأ القرآن وتفهم القرآن لوحدك، يقولون لك لأنه أنزل بلسان عربي وأنت عربي. لا يا حبيبي، العرب في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يفهمون فلسفة اللغة ودقائق اللغة، لذلك أعجزهم القرآن إذ جاء بلغتهم. أما نحن الآن نحن بعيدين كل البعد عن اللغة العربية، فيجب عليك أن تتقن العربية وتتقن علوم العربية كالصرف والبلاغة وعلم المناظرة وعلم الوضع، بعد ذلك تنتقل إلى علم الأصول. من لم يكن عالما بأصول الفقه ليس له طريق لفهم القرآن الكريم أبدا.
1: نعم.
2: من لم يكن عالما بدلالات أصول الفقه لا يستطيع أن يفهم مراد الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز.
1: نعم.
2: وكذلك بعد ذلك ينتقل إلى علوم الآلة الباقية حتى يفهم مراد الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: وعلوم الآلة تحتاج منا أن نجلس عند العلماء الربانيين الذين تحققوا بالعلم الكامل، بعد ذلك نستطيع أن نذهب لنستنبط آيات الله، الفهم الصحيح من آيات الله سبحانه وتعالى. يقول الله سبحانه وتعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى من؟ إلى الرسول وأولي العلم منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم.
1: نعم.
2: إذن أنت ليس لك حق الاستنباط، أنت يجب أن ترده إلى رسول الله. كيف بينه النبي صلى الله عليه وسلم من خلال السنة؟ كيف بينه أولي الأمر وأولي العلم من المسلمين؟
1: نعم.
2: حينئذ ستصل إلى الجواب الشافي الكافي الذي يحميك من الدخول في مراتع البدع والضلالات والأفكار الهدامة. نعم.
1: يعني سبحان الله يا سيدي، يعني لما أقرأ هذه التفاسير يعني الخاطئة والمغلوطة في حق النبي، يعني بقول لو كان هذا التفسير حقيقي لكان كفار قريش عملوا عيد. يعني لو كان هذا التفسير أنه عتاب من الله للنبي صلى الله عليه وسلم وهو المعصوم، كانوا أذاعوا به وقالوا، يعني حتى في آية ما ودعك ربك وما قلى كان دفاع مباشر من الله عز وجل.
2: نعم.
1: عن نبيه
2: صلى الله عليه وسلم.
1: فيعني كان يعني كفار قريش ما فهموا هذا المعنى، لأنهم بيفهموا باللغة والدلالات والمجاز.
2: نعم.
1: سبحان الله،
2: صدقت.
1: جزاكم الله كل خير يا سيدي. الآن إلى الآية 67 في سورة المائدة.
2: نعم.
1: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين.
2: نعم.
1: هناك تفاسير تقول أن في هذه الآية تهديد.
2: نعم.
1: موجه لأكمل من بلغ عن الله مع عز وجل هو سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. هل هناك تهديد في هذه الآية المعنى الحقيقي؟
2: يعني أنت تقصد هناك تهديد من الله سبحانه وتعالى.
1: نعم.
2: لأنك يا محمد صلى الله عليه
1: وسلم
2: إن كتمت شيئا فسيكون هذا عقابك، أو إن كتمت آية فكأنما كتمت جميع القرآن.
1: نعم.
2: هذا معنى السؤال.
1: نعم سيدي.
2: هو في الحقيقة إذا ما رجعنا إلى وقت نزول سورة المائدة سيحل هذا الإشكال. بالمناسبة هذا السؤال الذي طرحته موجود في كتب التفاسير، من المفسرين من قال بهذا القول، قال فيه تهديد للنبي صلى الله عليه وسلم بأنك إذا كتمت آية واحدة فكأنما كتمت جميع القرآن، وهذا لا يصح، تفسير لا يصح أبدا.
1: نعم.
2: إذا ما نظرنا إلى وقت نزول سورة المائدة هي من أواخر سور القرآن، وحتى أن من العلماء من قال هي آخر سورة نزلت.
1: نعم.
2: بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد بلغ جميع القرآن واكتمل. نعم. التبليغ. إذن يجب أن يصرف المعنى لغير ما عناه هذا المفسر الذي قال فيه تهديد.
1: نعم.
2: حاشا لرسول الله صلى الله عليه وسلم الأمين.
1: نعم.
2: الأمين الذي ائتمنه الله سبحانه وتعالى على الرسالة وعلى كتابه وعلى علومه وعلى معرفته أن يكتم شيئا أمره الله سبحانه وتعالى بتبليغه. فلما قال وانظر إلى جميل ملاطفة الله سبحانه وتعالى في بداية الآية، يا أيها الرسول.
1: نعم.
2: لم ينادي باسمه، يا أيها الرسول المكرم،
1: فيها تعظيم تفخيم،
2: فيها تعظيم وتفخيم يعني من الشيء العظيم، يعني وهذه لم تكن إلا له صلى الله عليه وسلم في القرآن. يا أيها الرسول، يا أيها النبي،
1: بقية الأنبياء يخاطبوا
2: طبعا بأسمائهم في كثير من الآيات.
1: نعم.
2: فقال يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. طيب إذا ما رجعنا إلى وقت نزول هذه السورة هي في أواخر السور والتبليغ قد اكتمل تقريبا.
1: نعم.
2: فلما قال له بلغ، من لطائف وجمال اللغة العربية وأصول الفقه.
1: نعم.
2: إذا ما عرفت دلالات المفردة أو الكلمة في القرآن الكريم ستظهر لك معان عظيمة. يعني هنا يا أيها الرسول بلغ.
1: نعم.
2: بلغ فعل أمر في أصول الفقه، الأمر يقتضي الوجوب ما لم تصرفه القرينة إلى غيره من المعاني، وكما نعلم في أصول الفقه وفي البلاغة وفي اللغة هناك أكثر من 20 معنى لفعل الأمر،
1: 20 معنى
2: منها الأمر يدل على الوجوب ويدل على الاستحباب ويدل على الكراهة ويدل على الكينونة ويدل على الإهانة ويدل على وهكذا.
1: الكينونة.
2: نعم. يعني الكينونة هنا هذا الذي أقصده الآن.
1: نعم.
2: فسرها الله سبحانه وتعالى في قوله إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، مباشرة كن فيكون. فقال بعض المفسرين في الأوامر التي جاءت لرسول الله صلى الله عليه وسلم نحملها لا لطلب إيجاد الفعل، يعني لما قال الله سبحانه وتعالى وأقيموا الصلاة أي أوجدوا فعل الصلاة، إيجاد الفعل، لكن إذا ما جاء الأمر في حق النبي صلى الله عليه وسلم فهو بمعنى العطاء الكامل لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فمثلا إذا ما قال له يا أيها النبي اتق الله، كأن الله سبحانه وتعالى كون جميع التقوى في رسول الله سبحانه وتعالى وأعطاها لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا قال له يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، فكأن الله سبحانه وتعالى كون التبليغ بجميع كيفياته وشروطه وأنواعه في رسول الله صلى الله عليه وسلم، وجعل له المبلغ الأول عن حضرته، وكل من بلغ بعد النبي صلى الله عليه وسلم إنما استمد وتعلم التبليغ منه صلى الله عليه وسلم. فهنا يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، هذا فيه تعظيم لرسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه المبلغ وبأنه الذي تلقى القرآن وأنزل عليه القرآن، هذا من ناحية. من ناحية أخرى فيه خطاب لكل داعية ولكل إمام ولكل عالم جاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم فيه أمر أن يبلغ هذا الدين، وإلى هذا المعنى أشار مولانا القرطبي في تفسيره، قال فيه تأديب للعلماء بأن يبلغوا هذا الدين ولا يكتموا منه شيئا.
1: نعم
2: نعم
1: مولانا، بس تأكيد على الكينونة بمعنى يا أيها الرسول بلغ، أي أنك أصبحت المبلغ.
2: نعم،
1: أي كن مبلغا بمعنى العطاء،
2: ليس كن مبلغا. الكينونة هنا بمعنى الإعطاء.
1: الإعطاء،
2: أعطاه الله سبحانه وتعالى ووضع في قلبه التبليغ بجميع شروطه وأنواعه وكيفياته وحيثياته وآدابه. التبليغ ليس أمر هين، ليس يعني أي إنسان يستطيع أن يكون مبلغا عن الله سبحانه وتعالى. أولا يجب أن يكون واعيا مراد الله سبحانه وتعالى، يجب أن يكون حازما في بعض المواقف، ورفيقا في بعض المواقف، رحيما في بعض المواقف، يجب أن يكون عالما بعقول الناس وبطباع الناس، حتى يخاطب الناس على قدر عقولها، يخاطب المشركين، يخاطب المسلمين المذنبين، يخاطب المسلمين الذين تحققوا بمقام التقوى، يجب أن يكون عالما بكل ذلك، حتى يكون مبلغا عن الله سبحانه وتعالى.
1: كجهد وطاقة يعني.
2: طبعا، فأعطاه الله سبحانه وتعالى كل ما يتعلق بالتبليغ لما قال له بلغ.
1: يعني كون هنا بمعنى كون فيكون،
2: كون التبليغ فيه.
1: صلى الله عليه وسلم.
2: فصار المبلغ الأكمل عن ربه جل جلاله وعن من
1: وعلا. جزاكم الله كل خير يا سيدي. إلى الآن تنتهي رحلتنا هذا اليوم. إلى

إشارات العارفين، برنامج يقف عند مقامات الأنبياء والمرسلين ويرفع الإشكالات والشبهات عن سيرهم وأحوالهم، مستضيئا بعلم التنزيه وبأقوال العلماء، مع فضيلة الشيخ خلدون الهيتي القادري، حوار الدكتور محمد عدنان المدني.

منبه الطاعات. الحمد. عن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يرضى عن العبد يأكل الأكلة فيحمده عليها، ويشرب الشربة فيحمده عليها. رواه مسلم.

المتابعون الأعزاء، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات نرفع لحضراتكم أذان الظهر على الهواء مباشرة من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم بحسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر

0: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
2: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. عصموا حفظوا ومنعوا، إلا بحق الإسلام، أي لا تستحل دماؤهم أو أموالهم بعد دخولهم في الإسلام إلا لحد شرعي أو تقصير في أداء واجب أو ترك منهي. حسابهم على الله، حساب بواطنهم وصدق قلوبهم على الله تعالى، لأنه سبحانه هو المطلع على ما فيها. ويرشدنا الحديث إلى أن دماء المسلمين وأموالهم مصونة، وفيه إشارة إلى منزلة الصلاة والزكاة في الإسلام.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. باب ما جاء في خلق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن سعيد الجريري قال: سمعت أبا الطفيل يقول: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم وما بقي على وجه الأرض أحد رآه غيري. قلت: صفه لي. قال: كان أبيض مليحا مقصدا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أفلج الثنيتين، إذا تكلم رؤي كالنور يخرج من بين ثناياه. باب ما جاء في خاتم النبوة. عن علي بن حسين بن واقد قال: حدثني أبي قال: حدثني عبد الله بن بريدة قال: سمعت أبي بريدة يقول: جاء سلمان الفارسي إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: يا سلمان، ما هذا؟ فقال: صدقة عليك وعلى أصحابك. فقال: ارفعها، فإنا لا نأكل الصدقة. قال: فرفعها، فجاء الغد بمثله، فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم، فغرس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم النخيل إلا نخلة واحدة.

0: باب ما جاء في صفة إدام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عن فائد مولى عبيد الله بن علي بن أبي رافع مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حدثني عبيد الله بن علي عن جدته سلمى أن الحسن بن علي وابن عباس وابن جعفر أتوها فقالوا لها: اصنعي لنا طعاما مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله. فقالت: يا بني لا تشتهيه اليوم. قال: بلى. اصنعيه لنا. قال: فقامت فأخذت شيئا من شعير فطحنته ثم جعلته في قدر وصبت عليه شيئا من زيت ودقت الفلفل والتوابل فقربته إليهم فقالت: هذا مما كان يعجب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ويحسن أكله. وعن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال: أتانا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في منزلنا فذبحنا له شاه، فقال: كأنهم علموا أنا نحب اللحم. وفي الحديث قصة.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما يلحق المؤمن من عمله وحسناته بعد موته علما علمه ونشره، وولدا صالحا تركه، ومصحفا ورثه، أو مسجدا بناه، أو بيتا لابن السبيل بناه، أو نهرا أجراه، أو صدقة أخرجها من ماله في صحته وحياته يلحقه من بعد موته.
2: والله أعلم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليما لا يعجل، صل يا ربي على سيدنا محمد وآله وسلم وارضى عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك أرقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مامن كل مخيف. يسر علينا كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير. اللهم يا من لا يحتاج إلى البيان والتفسير، حاجاتنا كثير، وأنت عالم بها وخبير. اللهم إني أخاف منك، وأخاف ممن يخاف منك، وأخاف ممن لا يخاف منك. اللهم بحق من يخاف منك نجنا ممن لا يخاف منك. اللهم بحق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بكنفك الذي لا يرام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك، وانت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضوى نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

إلا الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

الله أكبر، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسي السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. سبحان الله.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

0: أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، رضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله.
2: اعتذروا تراسوا صاروا الأقدام، يرحمني ويرحمكم الله. أصلي فرض الظهر أربعة. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. التحية.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله.

0: الحمد لله، الحمد لله على كل ما أولى من الخيرات والنعم، سبحانه أمطار رحمته يقدمها نشر من الكرم، يشتمه المغموم في غمه فيجد الروح من الغمم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين مستمرين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بالعلم وزدنا علما واجعلنا من أهل العلم برحمتك يا أرحم الراحمين. يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه: ومن الليل فاسجد، ومن الليل فاسجد به نافلة، ومن الليل فتهجد به نافلة. قال سيدنا ابن عباس عليه رحمة الله تبارك وتعالى عندما قرأت عليه هذه الآية، قال رضي الله عنه: إني سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم في قيام آخر الليل وهو يتهجد. ولذلك قال سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه في شأن قيام الليل وما يتعلق به: المؤمن الذي ليس له قيام من الليل ليس له اتصال بربه سبحانه وتعالى. ولذلك كان سيدنا الإمام الحداد رضي الله عنه وأرضاه كان يقول: إننا لنأمر ونغرس في المريد وفي الطلاب وفي من يتعلق بنا محبة قيام الليل والاهتمام بشأن قيام الليل، لأنه سباق بين العالم والجاهل، ليس هناك شيء يتسابق فيه العالم والجاهل كما قال سيدنا الإمام الحداد مثل قيام الليل. قيام الليل به يصل المتأخر، قيام الليل به يسبق المتأخر المتقدم. ولذلك كان كثير من السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم كان يقول سيدنا العيدروس الأكبر: لولا قيام الليل ولولا قيام الليل لما أحببنا البقاء في الدنيا، لولا قيام الليل وقراءة القرآن ما أحببنا البقاء في الدنيا. ولذلك أيها الأحباب، قيام الليل قال عنه سيدنا إبراهيم ابن أدهم عليه رحمة الله تبارك وتعالى، قال: إذا رأيت رجلا لا يقوم الليل فاعلم أن ذاك شخص استبعده مولاه، استبعده الله سبحانه وتعالى. قال سيدنا الإمام سفيان ابن عيينة عليه رحمة الله: لا يقوم لصلاة آخر الليل وقراءة القرآن آخر الليل إلا من خصهم الله سبحانه وتعالى. وإلا ففي قيام الليل كم الناس الذين هم نائمون، كم الناس الذين هم مشتغلون بالمعصية، نسأل الله العافية والسلامة. بل قال بعض أهل العلم: إذا هيأت نفسك لتقوم آخر الليل، لتقوم لتصلي من آخر الليل، وربما هيأت الجرس والمنبه وغير ذلك لتقوم للصلاة آخر الليل، ثم رن الجوال أو المنبه فأغلقته، أغلقت هذا المنبه ورجعت تنام، قال: فاعلم أن الله لا يريدك أن تقف في حضرته، فاعلم أن الله سبحانه وتعالى لا يريد لك أن تقف في حضرته. لأن الله سبحانه وتعالى إذا كان آخر الليل وفي ليلة الجمعة من أول الليل ينادي سبحانه وتعالى، ينزل إلى السماء الدنيا وينادي: هل من مستغفر؟ هل من تائب؟ هل من طالب حاجة؟ هل؟ حتى ذكر في مسجد من مساجد الخليف عندنا هنا في تريم أحد من المشايخ آل بافضل أنه يقوم من بعد منتصف الليل ويقف في ضاحية المسجد ويقول، ينادي بأعلى صوته: أنا يا رب، أنا يا رب، أنا يا رب. حتى بعضهم يدخلون يقولون: المجنون ذا عاد، وشوفوا أنا يا رب، أنا يا رب، لأنهم ما عرفوا ولا سمعوا حقيقة النداء الإلهي سبحانه وتعالى. ولذلك كان كثير من الصالحين لا هم لهم ولا رغبة لهم إلا في شأن قيام الليل. كان شيخنا الحبيب سعد بن علوي العيدروس عليه رحمة الله كان يقول لنا: يا أولادي، ليش ما تجون تحزبون وتقرؤون آخر الليل؟ وكان بعض الشباب يقول له: حبيب، ما وجدنا من يشجعنا. كان يقول: يا أولادي، أما يكفيكم أنا أطلع وأجي من بيتي بالمرض؟ أما يكفيكم هذا تشجيع؟ أما يكفيكم أني أنا أجي الأول فيكم وأنا متحمل المرض أيضا؟ رضي الله عنهم وأرضاهم. هذا إلا لأجل نتنبه يا إخواني. وكثير سمعنا من شيخنا الحبيب عمر حفظه الله كان يقول، كما يروي عن الحبيب محمد الهدار وغيره، طالب علم ليس له نصيب من قيام آخر الليل فانفض يدك منه، أو كما يقول طالب علم ليس له نصيب من قيام آخر الليل فلا خير فيه أصلا. نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك أيها الأحباب، ينبغي، الحمد لله الآن كثرت المنبهات وكثرت هذه الأشياء التي تعين الإنسان على قيام الليل، فلا بد أن نحرص كل الحرص. روي عن سيدنا صفوان ابن حسام رضي الله عنه أحد شيوخ الإمام مالك ابن أنس، قال كان لا ينام من الليل أبدا، لا ينام من الليل أبدا، وإذا كان في وقت البرد يخرج يتهجد ويصلي خارج البيت. قالوا له: لماذا تفعل هكذا؟ قال لهم: لأستعين بالبرد على اليقظة، منشان بغيت البرد يؤذينا، منشان ما عاد يجيلي النعاس والعاد أنام. وفي وقت الصيف في وقت الحر يدخل داخل البيت لأجل يتيقظ وينتبه بشدة الحر، يجعل الحر شدة الحر يعينه على قيام الليل، رضي الله عنه أرضاه. قال: فإذا أصبح الصباح رفع يديه إلى السماء وقال: يا رب، هذا عطاء صفوان، هذا عطاء صفوان، والأمر إليك ومنك يا رب. فهكذا أيها الأحباب، وبالخصوص المنتسب لطلب العلم والمنتسب لشرف العلم والمنتسب إلى مثل هذه الأماكن المباركة التي تزكي والتي تنقي والتي تصفي، لابد علينا يا إخواني أقل شيء تخرج به من مثل هذه الدورة المباركة أنك تجعل لك نصيب من قيام الليل ولو لحظات، ولو قبيل الفجر بدقائق. المهم أنه لا يؤذن الفجر وأنت نائم، حتى لا يصدق عليك قول النبي صلى الله عليه وسلم: فذاك رجل بال الشيطان في أذنه فأصبح خبيث النفس كسلان. نسأل الله العافية والسلامة. ولذلك روي عن سيدنا الحبيب علوي بن عبد الله بن شهاب الدين عليه رحمة الله، قيل أنه جاء الخادم يوقظه قبل الفجر بساعتين. يا حبيب، قال له: قم شوف بقي من الفجر ساعتين. قال: كان الحبيب يقول لي: ما عاد بقي من الفجر إلا ساعتين. قال: والعبرة تخنقه، ما عاد شيء إلا ساعة، حسرة، لأنه ساعتين يعتبرها شيء قليل. هذا لمن ذاك، هذا لمن وجد لذة هذا القيام. قال سيدنا ابن عطاء الله السكندري عليه رحمة الله، قال: لذة الطاعة تفوق على لذة المعصية بتسع درجات. لذة المعصية، لذة الطاعة تزيد على لذة المعصية بتسع مراتب، بتسع درجات. ولذلك كان يقول سيدنا العدني: من لذة قد ذاقها من عناها وهام فيها الذي هام، من لذة لا تكيف ولا تصور بلفهم. هكذا يا أحبابي، لابد علينا أن نصلح شأننا بيننا وبين الله سبحانه وتعالى. روي في الأثر: كذب من ادعى محبة الله، فإذا جن الليل نام المحب عن حبيبه. نام المحب، ترك، قال أنا بنام. وطيب الناس يقومون يتهجدون، الناس يتعبدون الله سبحانه وتعالى، الناس يقرؤون القرآن والمستغفرين بالأسحار وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهودا. هكذا لا بد أن نتنبه أيها الأحباب. قال صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، دأب الصالحين قبلكم. الآن بعض الناس بل بعض الشباب يظن أن قيام الليل هذا لا خاص بشيابه، منه كبير في السن هذي لا يقومون الليل. ليه؟ قال هذي لا بيموتون أصلا. ومن قال لك أن قيام الليل، من قال لك أن الموت خاص بشيبه ولا بشبابه ولا؟ قال هذا الموت لكل أحد، بل الصغير ربما مات قبل الكبير، نسأل الله العافية والسلامة. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرمنا وأن يوفقنا وأن يرزقنا كمال الهداية، وأن يرزقنا حقيقة قيام الليل، وأن يرزقنا لذة قيام الليل، وأن يرزقنا الاهتمام بشأن قيام الليل. اعقد نية من الليلة إنك لا تنام الليلة إلا وأنت بتقوم الليل إن شاء الله. فإذا نويت النية الصالحة كما جاء في الحديث: من فتح على نفسه باب نية صالحة فتح الله له 70 باب من أبواب التوفيق. اللهم يا من وفق أهل الخير للخير، وفقنا للخير وأعنا عليه، وافتح لنا أبواب جودك، وافتح لنا أبواب كرمك، وافتح لنا أبواب عطائك وإفضالك، واجعلنا من عبادك المقربين، واجعلنا من عبادك الصالحين، واجعلنا من عبادك المخلصين المخلصين، برحمتك يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين، والحمد لله رب العالمين.
1: اللهم صلِّ وسلِّم.

أن الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا، ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له.

ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. في كل لمحة ونفس عدد ما

وتوفيقه ورضوان نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.

0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: كنا وإياكم مع نقل مباشر من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

منبه الطاعات، عيادة المريض. عن علي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم يعود مسلما غدوة، أي ساعات النهار، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يمسي، وإن عاده عشية، أي ساعات الليل، إلا صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح، وكان له خريف في الجنة. رواه الترمذي.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: بسم الله الرحمن الرحيم، رضي الله عنكم. من رسالة آداب سلوك المريد للإمام شيخ الدعوة والإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد، نفعنا الله به وبكم في الدارين آمين. إلى أن قال: فصل. وعلى المريد أن يجتهد في كف جوارحه عن المعاصي والآثام، ولا يحرك شيئا منها إلا في طاعة، ولا يعمل بها إلا شيئا يعود عليه نفعه في الآخرة. وليبالغ.
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله ومن والاه. بعد أن ذكر سيدنا الإمام الحداد العناية بالقلب وإصلاحه وحفظه من الآفات، خاصة الكبرى، منها الحسد والرياء والكبر وحب الدنيا الذي هو رأس كل خطيئة، يذكر الآن ظاهرة التقوى، وهو الحفظ للجوارح السبعة التي جعلها الله سبحانه وتعالى آلة للإنسان يعمل بها ويكتسب بها، فينظر في هذا الكسب إما أن يكون كسبا يقربه من الله أو يبعده ويحجبه عن الله. فالسالك ينبغي له أن يعتني بجوارحه هذه السبع: العين والأذن واللسان واليد والرجل والبطن والفرج، وأن يرعى هذه الجوارح ويحفظها، فإن الله سبحانه وتعالى خلقها لحكمة وجعل على كسبها أمور تترتب. فالعين جعلها الله تعالى لتبصر بها فتتفكر في مصالحك وتنظر بها في كتابه العزيز وفي آياته الكونية وفي ما وفي التفكر في مخلوقات الله وفي النظر إلى الوالدين وإلى الكعبة وإلى الأعمال الصالحة. فإذا صرفتها عن هذه الخيرات إلى الباطل كانت والعياذ بالله تعالى تستحق المقت وتستحق العذاب. وهكذا الأذن وهكذا اللسان وهكذا كل جارحة من الجوارح ينبغي للإنسان أن يصرفها فيما خلقها الله سبحانه وتعالى لأجلها، فإن صرفتها فيما خلقها الله لأجل أفاد كذلك نعيم بواسطة هذه الآلة، فعينك ينعمها الله برؤية وجه نبيه وأنبيائه، بل وينعمها بالنظر إلى وجهه الكريم، وكذلك سمعك يسمعه خطابه العزيز العظيم، وكذلك لسانك يكرمه بذكره، وكذلك يدك يكرمها بمصافحة أنبيائه وبالنعيم، وهكذا كل عضو من الأعضاء. إذا حفظته في الفترة اليسيرة الدنيوية هذه وصنته كان سببا لوجه من وجوه النعيم الأخروي الأبدي السرمدي، وإلا فالعكس والعياذ بالله تعالى. نعم.
2: وليبالغ في حفظ اللسان، فإن
3: جرم ذكر الله سبحانه حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم أبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا بجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة. فبين لنا أن هذه الجوارح كذلك يوم القيامة ستكون شاهدة على الإنسان، فينبغي الإنسان أن ينتبه. نعم. وليبالغ.
2: وليبالغ في حفظ اللسان، فإن جرمه صغير وجرمه كبير، فليكف.
3: معنى أن جرمه صغير وجرمه كبير، قال الأئمة أن اللسان ينال ما لا يناله أي عضو من أعضاء الإنسان، وأنه واسع المجال. كيف؟ قالوا أنه عينك ترى محدود البصر، وسمعك يسمع أصوات بدرجة معينة فقط، ويسمع من مساحات محددة، ورجلك تمشي فقط في مساحات الرجل واليدين والفرج والبطن، لكن اللسان تتناول كل شيء في الوجود. فتقول سماء، فأنت الآن ذكرت السماء، سماوات، عرش، كرسي، النبي محمد، النبي فلان، كل اللسان يصل إلى كل شيء في العالم، بل تذكر الله تقول الله. فنحن لا نراه سبحانه وتعالى، ولا تصل إليه جارحة من جوارحنا، لا تصل إلى الله، لكن اللسان ينطق باسمه. فانظر إلى عظيم أثره وكبر سعة مجال اللسان. لذلك الإمام الحداد هنا بدأ بالخطاب عن اللسان والتحريص عليه، وكما أنه يمكن بكلمة أن ترتقي إلى عليين، أو بكلمة أن تسقط إلى أسفل سافلين، والكلمة بها يتزوج الإنسان وتحل له المرأة، والكلمة هذه يطلق بها فينفصل وتدمر أسرة، وبكلمة يقتل الإنسان، وبكلمة يعالج، وبكلمة الكلمة لها تأثير عظيم. نعم. فليكفه
2: عن الكذب والغيبة وسائر الكلام المحظور، وليحترز من الكلام الفاحش ومن الخوض فيما لا يعنيه، وإن لم يكن محرما فإنه يقسي القلب ويكون فيه ضياع الوقت. بل ينبغي للمريد أن لا يحرك لسانه إلا بتلاوة أو ذكر أو نصح لمسلم أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر أو شيء من حاجات دنياه التي يستعين بها على أخرى. وقد قال عليه الصلاة والسلام: كل كلام ابن آدم عليه لا له إلا ذكر الله أو أمر بمعروف أو نهي عن منكر.
3: نعم. وقد قال صلى الله عليه وسلم لما في حديث معاذ المشهور، قال له أبو آخذنا نحن بما نقول يا رسول الله، فقال صلى الله عليه وسلم: فكلتك أمك يا معاذ. حتى التوجيه كان بنوع من الشدة والتنبيه والإيقاظ الشديد. فهل يكب الناس النار على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني هذه اللسان هي المصيبة الكبيرة على الناس. ولهذا لا، من لم يقف حارس على لسانه فإنها ستورده المهالك والعياذ بالله تعالى، حتى مهالك الدنيا. كثير من الناس هلكوا في دنياهم بسبب لسانه، خسر صفقة، فقد صديق، فقد علاقة، أساء إلى سلطان فقتله، بسبب اللسان تورد الإنسان مهالك الدنيا ومهالك الآخرة. ينبغي الإنسان أن يحرصها. ولذلك قالوا أهل الحكمة والنظر: انظر إلى السمع والبصر واللسان. السمع جعله الله تعالى ما له باب، ما له بوابة من أي شيء يدخل. لو تكلم أحد بجانبك لا تستطيع أن تكف سمعك أن لا يسمعه. ولكن البصر جعل الله عليها بوابة واحدة، هذه يسمونها الأجفان، إذا غمضت خلاص مات. لكن اللسان جعل الله عليها حارسين وبابين، أسنان وشفتان. وعاد حتى الحارسين قوية، هذا الأسنان يابسة قوية ما تمسك، والشفتين كذلك تغلق. كل ذلك لأن الله تعالى حتى في خلقته للخلق جعل الخلق قائمة على موافقة الفطرة لحكمته سبحانه وتعالى في خلق الإنسان والوظيفة التي يريده بها. نعم.
2: واعلم أن السمع والبصر بابان مفتوحان إلى القلب، يصير إليه كل ما يدخل منهما. وكم من شيء يسمعه الإنسان أو يراه مما لا ينبغي يصل منه أثر إلى القلب تعسر إزالته عنه، فإن القلب سريع التأثر بكل ما يرد عليه، وإذا تأثر بشيء يعسر محوه عنه. فليكن المريد حريصا على حفظ سمعه وبصره، مجتهدا في كف جميع جوارحه عن الآثام والفضول، وليحذر من النظر بعين الاستحسان إلى زهرة الدنيا وزينتها، فإن ظاهرها فتنة وباطنها عبرة.
3: نعم. في اللسان ذكر الإمام الغزالي 20 آفة من آفات اللسان، منها أولها الكذب، ثم ذكر الجدل، وذكر الغيبة والنميمة واللعن والسب وغير ذلك، عددها إلى حدود 20. وكذلك في السمع والبصر ذكر تفصيل في هذا. والإمام الحداد في هذا الكتاب يذكر رؤوس الشؤون التي ينبغي الإنسان أن يحذرها في أعضائه. وقال إن السمع والبصر بابان مفتوحان على القلب. القلب هذا هو محل التأثير وهو محل نظر الله وهو السلطان والملك الذي يحرك الجوارح، فالذي تدخله على قلبك سيخرج منه مثله. إن أدخلت على قلبك خير سيخرج خير، وإن أدخلت على قلبك شر سيخرج منها شر. ولهذا كان إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ما يدخل بواسطة السمع أو بواسطة البصر إلى القلب ينطبع فيه ويكون له صورة في هذا القلب، يعسر إزالة هذه الصورة، ما تخرج. صورة أنت شفت منظر وعمرك 10 سنين، لو بعدين وأنت عمرك 100 سنة تستذكره يطلع في شاشتك، تذكر المنظر ويبقى في ذاكرتك هذا، حتى لو أنك نسيته لكنه موجود في داخل القلب، بحيث أنه حتى ربما تكون شيء قد نسيته لكن لو عرض عليك ثاني مرة ولا حد ذكرك بشيء يرجع ثاني مرة، فتكتشف أن الصورة منطبعة في قلبك. وهذا الأمر الذي يخيفه الصادق مع الله، أن ينطبع في قلبه شيء يعسر عليه أن يزيله. ولذلك حتى الذين تابوا واستغفروا يبقون على حالة من الخوف من الله من ما جرى منهم وإن كان قد سبق. فالآن أنت شباب ومن مثلك أو كان أكبر ينبغي له أن يحرص على هذه الجوهرة وعلى هذه الشاشة الموجودة في قلبه، لا يدخل عليها ما لا يليق. فإن كثير من الناس جمعوا وجعلوا أسماعهم مثل المزابل، الناس يرمون قاذوراتهم أوساخهم، كل ما كمل واحد فاتح أذنه مزبلة، كل ما معه زبالة يجي يرمي، تفضل يسمع كل كلام ويجلس مع أي أحد. جاءت الآن الأجهزة هذه يسمع كل المقاطع والشين والزين والخمج، فتجد في قلبه خمج وتعفن، كيف يصدر عن هذا القلب خير وهو معبأ بالأوساخ. وكذلك البصر، هذا النظرة سهم مسموم من سهام إبليس، لو كان نظرة واحدة مسمومة تكفي لقتل القلب، فكيف بسهام سهام سهام سهام كل يوم تقذف على هذا القلب. ولهذا انفلات عيون الناس عوقهم عن الإقبال على الله سبحانه وتعالى. بعدين يجي أحدنا يقول أنا أصلي صلاتي ما نحصل فيها حضور، ما حصل ما عندي همة للصلاة، بقوم صلاة الفجر ثقيل على صلاة الفجر. طبعا قلبك هذا معبأ بالران والأدران والأوساخ، فصار فيه ثقل، وروحك صار القيد عليها شديد، ما تنطلق روحك بسبب هذه الأفعال. ولذلك من كان قد جرى منه فليتوب ويستغفر وليحرص على أن يحفظ عينه وسمعه. نعم. حرمات العين معلومة، النظر إلى النساء، النظر إلى عورات الناس، التجسس وأمثال هذه الأشياء كلها منعها الله سبحانه وتعالى علينا حفظا لذواتنا. نعم.
2: والعين تنظر إلى ظاهر فتنتها، والقلب ينظر إلى باطن عبرتها. وكم من مريد نظر إلى شيء من زخارف الدنيا فمال بقلبه إلى محبتها والسعي في جمعها وعمارتها. فينبغي لك أيها المريد أن تغض بصرك عن جميع الكائنات ولا تنظر إلى شيء منها إلا على قصد الاعتبار، ومعناه أن تذكر عند النظر إليها أنها تفنى وتذهب، وأنها قد كانت من قبل معدومة، وأنه كم نظر إليها أحد من الآدميين فذهب وبقيت هي، وكم توارثها خلف عن سلف. وإذا نظرت إلى الموجودات فانظر إليها نظر المستدل بها على كمال قدرة موجدها وبارئها سبحانه، فإن جميع الموجودات تنادي بلسان حالها نداء يسمعه أهل القلوب المنورة الناظرون بنور الله أن لا إله إلا الله العزيز الحكيم
3: سبحانه وتعالى. وذكر لك أنه ينبغي لك أن تغض بصرك عن النظر إلى مظاهر الدنيا تعظيما لها أو تعلقا بها أو محبة لها. وقد علمنا النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا نظرنا إلى شيء من أمور الدنيا أعجبنا أن نقول لا عيش إلا عيش الآخرة. فأعطانا دواء، أعطانا دواء، حبة دواء. كلما نظرت إلى سيارة أعجبتك تذكر لا عيش إلا عيش الآخرة، ما تكون هذه السيارة. ولو واحد جاء

0: قبل واحد من أهل الجنة في الجنة جاب له سيارة، اشتشوف شو بيصلح بها سيارة، سيارة روز رايز ما أدري يسمونها، هذه أفخم سيارة في الدنيا، جابوها لواحد في الجنة قالوا خذ السيارة هذه في الجنة اشتشوف بيصلح بهذا، ولا جابوها لواحد من أهل النار والعياذ بالله ايش بيصلح به، يحترق في نار جهنم، خذ أعطوا سيارة ايش يطلع. لا، فالعيش الحقيقي هناك، لا صاحب الجنة يحتاج لشيء من الدنيا ولا صاحب النار يحتاج لشيء مما في الدنيا، لا هذا تنفعه ولا هذا، فالدنيا ليس فيها شيء أصلا، هي كلها فناء. ولذلك يعود الإنسان نفسه هكذا كلما نظر، بل كان سيدنا الإمام الحداد صاحب الكتاب كان من عادته حتى إذا أحد عطر وجاء له عطر تعطر يقول لا عيش إلا عيش الآخر، يرى أن هذا مظهر من مظاهر الدنيا، لا يلتفت إليه ولا يشتغل به. اللهم يقول اللهم كما أنعمت فزد وكما زدت فبارك ولا عيش إلا عيش الآخرة. وإذا ارتقى الإنسان عن النظر إلى الدنيا بهذه الصفة فليرصعد المريد السالك الذي يريد ربه ينظر إلى كل شيء في الكون بنظرة اعتبار، فيرى مظاهر الخلق أن هذه فيها مظهر قدرة الله في الخلق، قدرة الله في التدبير، ويرى فيها مظهر الإرادة الإلهية، يرى فيها مظهر الإبداع والصبغة، كم تجلي من تجليات الحق تقدر ترى في كل شيء فيما يدور حولك، وتنظر أن الله تعالى هو الخالق لكل شيء، وأن كل ما تستمده من أشياء الحياة، وهذا أول ما يعلمون الطالب الولد الصغير في مادة العقيدة والتوحيد، أنه يعتقد أن الله تعالى خالق كل شيء، وأنه هو خالق كل منفعة في كل شيء، وأن الماء لا يروي إلا بقدرة الله، أن الماء بذاته لا يروي، إنما الله يخلق الري عند شربه، النار لا تحرق بذاتها، إنما الله يخلق الحرق عند مساسها. هذا مما يعلمه الإنسان في مبادئ عقيدته، ليعرف أن كل شيء بيد الله وقدرة الله وفعل الله، أنه سبحانه وتعالى هو الفعال لما يريد. فإذا كان هذا تطبقه في حياتك، تؤمن به هكذا في المدرسة، تطبقه في حياتك، إذا شربت الماء فاستشعر أن هذا الري من الله، يا سلام، فتقول الحمد لله لأن قلبك لا يشهد الماء، إنما يشهد الخالق الفاعل الحقيقي. الله يرزقنا سعة النظر وحسن النظر إن شاء الله، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى صحبه وسلم، الحمد لله رب العالمين.
1: آداب سلوك المريد، برنامج علمي روحي يشرح كتاب رسالة آداب سلوك المريد للإمام العارف بالله الحبيب عبد الله بن علوي الحداد رحمه الله تعالى، في دروس ترسخ في القلب معاني السلوك والتزكية. شرح وتقديم الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف. مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.
2: هل أنا سيكون لي ذكر عند عباد الله الصالحين، عند سيدنا محمد، هل سيشم ريحي؟ هل سيبقى لي ريح في هذا العالم؟ إيش هذا اللي عند هذه المرأة خلى ريحتها تفوح في العالم على مدى القرون وآلاف السنين؟ لا شك أن الإيمان اللي في قلبها إيمان كان كبير، أقوى من فرعون، مملكة فرعون، ومن البشر، ومن من كل مع البشر، كان إيمان من الله سبحانه وتعالى ثبتها عليه. الله يثبت قلوبنا على الإيمان.
1: مقتطفات من كلام الحبيب محمد بن عبد الرحمن السقاف.

بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والتاء إذا جينا عند التاء بنحصل له أشياء كثيرة. أولا تربية وتعليم، والتربية والتعليم لا يشترط فقط أن تكون في المدارس. تبدأ التربية والتعليم من خلال البيت، في الدار تربية على كل خلق طيب بقدر الإمكان. لماذا؟ لأن الشاعر يقول: إنما النشء كالعجينة ما بين يديكم، فقوموا للبناء هو كالمعدن المذاب، وأنتم في يديكم قوالب الإنشاء. يعني يقول لك شوف الطفل ذا الصغير، إن كانوا ذكر أو أنثى، عبارة عن عجينة، خلينا احنا نقول عبارة عن اسكريم، تخبطونه مائع وبعدين تحطونه في قوالب، مدور مستدير مستطيل مربع، حق العود هذا ولا حق هذا، هو على كيفك. يعني ايش؟ يعني عود ابنك هذا الصغير على ان يتربى تربية طيبة. طبعا ما بنقول ضربه، لا، ليس التربية هذا، لكن اول حاجة ينبغي للأب والأم أن لا يلقون حاجة غلط ويطلبون من الولد أن يلقي حاجة طيبة. يعني إيش؟ يعني مثلا ولد أب أم تتطبع في كل من جاء، صوتها كبير صوتها رافع، الولد بيجي كماها، الأم وسخة تلزق بهذا أنا وترمي بهذا أنا وترمي بهذا أنا، الولد يقلد، ربما يقولون شعر رافع زقرة عدلة صغير ولا زقرة صغير، لا يعرفون، غاية ما يقدرون يعبرون، يعني ما يقدرون يقولون هذا ريض وهذا ما هو ريض، ما يقدرون. إذن نحن نبدأ في أولادنا في تربيتهم من وتعليمهم، معادهم أطفال صغار، ونعطيهم حرية اللعب وحرية كل شيء ريض، لكننا ما نلقي قدامهم شيء غلط. لا تسوي حاجة غلط قدام الولد وتنتظر من الولد إنه إيش، إنه يلقي صح، لا، هو يقلدك تمام، وإن كان ما يعرف يعبر ما في راسه، لكنه إذا شافك تقي كذا تقي كذا. ولذلك أنت تحصلون فلان يقول لك ما شاء الله ذا وراه ولد فلان فلان، قل نعم، قل عرفت به، قال يوم يصير يتهزع كما أبوه، الحرمة ذي بنية ذي قال كما أمه، يوم تصير تحرك أداه مثلا. إذا الولد الطفل الصغير يقلد. الآن نحن لو فكرنا، النبي صلى الله عليه وسلم علمنا حاجات عجيبة. خلق الزقر قال أذنوا في إذنه اليمنى وأقيموا الصلاة في اليسرى. هذه أنا سميها فيزا دخول إلى الدنيا، يعني الآن دخل إلى الدنيا عطوه الفيزا، أذان ذكر الله، ذكر الرسول، ذكر الشهادتين، ذكر الصلاة، ذكر الفلاح، ذكر التكبير أن الله أكبر من كل شيء. لو فكرنا في الأذان فقط هذا كما جبناه في الحلقة الأولى يكفي. نحن هذا الطفل الصغير أول حاجة قلت أنت يا رب لك بتيجي عند الحرمة قال قول بسم الله قدام ما تدخل في معركة الجماعة، عاد كلا في برا اذكر اسم الله وقال هذا المعروف الدعاء حق، لكنه ما هو يجي الرجال كم الحمار، مثل الحمار أو مثل الحيوان، لا، الله فضلنا على كثير من مخلوقاته. لذلك الأب مفروض أنه يحاول أولا، قلنا قبل قليل في الحلقة الماضية أنه إيش، يجيب المرأة الطيبة ويسميه الاسم الطيب، ويحاول يعلمه الشيء الطيب. إذا كانت الأم ولا الأب ربي ابتلاها بشيء من العادات اللي ما هي زينة، ما بقول أخلاق، عادات، أخلاق ما يمكن تكون فيها، عادات ما هي زينة، إيش تسقيه؟ تبعد، ما تخلي الزقر يشوفها. ليش؟ لجل ما يقلدها ويعتبر ان هذا العمل اللي تلقيه امه ريض، لو كانوا ما هو ريض ما بتلقيه امه. هذا هو تربية الاطفال من اصعب الامور. على العجاوز اول يقولون تربية السقل كما يوم تقي عجم، تلوي عجم او تقي العجم، تحول العجم الى حبل، ما هو معقول هذا، تعقيد عجم يقولون، تعقيد من العقاد اللي كان يقين النسوان. فإذا التربية مهمة جدا، وحاول دائما إن تخلي إذن الزقر تسمع الكلام الطيب. إن كان الآباء من الذين يلعنون ويسبون ويشتمون يبعد من قد الزقر، لا يخليه يسمع، لا يخليه

0: قال لي الكلمة دي ترن في إذنه، نحن رنينا في إذنه الأذان والإقامة، نسمع كلام أول كلنا لما نسمع الأمهات لما يربين الأولاد الصغار تقولوا الله الله، ما هو عارف إيش الله، ما يسمع هذا الصوت لكنه يظل في إذنه يرن ويدخل إلى قلبه ويحل في قلبه وتكون عبادة الله عنده. مقر الله أمي نوعا صغير ما أفطن تقول الله الله. إذن الله والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك شوف الله الله يقولنا الأطفال الحين من حدان يقولونه الله الله يقول الأطفال فيضحك الولد، صلي على النبي فيضحك الولد. ما هو الكلام ذا، ما هو مفتاح الضحك الله ورسوله، لا الله علم أن الأم هذه تريد أن ترى الابتسامة في وجه بنتها وابنها فقالت الله، علم الله ذلك فأضحك الولد، علم الله ذلك بالصلاة على النبي فأضحك الولد، لأن الله يحب النبي. ونحن يجب علينا دائما أن نتبع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم ونحب النبي. لازم نتذكر النبي كيف هذا ولادته، كيف لما كلموها الأنبياء وكيف مع الحامل، كيف لما وضعت من اللي كان حاضرين من القابلات. هذه التربية ضروري تعلم الوليد بأول شيء، ما تعلمه هذا الكلام باي باي ومدري إيش وشيء من الكلام ذا وحقهم ذا حق عيد الميلاد والصور اللي يقون ذا، كل ذا ما ينفع. نحن مسلمين نقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، نخلي الطفل يتربى على هذه القاعدة، هذه التربية المهمة. هذا التربية مثل القالب كما قلنا يتربى فيها الولد وبعدين يخرج لنا على أحسن حاجة بغناه. والله إذا علم نيتك الطيبة وعلم قصدك الزين بيخلي الولد هذا يكون من أفضل الأولاد. لكن إذا كان أنت نيتك خبيثة بغيت إلا كما فلان ولا كما فلتان، خذ ما سمح، هذا شغلك أنت. إذن التربية أن نربي أولادنا على كل خير، نربي أولادنا على كل سلوك طيب، سواء كان في الجلوس، سواء كان في الضحك، سواء كان في المشي، سواء كان في الأكل، سواء كان في الشرب. ولذلك نلاحظ كثير من الآباء الآن ما عاد يعول بولده آلقا، يقول لك العاد صغير، عاد أنتوا شوكم شداد يم. سيدنا علي يقول ربوهم سبعا، ربوهم يعني تربوهم على كل خلق طيب. أنت طيب قل له، يقول لك لا ما تنهر الوليد، قل له الوليد لو خرج تحت الدار وجاء وكسرت يده بتنزل بتعالج، وبيقول لك من ضربه ومن ايش السبب. لماذا ما تحاول تربي هذا الولد على القاعدة التي بغنا يتربى عليها من الخلق الإسلامي كما نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كما أسلافنا الصالحين، كما كل إنسان طيب. ما شاء الله يا خير ولد، حتى الناس يحبونه، الأطفال الكبار والصغار يا خير ولد. ود من ذا؟ قالوا ود فلان بارك الله فيه، حصلوا له دعوة، حصلوا له أصلوا دعاء من الخلق كلهم بارك الله فيه، الله يكبره، الله يعطيه العافية، الله يفصلح أبوه وأمه. هكذا إذن في يدنا نحن، في يدنا نحن نخلي يطلع شرس، وفي يدنا أنك نطلع خلي يطلع أخلاقه طيبة. فما ما دام أنك أنت عندك القدرة على أن تربيه تربية طيبة أو تربيه هذا التربية عليك، أما عقب إذا تغير بعد التربية حقك أنت معاد عليك. إذا أنت سيدنا علي يقول ربوهم سبعا وعلموهم سبعا وأدبوهم سبعا، سن المراهقة يقولون له ذا، أدبوهم خلوهم يطلعون على أدب. بعد 21 سنة مع سيبك فكه خلاص حبله على رقبته تول يبغى يقي، لأنه كنت صلحت واجبك ثلاث طبقات، تربية 7 سنين، تعليم 7 سنين، وتأديب 7 سنين. تأديب هذا مهم، أصعب مرحلة من 14 إلى 21، لأنه قد جاءت أسباب الأشياء الزنا وأسباب هذا وأسباب عرف أنه قدرة جنسية وعرف هذا كله، ذيك الساعة أبغى لجام من حديد قوي يمسكه، ما هو تخليه على كيفه. لذلك التربية مهمة جدا في سلوكك أنت، أنت كن طيب قدامه، لا تقعد عيف قدامه يرجع يقلدك فيما يعرف وفيما لا يعرف. هذه وأما التعليم هو والتربية اللي أخوان من الأم والأبو، التربية أخلاق وأشياء تقوم بها، والتعليم تعلمه حاجة، علمه الحاجة الطيبة. لا تعلموا كلام شفته في التلفزيون، لا تعلموا كلام يجيبونه غير المسلمين سواء كان نصارى ولا هذا. ولذلك من الخوف الكبير اللي نخشاه على أولادنا الذين يتربون على يد مربيات أجنبيات. مربية أجنبية إن كانت مسلمة عاد ولا باس، لكن إن كانت غير مسلمة بتربيه إيش؟ بتعلم إيش؟ بتربيه أن يكون مثلها، إن كانها مسيحية وإن كانها بوذية وإن كانها على دين ما لبوها دين أبدا، بتعلمه على قاعدتها. وهذا من الكسل الكبير اللي يظهر عند الأمهات في هذا الوقت. هي بتروح تخلي أبوه عند الخدامة، يعني هو السمان حق الدار وحق المطبخ وعيت الشاي وعيت الطبخ، عينه وليده نعم ويوم خلبه عند بيتي بالحصول. هي بغت بترتاح. حتى من الأشياء اللي واجب على الأمهات عطيناهن حق طرحناهن فوق رأس الجبل، لكن ذحين لازم يعرفن أنه الرضاع هذا من الأمور التي يجب أن تهتم بها الأم من شان تربي ولدها على لبن صنعه ربنا سبحانه وتعالى من بين فرث ودم لبنا سائغا للشاربين. هذا هو مهم جدا. هذا اللبن اللي في ثدي الأم، هذا اللبن اللي في ثدي الأم ايش مكسبه، ايش فائدته؟ فائدته انه يعطي الطفل ما يحتاجه، ما نقص عليه من كل شيء. بغى فيتامين A، بغى فيتامين B، بغى فيتامين C، بغى كالسيوم، بغى مدري ايش، كله موجود في لبن امه. لكن ذحين بمجرد انها المرأة ما قليل تشوف ذا تقول بس خلاص انا بفطوم احسن لي بسكن، وربنا قال ناكل والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين لمن اراد ان يتم الرضاعة. وفوائد كثيرة قد جبناها وقد تحدثنا عنه ربما في مواضيع سابقة. المهم أنه لبن الأم لا يعوض لبن آخر أبدا، ماشي إلا لبن الأم. قابل يقول لك اللي هو اللبن من قطع، قالوا العلماء الأطباء قبل العلماء قالوا أنه إذا كان الحرمة نفسها ما بترضع يقطع من فوق، يفصل الكهرباء من هناك من خارج الدار معاشي كنا معاشي لبن. قالت الا هي نفسها ما بغت، يوم نفسها ما بغت هي ربنا قال خلاص ما دام ما بغيتي قعدي انت وولدتي. لذلك يجب على المرأة تحاول ترضع اولادها الرضاع الكامل عشان يسدد ما نقص في جسمه من من من من من, من تكوين من عظام من اي شيء، وكذلك يشعر بالحنان نحو امه. ولذلك الأطفال تقسمون إلى أقسام كثيرة. أحسن طفل اللي يتربى في حضن أمه، ليه ما تصبر عليه سنتين؟ هذا قرة عينها، هذا ثمرة فؤادها، هذا الولد اللي بتفرح به يوم من الأيام وبيكبر بينقلب يا خير ولد بينقلب أو يا خير بنت. هذا تبخل عليه بكم جلسات معه مشان ترضعه، تفضل الظلة والسمر والهذا على ولدها اللي تعبت فيه وحملته في بطنها 9 شهور وعانت ما عانته. ويجب عليها أن تهتم به وأن تربيه التربية الكاملة وأن تعطيه حقه من الرضاعة اللي ربي عطاه إياه، وما ما ليس من الضعف. سألنا الأطباء قلنا لهم هل المرأة الركيكة ما تقدر تصدق؟ قالوا لو حتى فيها حمى إيش فيها ضعف إيش نحن نخشى عليها إلا إذا كان عندها سل مشان لو سعلت بتيش بتهلي الوريد، لكنه ما سيب الضعف ولا الركة ولا شيء في عدم التربية. إذا رغبت هي في إذا رغبت في إرضاع ولدها لذلك. ونصيحة واجبة نوجهها للأب. الأب إذا كنت ابتلاك الله بشيء من الأمور الذي ما هي ريضة، من أي شيء من الأعمال الغير صحيحة، لا تلقيها أمام أولادك، ولا تخلي أولادك يشوفونك وانت تلقي حاجة ما هي زينة، لأنهم بيقلدون وبتكون انت السبب في غرس زراعة بطالة في أنفس أولادك وفي أنفس بناتك. هكذا دائما نحن إذا جينا عند التربية والتعليم نبدأ أول بالأب والأم. الأب والأم هم الأساس. أول مدرسة يدخل فيها الطفل الصغير سواء كان ذكر أو أنثى، أول مدرسة يحبها الطفل الصغير يحب أمه، نخلق في قلبه الحنان، نخلق في قلبه المحبة. فإذا خلق في قلبه الحنان لأبوه وأمه يخلق الحنان في قلبه العم وخاله، من عمه وخاله إلى الجيران إلى الأجانب، يكون الطفل هذا أحسن نوعية ممتازة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا فيما نريد ويجعلنا من عباد الله الصالحين التائبين. والعفو منكم، وإلى اللقاء إن شاء الله في حلقة أخرى مع حرف الثاء إن شاء الله. فنسأل الله لنا ولكم التوفيق، وعليكم أنتم تغمضون شي هفتك ذا ولا مطب في الطريق لابد قليل تغمضون، ما أبغاته ماشي 100% قاعد ألا كل اللي يسمعونه غمضوا على ذا وقبلوا ذا، ونسأل الله أن يجعل هذا كله في في في طول أعمارنا وأعماركم في توفيق من الله لنا ولكم والعفو منكم والسلام.
1: حروف ومعان، برنامج يسلط الضوء على كثير من القضايا الاجتماعية مع وضع الحلول والمعالجات بأسلوب سهل وميسر. حروف ومعان مع فضيلة الحبيب حسين بن عبد القادر بالفقيه رحمه الله تعالى.
2: عزيزتي الأسرة، هل نحكم على مستقبل أبنائنا بمفاهيم قديمة؟ الآن لم يعد التعليم الفني خيارا ثانويا، بل أصبح مسارا أساسيا في بناء المجتمعات وتنميتها. النجاح اليوم يقاس بالإنتاج والمهارة لا فقط بالمسمى الوظيفي. لنغير نظرتنا ولنمنح أبناءنا الحرية لاختيار الطريق الذي يبدعون فيه، فمستقبلهم بين أيديهم. وعي بالتعليم الفني.

0: حكمة لقمان.
1: ذكرى للعالمين.
0: حكم عن الموت. حكي أنه لما حضرت لقمان الحكيم الوفاة بكى، فقال له ولده: ما يبكيك يا أبتي؟ فقال: يا بني، لست أبكي على الدنيا ولا على نعيمها، ولكن على ما أمامي من الشقة البعيدة والمفازة السحيقة والعقبة الكؤود والزاد القليل والحمل الثقيل، ولا أدري أيحط عني ذلك الحمل حتى أبلغ الغاية، أم أثقل حتى أساق إلى النار؟ فلهذا أبكي. فمات عليه السلام.

قال لقمان الحكيم عليه السلام: يا بني، إن تك في شك من الموت فارفع عن نفسك النوم. وهذا قريب من قوله تعالى: الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها.

النوم والموت. قال لقمان الحكيم عليه السلام لابنه: يا بني، إن كنت تشك في الموت فلا تنم، فكما أنك تنام كذلك تموت، وإن كنت تشك في البعث فلا تنتبه، فكما أنك تنتبه بعد نومك فكذاك تبعث بعد موتك.

وذكر أن لقمان الحكيم عليه السلام لما حضرته الوفاة قال لابنه: يا بني، كثيرا ما أوصيتك إلى هذه الغاية، وإني لموصيك الآن بست خصال فيها علم الأولين والآخرين. أولها ألا تشغل نفسك بالدنيا إلا بقدر ما بقي من عمرك، وثانيها اعبد ربك بقدر حوائجك إليه،

وثالثها اعمل للآخرة بقدر ما تريد المقام بها. ورابعها ليكن شغلك في فكاك رقبتك من النار ما لم تظهر لك النجاة منها. وخامسها لتكن جراءتك على المعاصي بقدر صبرك على عذاب الله. وسادسها إذا أردت أن تعصي الله فاطلب مكانا لا يراك فيه الله وملائكته.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم.
1: فقرة الإعلانات.
2: في مواقع التواصل الشبكي الكل يريد أن يفتي، الكل يريد أن يعلم، الكل يريد أن يرسل معلومات غير متوضح، غير متبين، غير متحقق من المعلومات، وهذه نوع أراده أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم وأعداء هذا الدين من الاستهانة بالعلم. يصير كل ينطق بالعلم، والصحابة مع علمهم وقربهم كل منهم يريد أن يكفيه أخاه عن هذه المهمة العظمى. واليوم تريد لك فتوى، فتوتين، ثلاث، أربع، 20، 30، 100، 200، 300، اتفضل. والناس يسألون، إما جوجل وإما ياهو وإما الآن حتى الذكاء الاصطناعي صار مفتيا في هذا، لا في هذا الزمان. والذكاء الاصطناعي عبارة عن برنامج ما يوضع فيه سيأتي به، إن خيرا وإن شرا، إن صدقا وإن كذبا، إن صحيحا وإن خطأ. كما سألته عن مسألة فإذا عجز عنها يكون جوابه دبلوماسيا، أعني لا تتعرف الصحة من الخطأ من جوابه. غاية الأمر الذكاء الاصطناعي البرنامج الجيد جوابه دبلوماسي. كم سألته عن مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا، ما يعرف إلى الآن. عاد ما أدخلت فيه معلومات التفاريع الفقهية للمذاهب، فلذلك جوابه غير صحيح.
1: دروس من الدورة التعليمية 31 تأتيكم بإذن الله تعالى يوم الخميس عند الساعة 1:30 ظهراً.

0: سيدنا عبد الرحمن بن عوف.
1: عمر بن عوف رضي الله عنه.
0: يعني رضي الله عنه. يعني وشخصية جدا جميلة.
1: وبالمناسبة هو قالها في مشكلة.
0: وفي مشكلة بالضبط. لما دخل على المدينة.
1: ما جابوا ريال.
0: ولا جابوا ولا ريال. وقال لهم دلوني على السوق. دلوني على استراتيجيات السوق. ووروني كيف الوضع. ما قال لهم زي ما قلنا أنا وأنت بنتكلم إنه فين يمين شمال ولا هذا هذا.
1: هنرجع نقولها للشباب.
0: بالضبط.
1: معمر نقول للشباب انتبهوا لما جاء عبد الرحمن بن عوف، لأن يمكن بعضهم ما عارف إيش حكاية عبد الرحمن بن عوف. لما هاجر إلى المدينة المنورة دخل وما في جيبه أبدا دينار أو درهم، فقال للصحابة اللي هم أهل المدينة اللي هم الأنصار، قال جو قالوا له تأخذ فلوس نقسم لك أموالنا وكل شيء، قال لهم لا أريد شيء، بارك الله لكم في أموالكم، بارك الله لكم في مزارعكم، ولكن دلوني على السوق.
2: برنامج دلوني على السوق يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت في المساء، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 9:30 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:00 ظهرا.

0: لما قدم النبي عليه الصلاة والسلام، وأول ما رأى أنس بن مالك وجه النبي عليه الصلاة والسلام اطمأن قلبه وانشرح صدره وانشرح خاطره، فأول ما عملت أمه الغميصاء رضي الله عنها وأرضاها حملت ولدها الذي لم يتجاوز سنه 10 سنوات ووضعته بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وقالت له: يا رسول الله، إن أهل المدينة أتحفوك بتحف كثيرة وأعطوك بعطايا كثيرة، عطيتي يا رسول الله وهديتي لك يا رسول الله ابني هذا أنس، دعه عندك يخدمك ويتأدب بأدبك ويتعلم بعلمك. فتهلل وجه النبي عليه الصلاة والسلام وضم أنس بن مالك إلى صدره واغتبط به، فكان منذ ذلك الحين خادما للنبي عليه الصلاة والسلام، يحمل عصاته، يحمل وضوءه، يحمل حذاءه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ومع ذلك كان قد أخذ العلم الغزير وحدث بالأحاديث الكثيرة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم.
1: برنامج حكاية صحابي يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 1 ظهرا، ويعاد يوم الأحد عند الساعة 11 صباحا.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة نور الإيمان بدار المصطفى بتريم. إذاعة نور الإيمان بتريم تقدم لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.
1: سؤال مهم، الكافيين أو المنشطات هي طبعا تأثر على جودة النوم. هي بالعادة تعمل بلوك لما ذكرنا مادة الأدينوسين اللي يحتاجها الجسم عشان يزيد الحاح النوم، تتجمع المادة هذه هي تعمل بلوك، وبالتالي المادة هذا الريسبتر تغلق مستقبلات المادة هذه، وبالتالي يكون الشخص يقظ.
2: أهلا وسهلا، واليوم عندنا موضوع جدا مهم وهو النوم. النوم يشغل تقريبا خلال اليوم 8 ساعات، فيعتبر واحد من أهم الأجزاء في حياة كل شخص. معانا اليوم الدكتور مانع الشهراني، استشاري طب النوم. الله يحييك دكتور مانع، نورتنا وشرفتنا.
1: حياك الله دكتور عمار، ولي الشرف واشكركم على الاستضافه، وان شاء الله نقدم ان شاء الله ما يفيد المستمع.
2: الله يحييك، ونبغى كذا نسمع عنك معلومات كثيره عن النوم. ودنا نعرف اول شيء ايش اهميه النوم في حياه الانسان.
1: طيب، هو زي ما ذكرت صار حقيقه، بدايه انا احب اذكر نقطه مهمه، ان النوم هو يعادل 20% من حياه الشخص، يعني 8 ساعات من حياه الفرد يوميا نوم. هذه تعتبر عملية حيوية مهمة، يعني زيها زي الأكل، زي التنفس، زي الحركة. فبالتالي إذا ثلث يومك أو ثلث عملياتك الفيزيولوجية والحيوية تحصل في خلال 8 ساعات، من المهم جدا نحن نعرف أسرار هذا النوم، أهمية هذا النوم، وماذا يحدث لو صار لدى الشخص أي اضطرابات أو أعراض في النوم. طبعا النوم، إذا تكلمنا عن إجابة على سؤالك عن أهمية النوم أو للشخص أو للصحة، الصراحة أن العلم اكتشف العديد ولا زال العديد خفي. مثلا النوم هو مهم طبعا جدا لتجديد طاقة الجسم، طاقة العضلات، مهم أيضا لتجديد طاقة الدماغ، هو مهم لاستعادة الطاقة بشكل يومي. النوم مهم طبعا لتنظيم العمليات الحيوية وكذلك الهرمونات. بعض الهرمونات يتم إفرازها بشكل كثير في النوم، من أشهرها وأهمها هرمون النمو الذي يفرز بكميات معينة في مرحلة النوم الثالث، أو نسميها الديب سليب أو مرحلة النذري، وذلك كان النوم مهم للأطفال. أيضا هو مهم هذا الهرمون للكبار لأنه يساعد في تجديد الخلايا. النوم مهم طبعا في التخلص من المشاعر السلبية، طبعا هذه غالبا تحصل وقت النوم. من الأشياء اللي أثبتها العلم أن النوم مهم طبعا في نقل المعلومات وتخزين المعلومات من الذاكرة قصيرة المدى إلى الذاكرة طويلة المدى، واجري على تجارب عديدة. عشان كذا ننصح بالأيام الاختبارات من الشخص ينام بدري ب8 ساعات أو 7 ساعات لنقل هذه المعلومات إلى الذاكرة طويلة المدى. أيضا النوم طبعا مهم بشكل عام في نقطة مهمة للتخلص من فضلات الدماغ، ولذا كان قلة ساعات النوم أو اضطرابات النوم مرتبطة بمرض الخرف المبكر والزهايمر المبكر، لأن هؤلاء الأشخاص اللي ينامون ساعات قليلة لا يتم عندهم أو خلال النوم إفراز فضلات الدماغ. هذه بشكل عام أهم الوظائف اللي أثبتها العلم، ولا زال هناك الكثير تجرى عليه الأبحاث.
2: طيب قد إيش هو مهم؟ يعني في ناس كثير مثلا، خلنا نقارنه مثلا بالأكل في حياة الإنسان، هل هو يساوي يعني مثلا الأكل والتغذية؟ يعني كثير ناس تأكل بكفاية بس ما تنام بكفاية.
1: سؤال جميل، ذكرنا هو نعتبره ونسميه مثلث الصحة، نوم وحركة ونشاط بدني وغذاء. لو اختل أحد هذه الثلاثة طبعا يؤثر على الثاني. فالدراسات مثبتة أن الاختلال بساعات النوم أو جودة النوم يؤثر طبعا على النشاط البدني، ويؤثر أيضا على السمنة كما سنتحدث في آثار النوم بالتفصيل. فنعم هو يعتبر مهم، يعني ما أقدر أعطيك نسبة معينة، ولكن بعض العلماء النوم البحاث وجدوا ذكروا أنه أهم طبعا من النشاط الحركي ومن النشاط الغذائي. فعلا هو وظيفة مهمة، يعني ليست للترفيه، ليست لي ما سميها شيء يعني حصل كويس ما حصل كويس، بالعكس هذا يعتبر مثلث صح.
2: جميل. وكم ساعة تقريبا باليوم الشخص يحتاج ينام؟
1: طيب، الساعات الموصى بها اتفقت كل الجمعيات العلمية والمرجعية، ومن أشهرها الجمعية الأمريكية لطب النوم الأمريكان أكاديمي سليم ميديسن. الساعات تختلف حسب العمر، لو بدأنا من المواليد قد يحتاجون إلى 20 ساعة نوم. تقل مع تقدم العمر حتى نصل إلى البالغين يحتاجون من 7 إلى 9 ساعات. الدراسات أقل من 7 تبدأ أضرار قلة ساعات النوم، وأكثر من 9 ساعات أيضا. هنا نقطة نحب نوه عليها، أن الأغلبي فكر أن حتى لو نام 10-11 ساعة شيء طبيعي، بالعكس أكثر من 9 وجد لها ارتباط أيضا بمضاعفات على الصحة. في الغالب من 7 إلى 9 ساعات.
2: ممتاز. والسبع إلى 9 ساعات هذه هل لها وقت معين يكون أفضل لها؟ يعني مثلا تذكر اللي يحصل في رمضان، مثلا الناس تبدأ تنام في الصبح،
1: فهل إيه؟ سؤال ممتاز جدا.
2: هل النوم مثلا بعد العشاء تحديدا أو في الليل أفضل؟
1: إيه؟ هي السؤال، النقطة هي 7 إلى 9 ساعات نوم ليلي. الأصل في أن الإنسان كائن أن ينام في الليل، ففسيولوجية النوم يجب أن تكون في الليل. طبعا إن حصلوا هذا الأفضل، ولكن في بعض الأحيان تغيير الأوقات، ساعات العمل، الإضاءات في المدنية الحديثة ومع التطور الحديث، أحيانا بعض الأشخاص يجد من الصعوبة أن يأخذ 7 إلى 6 ساعات، فممكن إكماله بالنهار، ولكن الأصل أنه نوم ليلي.
2: جميل. لو لا سمح الله نقص عدد الساعات، يعني مثلا لفترات طويلة، يعني شخص قاعد ينام تقريبا خلينا نقول 4 إلى 6 ساعات لمدة 6 شهور، إيش من مدى التأثير اللي ممكن يصير؟
1: طيب هذا سؤال مهم صراحة، وموضوع شائك، وموضوع يعني كل النواحي التي تتحدث عنه الفترة هذه والحرص عليه. قلة ساعات النوم طبعا أقل من الأشياء الموصى بها، والساعات الموصى بها لعدة عوامل ومضاعفات. هي ابتدانا على القلب، وجدت دراسات الأبحاث أن لها علاقة بارتفاع ضغط الدم، حصول جلطات القلب أقل من 7 ساعات، وكذلك أيضا وجدوا بارتباط أكثر من 9 ساعات أيضا لهم من مضاعفات على صحة القلب. إذا تكلمنا مثلا على موضوع الذاكرة، فوجدت دراسات أن الأشخاص اللي ناموا فترات طويلة في ساعات قليلة كانوا أيضا عرضة للإصابة بالخرف والزهايمر المبكر.
2: اللي ينامون هذول كثير ولا
1: أقل من ساعات؟ أقل ساعات نوم قليلة. وجدت الدراسات أيضا وأثبت علم اللي ينامون ساعات قليلة أيضا كانوا أكثر عرضة لإصابة الحوادث السيارات، وهذه نسبة يعني موجودة في أغلب الدراسات. قلة ساعات النوم تؤدي إلى قلة النشاط والتركيز بديات النعاس أثناء النهار، وهذا يؤدي إلى حصول حوادث السيارات. ايضا نقطه مهمه، اللي قلة ساعات النوم لها ارتباط قوي بالمناعه، وهنا وجدت على دراسات علميه تجارب يعني وجد ان الناس اللي ناموا ساعات قليله كانوا ايضا مناعتهم تقل. من امثله الدراسات اللي عملت اللي عملوا عليهم تطعيم الهيباتايتس بي، وجدوا ان الناس اللي ساعات نوم قليله كانوا اقل في انتاج الاجسام المضاده. فهذا يدل على ارتباط قلة ساعات النوم بالمناعه. طبعا ايضا لها علاقه بالسمنه، بعض الدراسات وجدت ان المراهقين او الاشخاص الذين ينامون ساعات قليله كانوا اكثر، احيانا بعض الدراسات وصلت الى 8 أضعاف، من ضعفين الى 8 أضعاف الاصابه بالسمنه. ايضا الاصابه باللخبطه في تنظيم هرمون الانسولين وسكر الدم ومقاومه الانسولين. اذا اخذناها على جميع اجهزه الجسم الحيويه، طبعا كلها تتاثر بقله ساعات النوم.
2: صراحه معلومات جدا مثريه، كثير من الناس ما راح يعرفون هذا الشيء. بس كيف تعتقد ان ادراك الناس لاهميه النوم، يعني نسبه الناس اللي يعرفون هذه الاهميه من النوم في المجتمع؟
1: طبعا سؤال مهم. طبعا هذا يقع على عاتق الممارسين الصحيين زي الطبيب، وخصوصا في الرعايه الاوليه في طب الاسره بحكم التركيز عليها.
2: انا احس انه قليل صراحه.
1: يجب ان التوعيه والسؤال طبعا عن النوم في العياده شيء مهم. يعني عاده المريض لما يزور الطبيب سواء طبيب الاسره او طبيب يركز فقط على المشكله الرئيسيه، والنقطه المهمه انه يركز على جميع النواحي، ضمن الناحيه النفسيه، الناحيه الاجتماعيه، الغذاء والنشاط الرياضي. لان السؤال عن النوم شيء مهم ضروري، خصوصا اذا المريض يعني ياتي باعراض ما هي تخص اضطراب معين. لما ننظر له بنظره شموليه شامله.
2: جميل. وذكرت لي نفس الشيء، اذا زاد عدد ساعات النوم صحيح ممكن يدخل الشخص في مشاكل.
1: صحيح.
2: انا قد سمعت عن اشخاص وصلوا 12 ساعه و14 ساعه. يعني ايش ممكن يصير لو كان مبالغ طيب فيه موضوع النوم؟
1: هو زياده النوم لها عده اسباب. إذا كانت ناتجة عن سلوك الشخص، يعني هو نفسه اللي يعطي نفسه هواه أنها تنام، من هذا السلوك خاطئ، وزي ما ذكرنا دراسات ارتبطت أنها لها علاقة بارتباط بأمراض القلب. لكن في مجموعة أخرى وفئة أخرى هم لديهم اضطراب فرط النوم، ما يسمى مجموعة اضطرابات الهايبرسومنيا وفرط النوم. إذا كان هو ما يستطيع أساساً التحكم بهذه الأشياء وليس عن سلوك نادر، مثلاً قد يكون مصاب باضطراب فرط النوم. هذه مجموعة اضطرابات من اضطرابات النوم، من أشهرها طبعاً النوم القهري بنوعه الأول والثاني، متلازمة كلايلف سندروم، فرط النوم مجهول السبب. طبعاً فرط النوم المجهول الناتج عن الالتهابات، الاضطرابات النفسية، فرط النوم الناتج عن الاضطرابات العضوية، قد يكون ناتج عن أدوية، هو ذو شقين، قد يكون ناتج عن سلوك الشخص، وقد يكون له اضطراب من اضطرابات النوم. وهنا طبعا ياخذ مسار التشخيص والتاريخ التفصيلي والدراسات النوم ثم التشخيص والعلاج.
2: وانا ودي تسمح لي يعني بعد ما نتكلم مثلا عن فسيولوجيه النوم وكذا ننتقل في الاخير عن الامراض هذه اللي ذكرت.
1: فوتك
2: جميل. ودي اعرف منك فسيولوجيه النوم، يعني ايش اللي يصير في فتره النوم لما الشخص ينام.
1: ممتاز. فعلا النوم عملية فسيولوجية تحصل بشكل يومي، يتحكم فيها آليتين، آلية الحاح النوم وسميها سليب بريشر، وآلية الساعة البيولوجية والسيركيديان ريثم. باختصار الإلحاح النوم هو كلما بقي الدماغ نشط أو مستيقظ يزيد تراكم مادة الأدينوسين، وهذه مع نهاية اليوم تجد أن الدماغ يلح أو يريد أن يدخل في النوم خلاص. اللي يحكمها الثاني اللي هي عملية السيركيديان ريثم. فالنمط النوم أو الساعة البيولوجية للشخص تحكم فيها الساعة البيولوجية الداخلية، تتأثر بعدة عوامل. طبعا تنشط في الصباح، بعد الظهر تبدأ تقل قليل ثم ترجع للنشاط إلى وقت نوم الشخص في المساء. هنا تلتقي العاملين اللي هو الحاح النوم في أعلى مراحلها والساعة البيولوجية في أقل مراحلها. هنا يعني تبدأ عملية النوم. طبعا عملية النوم فيها فسيولوجيات كثيرة تحصل، من ضمنها تغير في نشاط الدماغ، تغير في نبضات القلب، تغير في ضغط الدم.
2: أنا أعتقد أنه شيء غامض.
1: يعني تغير هو عنده فسيولوجية بدأ اكتشافها طبعا يعني في نهاية السبعينات بداية الثمانينات لما بدأت تكتشف دراسات النوم في فحوصات النوم. مع النوم يتكون من عادة أربع مراحل، ثلاث مراحل أسميها مرحلة حركة العين الغير سريعة، تكون أيضا من مرحلة الأولى مرحلة النوم الخفيف النوم الانتو، بعدين النوم العميق أو الديب سليب، مرحلة الثانية اللي نسميها مرحلة الرم أو مرحلة حركة العين السريعة. طبعا هذه السايكل أو دورة النوم تأخذ من 90 إلى 100 أو 120 دقيقة. السبع ساعات الشخص يحصل فيها من 3 إلى 5 دورات نوم.
2: إيش الأكثر أكثر مرحلة تكون خلال فترة النوم؟
1: طبعا تختلف، مثلا تكلم عن الـN1 أو مرحلة الانتقال من النوم تأخذ تقريبا 10% من السايكل، الـN2 اللي النوم الخفيف يأخذ تقريبا 50%، مرحلة النوم العميق أو الديب سليب أو الدلتا ويف تقريبا تأخذ 20 إلى 25%، بعدين مرحلة الأحلام تأخذ إلى 20 تقريبا إلى 25%.
2: جميل. ونتكلم شوي عن مرحلة الأحلام لأن فيها أشياء غريبة.
1: ممتاز. مرحلة الأحلام باختصار أنه يحصل فيها أساسا جميع عضلات الجسم يحصل لها شلل تام سبحان الله كحماية ووقاية، ودعا الله سبحانه وتعالى عشان ما يمثل الشخص حلمه، بالتالي هي المرحلة اللي تحصل فيها الأحلام. طبعا نسميها مرحلة حركة العين السريعة لأن كل العضلات تبقى مشغولة ما عدا حد العين تبي تتحرك والحجاب الحاجز عشان موضوع التنفس. فيحصل فيها طبعا تغيرات معينة في تخطيط الدماغ أو فسيولوجية الدماغ. بعض الدراسات بعض علماء النوم قالوا نشاط الدماغ في المرحلة هذه قد يكون أعلى 30% من الإنسان ويقظ، عشان كذا يحصل فيها عالم الأحلام وتنشط منطقة الأحلام. يحصل فيها أيضا عمليات عديدة صراحة من ضمنها الذاكرة، موضوع الذاكرة، التخلص من المشاعر.
2: سبحان الله. طيب في معلومة أنا ودي أعرف إذا هي صحيحة ولا لا. ناس كثير يقولون الأحلام اللي نشوفها تكون أشياء قد شفناها قبل أو أحداث صارت وجلسة نعات، فهل هذا الشيء صحيح؟
1: طبعا الأحلام كلمت لها عدة نظريات عديدة، من ضمنها زي ما ذكرت النظريات هي ما يتعرض له الشخص وما يراها في حياته اليومية أو في ساعات يومه، أو ما يكون كثير التفكير فيه لما تنعكس على شكل الأحلام. هذه الجزء من النظريات اللي كانت قد تفسر فسيولوجية الأحلام.
2: جميل. وبالنسبة لدورة النوم إيش الأشياء اللي ممكن تأثر فيها؟
1: ممتاز. دورة النوم طبعا أكثر شيء يأثر فيها طبعا هو جدول الشخص، غذاء الشخص طبعا أو توقيت الغذاء، تعرض للضوء النهار، وهذا هو الأهم عامل يساعد في ضبط ساعة الجسم البيولوجية. أيضا المشاعر والضغوطات النفسية تؤثر في ساعة الجسم، يعني باختصار هي العاملين هذه تتحكم فيها عدة عوامل تؤثر على الساعة البيولوجية وبالتالي تؤثر على توقيت النوم وجودة النوم أو دورة النوم.
2: سألتك هذا السؤال متعمد، أسحبك على موضوع ثاني، موضوع القهوة. ناس كثير القهوة تأثر فيني والفئة الأخرى أنا أشرب 3 أكواب ما تأثر فيني بالنسبة لي.
1: سؤال مهم، الكافيين أو المنشطات هي طبعا تأثر على جودة النوم. هي بالعادة تعمل بلوك لما ذكرنا مادة الأدينوسين اللي يحتاجها الجسم عشان يزيد الحاح النوم، تتجمع المادة هذه، هي تعمل بلوك، وبالتالي المادة الريسبتر تغلق مستقبلات المادة هذه، وبالتالي يكون الشخص يقظ. طبعا لها هاف لايف، هو نصف العمر، نصف العمر تقريبا من 3 إلى 4 ساعات، تصلك حد أقصى إلى 6 ساعات. قضية الأشخاص اللي طبعا هي تؤثر على جودة النوم، حتى أولئك الأشخاص اللي يقول لك أنا أخذ 3 أكواب وأنام، لو ربطناه بدراسة النوم وربطناه بفحص النوم ودخلنا على الجهاز، نجد أن الدلتا ويف أو الديب سليب ما يأخذها بالكميات القوية، تقل عند الموجات البطيئة ومرحلة النوم العميق، وبالتالي تكون جودة نومه سيئة. حتى لو أنه نام تكون جودة نومه سيئة. أيضا التفسير الآخر ما يسمى بالسنسيتيفيتي، الحساسية الإنسولية، طبعا مع تقدم أو شرب كميات كبيرة من الكافيين تقل حساسية، تلقاه يكون حساس الكوم مثلا، بينما بعد فترة ما عاد يكون حساسية 3 أو 4 أكواب. وتلاحظها أنت خصوصا كبار السن، ممكن يشرب كمية قليلة ويبقى الليل كله ما ينام. هذه من ضمن التفسيرات الحساسية، حساسية الكافي أو تحسن الكافيين. وأيضا زي ما ذكرنا، حتى لو أنه لم يجد صعوبة في الدخول في النوم، ستكون جودة نومه بالفعل سيئة.
2: وبالنسبة للميلاتونين، الأشياء اللي حاليا يعني ناس كثير يأخذونها، طيب هل هي فعلا تنظم النوم؟
1: ممتاز. الميلاتونين هو عبارة عن محاولة تصنيع الهرمون الميلاتونين.
2: إيش دوره في الجسم؟
1: إيه، هو هرمون الميلاتونين، هو محاولة تصنيع الهرمون الميلاتونين اللي يفرز من البينيا الجلاند أو الغدة النخامية. هذا الهرمون نسميه هرمون النوم، هو الهرمون المساعد على الدخول في النوم. فالمكمل هذا عبارة عن محاولة تصنيع لهذا الهرمون. طبعا للأسف إنه ما هو هرمون فعلا، بتعرف إنه مصنف على إنه مكمل غذائي، فلا يعتبر دواء، لم يخضع لدراسات سريرية، لم يتابع تأثيره على المدى الطويل، وبالتالي ما في أي دراسة تثبت لك مدى أمانه على المدى الطويل. طبعا احنا نستخدمه في اضطرابات النوم، في بعض الاضطرابات المعينة من اضطرابات تأخر الساعة البيولوجية وتقدم الساعة البيولوجية، ولكن نستخدمه بجرعات محددة وأوقات محددة، إضافة إلى أشياء ثانية زي العلاج بالضوء واللايت ثيرابي. استخدم ايضا في موضوع زي اضطراب احد اضطرابات النوم نسميه اضطراب الاحلام السلوكي بجرعات محدده، لكن كمساعده على النوم صراحه احنا ما ننصح به، خصوصا لاصحاب الامراض المزمنه اللي يستخدمون ادويه عديده عشان ما يصير في تفاعل مع هذه الادويه. ان كان ولا بد، والانسان صحي ما عنده اي تعارض، ممكن يستخدم في الحالات اللي فيها لخبطه او تاخر في الساعه البيولوجيه زي ما ذكرت، اللي يحصل بعد رمضان، اللي يحصل ينتقلون من منطقة زمنية لمنطقة زمنية، يعني قد يساعد ولكن بفترات قصيرة. فهذا بالنسبة لموضوع الميلاتونين.
2: جميل. وجودة النوم هل تتأثر مثلا بالست اللي موجود مثلا، يعني اللي ينام في الطيارة مثلا أو اللي ينام في مكان مريح، إيش مدى تأثيره على النوم؟
1: ممتاز، سؤال جميل. حين نتكلم عن جودة النوم، حين نقصد به أول شيء عدد ساعات النوم، ثاني عملية النوم نفسها. عشان نقول نوم جيد، لابد أن الشخص يحصل أنه يدخل في عملية النوم أقل من نصف ساعة، أن تكون 7 ساعات هذه متواصلة، يعني أن لا يكون فيها تقطعات. يعني إذا كان لابد نقبل استيقاظ مرة واحدة، ولكن الأصل أنها تكون 7 ساعات متواصلة. تكون في بيئة نوم زي ما ذكرت جيدة، فدرجة الحرارة تؤثر على مراحل النوم، الضوضاء أو الإزعاج يؤثر على مراحل النوم، الإضاءة تؤثر على مراحل النوم، المرتبة طبعا والمكان ووضعية النوم تأثر على مراحل النوم. فمهم جدا لما شخص يعاني مشاكل في النوم، احنا نبدأ بالانفايرمنت وبيئة النوم، هل هي فعلا جيدة أو لا. بعضهم ينام في الإضاءة مفتوحة، يعني هذه مثبت علميا تؤثر على، ليس على النوم أيضا، تؤثر أيضا على نبضات القلب، على مستوى التحكم في الجلوكوز في الدم، فلها تأثيرات أيضا جانبية. فعلا هي شيء عامل أساسي.
2: جميل جدا. تسمح لنا ندخل في الأمراض اللي ممكن تصير إيش إذا تأثر النوم لا سمح الله، إيش الأمراض المشهورة يعني بالنسبة للنوم؟
1: ممتاز. تكلمنا عن اضطرابات النوم، طب النوم بحد ذاته هو تقريبا مصنف إلى 7 تخصص أو 7 مجموعات رئيسية. تحت كل مجموعة تقريبا مجموعة من الأمراض، يعني تقريبا تتجاوز 86 مرض. كل مجموعة طبعا تتشارك في خصائص معينة أو في أعراض معينة، عندنا الأرق بكافة أنواع، الأرق الحاد، الأرق المزمن، الأرق الناتج عن اضطرابات نفسية وغيرها، عندنا الاضطرابات المتعلقة بانقطاعات التنفس أثناء النوم، من أشهرها سليب أبنيا أو انقطاع التنفس الانسدادي، انقطاع التنفس المركزي، انقطاع التنفس أو نقص التهوية الناتج عن السمنة، إلى غيرها. عندنا مثلا اضطرابات الساعة البيولوجية ومن أشارات تقدم الساعة البيولوجية تأخر الساعة البيولوجية. عندنا أيضا اضطرابات فرط النوم كما ذكرنا من أشار النوم القهري. عندنا اضطرابات متعلقة بحركة الأعصاب وحركة الجسم أثناء النوم من أشارها تململ الساقين. عندنا خطل النوم المشي أثناء النوم، كلام أثناء النوم، الكوابيس، شلل النوم. فالأمراض عديدة صراحة.
2: إيش اللي تشوفونه في العيادة تقريبا أكثر شيء؟
1: طبعا أشهر الأمراض طبعا هي تختلف بالجنس وبالعمر وبالعوامل الخطورة، ولكن لو سرقت في سليب أبنية وقطع التنفس الانسدادي من أشهر الأمراض خصوصا لدى الرجال اللي لديهم عوامل خطورة. الأرق أيضا من أشهر الاضطرابات. تململ الساقين يكون غالبا من أشهر الاضطرابات. يعني هذه غالبا أشهرها. بقية الاضطرابات تكون بنسب معينة وفي سيجمنت أو شريحة معينة من المرضى.
2: طيب نبدأ بالأرق، إيش رأيك؟ إيش فكرة إيش ممكن يصير بالضبط بالنسبة لموضوع الأرق وكيف قاعد يأثر في النوم؟
1: ممتاز. الأرق طبعا هو أحد أشهر اضطرابات النوم. الدراسات تتفاوت من 12% إلى 25%. بعض الدراسات وجدت أنه يوصل إلى 50%. طبعا
2: جدا
1: طبعا حسب نوعه وحسب طبعا طريقة الدراسة اللي عملت السرفية والاستبيان. الأرق طبعا هو إما صعوبة الدخول في النوم أو صعوبة الاستمرار في النوم أو الاستيقاظ قبل الوقت المراد للاستيقاظ فيه، واحدة من الثلاثة. وقد تكون الثلاثة مع وجود البيئة المساعدة على النوم، يعني هنا شرط أساسي قد تكون تحصل هذه الأشخاص هذه الثلاثة، بس بينما البيئة سيئة، الإضاءة سيئة، الإزعاج سيء، هذا ما يعتبر أرق. هذه هي تعريف الأرق. طبعا عندنا الأرق الحاد والأرق المزمن. الأرق الحاد عادة أقل من 3 شهور، وكان عادة يكون ناتج عن يعني مسببات معينة. الأرق المزمن على الأقل أن يكون 3 أيام في الأسبوع، 3 ليالي في الأسبوع لمدة 3 أشهر، هنا يعتبر أرق مزمن. طبعا الأرق قد يكون ناتج عن اضطرابات نفسية، وهذا عادة أشهر أنواع الأرق. أرق ناتج عن اضطراب القلق العام، عن الاكتئاب، عن أي اضطراب نفسي ثاني. قد يكون مجهول السبب، سمي كرونيك، يعني ما عنده اضطرابات نفسية، ما عنده اضطرابات عضوية. قد يكون أرق ناتج عن اضطرابات النوم نفسها، فمثلا سليب أبنية أو انقطاع التنفس الانسدادي قد يأتي بأعراض أرق، خصوصا لدى النساء أكثر شيء. تململ الساقين أساسا واحدة من اضطرابات النوم، قد يعاني الشخص أو يزور الطبيب موضوع أرق وليس من تململ الساقين، فلما نأخذ تاريخ المرض نجد أن المشكلة الأساسية هي تململ الساقين. هذه أنواع الأرق. وطبعا المسببات تكلمنا عدة أسباب زي ما ذكرنا، قد تكون اضطرابات نفسية، قد تكون اضطرابات عضوية، قد تكون أدوية طبعا، قد تكون مجهول السبب أساسا. لو يوجد سبب قد يكون جيني ووراثي.
2: وكيف يتم علاجها يعني؟
1: ممتاز. بعد التقييم أو أخذ تاريخ التفصيل المرض، إذا كان هناك سبب وعادة الأفضل، إذا كان اضطراب قلق نعالج القلق، إذا كان اكتئاب نعالج اكتئاب، إذا كان أدوية نعيد ترتيب الأدوية، إذا كان بيئة سيئة نعيد نضبط سليب هيجين أو جودة أو بيئة النوم. فبالتالي لابد أن نعرف السبب. وبعدين ندخل في بعد علاج المسبب. إذا كان أرق مجهول سبب مثلا وأرق مزمن، عندنا العلاج الدوائي، وهذا عادة يكون بريدج أو جسر مساعد لفترة معينة. وعندنا ما يسمى بالعلاج المعرفي السلوكي للأرق، طبعا هي يقوم بها أشخاص مختصين في هذه التقنية. هي تقريبا 6 جلسات يتم فيها تقنيات معينة، من تقنية قلة ساعات النوم والسليب ريستريكشن، مثل السليب هايجين، تقنية الاسترخاء. يعني هي جلسات معينة يتفق المعالج مع المريض على اتباع هذه الخطوات، طبعا مثبتة علميا أنها علاج فعال في مشكلة الأرق.
2: جميل جدا. وبالنسبة لانقطاع التنفس، إيش فكرته؟ إيش يصير بالضبط؟
1: ممتاز. الانقطاع التنفس الانسدادي ونسميه obstructive sleep apnea واحد من أشهر اضطرابات النوم. طبعا هو يتم فيها انغلاق مجرى الهواء أثناء النوم، إما انغلاق كلي أو انغلاق جزئي. هذا الانغلاق يؤدي إلى نزول في أكسجين الدم واستيقاظ أو استيقاظ أو نشاط للدماغ، فبالتالي الشخص يعاني من شخير. انقطاع في التنفس قد يكون يصحى مكتوم أو زي الشرقة، قد يكون زوجته أو اللي لاحظ نومه أنه يلاحظ أنه ينخنق، قد يأتي

0: الضغط في مجرى الهواء، وجود بعض التغيرات في الفك السفلي. كل هذه الأسباب هي عوامل خطورة. أيضا الجينات والتاريخ العائلي لها علاقة بحصول المرض طبعا.
1: وفكرتها هل فعلا النفس توقفت عنه؟
0: هذه الأعراض بعد التاريخ المرضي، عادة المريض يجب أن يعمل دراسة نوم وتخطيط نوم. يتم تنويم المريض في مختبر النوم، يتم تركيب عليه حساسات تقيس نشاط الدماغ وطبقات النوم، نسبة الأكسجين، معدل الانقطاعات سواء الكلية أو الجزئية، حركة القلب تقريبا، يعني كم حساس، ويطلع لنا تقرير دراسة النوم يقيس لنا معدل الانقطاع، نسميه الأبني هايبوبلاندكس، أو معدل انقطاعات التنفس أثناء النوم. فنعم يحصل فيها انقطاعات، قد تكون متوسطة، خفيفة، شديدة حسب نسبة الأكسجين، طبعا قد تكون انقطاعات مركزية من الدماغ، قد تكون انقطاعات مركزية وكلية، قد تكون انقطاعات جزئية، تختلف من حالة إلى حالة وحسب نتيجة دراسة النوم.
1: بالعادة المريض كيف يوصف انقطاع النفس؟ هل يستيقظ من انقطاع النفس ولا يعني كيف يشعر فيه؟
0: ممتاز، السؤال مهم صراحة، ويعني من واقع نشوفه في العيادات تختلف. يعني في مريض يجيك يقول لي زوجتي صحيني، تقول انت شاخر، بعدين انقطاع نفس، كل اللي انا قاعد احاول صحيك ومرعب. في مريض يقول لك لا، يعني ما يشعر بالاعراض بس ازعاج زوجته وازعاج، وطبعا هذه مشكله اجتماعيه خلته يجي العياده. في مريض طبعا هذه كثيره في السفر، يقول انا في غرفه لحالي وقاعدين ايه قاعدين زملائي يطقطقون علي انك تشخر، يتوقعون ان الشخير انه بس مشكله عاديه ما هو مشكله مرضيه. في مريض وهذه غالبا نشوفها مجهد طوال النهار، يقول لك انا ما اقدر اركز في القاعه، انام في اجتماعات، انام تركيزي احسه بدا يقل مع الوقت، احس اني مجهد. لما ناخذ نسميه الروت كوز، نبحث عن السبب الرئيسي، نجد المشكله في نومه. ايضا في مريض يقول لك اصحى في الصباح عندي جفاف في الفم. طبعا احاول اذكر كل الاعراض عشان يستفيد المشاهد اللي قد يتوقع ما عنده وهي مشكله عاديه. في مريض قد يصحى في الصباح والمخدة فيها لعاب كثير، سيلان لعاب طبعا واحدة من أعراض النوم. في مريض يجيك بالعض على الأسنان وسميه البروكسيزم، طبعا هو له أسباب عديدة من ضمنها انقطاع التنفس الانسدادي. في مريض قد فعلا يشكو يقول إني أصحى مكتومة، والشرقة هذه تكون موجودة أساسا. في مريض قد يجيك العيادة يقول أنا ما أصحى في الصباح فيني صداع. تأخذ تفاصيل أكثر تجد طبعا إنه يشخر وطول الليل طول الليل. والفكرة ليش هو تحصل هذه الأعراض؟ إن لما ينغلق مجرى التنفس ينزل أكسجين، تبدأ موجات الدماغ تنشط، يعني حتى لو إنه ما صحى، لما نشوف دراسة اليوم نشوف الدماغ نشط طول اليوم أو طول الليل، الدماغ جالس يقاوم الانقطاعات هذه، بالتالي الدماغ مجهد، يصير معه ارتفاع نبضات القلب، يصير معه ارتفاع في معدل الالتهابات، فلها يعني السمباثاتيك سيستم أو الجهاز السمباثاوي يبدأ يستحث ويصبح نشط. فما يحدث خلف الانقطاع هي ترى معركة كبيرة، عشان كذا
1: يعني حتى فعلا الواحد ينام ويصحى وما يدري ايش يصير.
0: اي فعلا، حتى انا ابدا اوري المرة دراسة النوم، اوري من الرسمة، اقول شوف هذا نشاط دماغ قبل العلاج، هذا بعد العلاج كيف صار، شوف كيف نبض القلب قبل ما تبدا العلاج، شوف هذا كيف صار مجرى الهواء انفتح، شوف الاكسجين كم كان هنا، شوف كم صار الاكسجين هنا. طبعا عادة نسمع الكلمة هذه انك بعد ما شخص المريض وتعالج، خصوصا لما يطلع مختبر النوم بعد العلاج، اسمع كثير تعال يقول لك هذه اجمل نوم انا متابعه حياتي.
1: ايه،
0: وعلى العلاج طبعا، لانه تفرق معه بالحقيقه.
1: كيف تعالجون انقطاع النفس؟
0: ممتاز، طبعا على حسب شدته، على حسب الانقطاع، على حسب العوامل، ولكن الاصل عندنا والجولد ستاندرد زي ما نسميه عندنا في الطب جهاز اسمه جهاز السيباب، وسميه جهاز ضخ الهواء الايجابي. فكرته بسيطه، جهاز يكون جنب المريض تقريبا زي لابتوب حجم صغير، وفي منها اشكال معينه، كمام يوضع على الأنف وعلى الفم. فكرة هذا الجهاز أنه يضخ هواء، ما هو أكسجين طبعا، هو هواء فقط أو بريشر، بالتالي يفتح مجرى الهواء. بالتالي لما ينفتح مجرى الهواء ما يصير فيه انغلاقات، ما يصير فيه نزول في الأكسجين، ما يصير فيه نشاط في الدماغ، كل المعركة اللي ذكرنا تحصل خلف الأعراض هذه تختفي. عشان كذا الإحساس الجميل في الصباح، أقول لك حاجة، إن بعض المرضى اللي عندهم انقطاع تنفس ترى ما يدخلون طبقة الأحلام، سميهم ريم ديبرايفت، أو سميهم عندهم حرمان مرحلة الأحلام، لأن طول الليل وفي المرحلة هذه قاوم ما يصل مرحلة الأحلام. مرحلة الأحلام زي ما ذكرنا مهمة، فيها شلل عضلات الجسم، فيها تفريغ المشاعر السلبية، فيها انتقال الذاكرة، ما يحصلها عنده ريم ديبرايفت، ما يحلم. لما يبدأ يدخل في النورمال فيسيولوجيا والفيسيولوجية الطبيعية للنوم، عشان كده يحس بالشعور اليوم الثاني، أصحى نشيط، صحيت مركز، كل الأعراض اللي كنت أشتكي منها راحت.
1: وهل تأخذ فترة طويلة؟

0: في الآلات يعني من
1: هو
0: الجهاز يعني بيستخدمونه لمدة كم تقريبا؟
1: إذا ما كان هناك أسباب واضحة، مثلا ما كان عنده سمنة مفرطة، إذا كان عنده سمنة مفرطة طبعا كل 10% تنزلها من وزنك أو ينزلها المريض من وزنه يتحسن الأبنية هايبوبلاندكس ومعدل الانقطاعات هذا 25%. إذا كان عنده سمنة تحسنت حتفرق معك كثير. إذا كان عنده مثلا تشوهات معينة أو مشاكل في مجرى الهواء وصححت قد تتحسن، ولكن إذا ما عنده كل هذه العوامل وفي الأصل نبي على جهاز طول الحياة، إذا يعني تعتبر انقطاع التنفس غالبا مرض مزمن، ولكن باستخدام الجهاز أموره بإذن الله تعالى أنها في السليم.
0: ممتاز جميل. هل في علاقة بين انقطاع التنفس والجاثوم؟ أو 100% في جاك السؤال الأخير.
1: ممتاز.
0: الجاثوم إيش فكرتها؟ هل صحيح نسمع أنه جني يمسكك إلى آخر من هالكلام؟
1: سؤال ممتاز فعلا. هو نسأل عن كثير. الجاثوم ونسميه سليب باراليسز، طبعا هو واحد من أشهر اضطرابات النوم، هو قد يكون عرض لمرض النوم القهري، واحد من أعراض النوم القهري. خلي بس أشرح كيف يصير الجاثوم. الإنسان زي ما ذكرنا في مرحلة الأحلام يكون في شلل تام لجميع عضلات الجسم، فبالتالي لما يحصل أن الإنسان يستيقظ الدماغ ويبدأ ترسل السيارات العصبية للدماغ، استيقظ ولسه ما وصلت إلى العضلات، هو يصحى ولكن عضلاته لا زالت في مرحلة الشلل. طبعا احنا ذكرنا كلها مشلوله بعد الجهاز الحجاب الحاجز، يحس انه مكتوم ونتيجه الاندماغه نشط والتركيز فيه عالي، يحس تهيؤات. عشان كذا يقول لك انا اشوف صوره جني، اشوف شيء كاتم على صدري، وهو في الحقيقه ان بس العضلات مشلوله ومن النشاط اللي في الدماغ صارت التهيؤات او الشدو هذا اللي يشوفونه. ثواني اساسا لما تصل السيالات العصبيه والسيجنال او الاشاره للعضلات تفك العضلات ويبدا يصحى. هو عرض فطبعا قد يكون ازوليتد، يعني ياتي لوحده ويعتبر واحد من البارسومنيا او خطر النوم، وقد يكون واحد من اعراض النوم القهري اللي حاب نتحدث عنه لاحقا. قد يكون عرض للنوم القهري، وقد انه يحصل نتيجه طبعا سليب ابني، قد يحصل مع قطاع التنفس الانسدادي نادرا، قد يحصل نتيجه الاجهاد، وقد يحصل نتيجه قله ساعات النوم. هو يحصل على كل غالبا على كل النواحي، ولكن عاده نهتم فيه اذا كان معها اعراض النوم القهري.
0: وش فكرة النوم القهري؟
1: النوم القهري
0: قاعد نتكلم عنه كثير.
1: أي النوم القهري هو واحد طبعا من الاضطرابات النادرة ولكنها موجودة صراحة.
0: أي
1: وللأسف إن الوصول المريض للتشخيص يأخذ وقت من الدراسة.
0: إيش هي شائعة تقريبا؟
1: يعني خلينا نقول في كل 100,000 عندنا في السعودية مثلا 25 حالة في كل 100,000. في العالم في كل 100,000 40 إلى 50 حالة، فإحنا تقريبا نفس النمط. الوصول المختصة إلى التشخيص في واحدة من الدراسات اللي عملت عندنا يأخذ 9 سنوات لين يصل المختص، تلقى يقول لك هذا نوام، هذا عنده عين، هذا عنده سحر، يروح يتعالج جاك. بينما الأصل هي نوم قهري. نوم القهري طبعا هو مرض مناعي فيه إنزيم أو ناقل عصبي يسميه الأوركسين أو الهايبوكريتين، هو اللي ينظم الصحيان واليقظة. هؤلاء الأشخاص غالبا يكون غير متوفر عندهم أو ناقص. عد النظريات من ضمنها أن مناعي
0: هم اللي أحيانا وقت السواقة ينامون.
1: فأهم عرض هو سبب لهم أن نوبات النوم مفاجئة غير متحكم فيها. ممكن ينام ويسوق، ممكن ينام ويسولف معك، ممكن ينام في قاعة الاجتماعات، ممكن ينام في الفصل، تلقى مدرس خلاص الطالب هذا عارف أنه نوم، بينما في الأصل لو بحثنا عنه جدا قريب
0: يكون شيء غريب سبحان الله، لأنه يكون بكامل يعني قواه العقلية أو يكون مصحصح يعني بالعامي وفجأة ينام.
1: زي ما ذكرنا الناقل العصبي اللي ينظم الصحية واليقظة ما هو موجود، فالشخص عند الناقل هذا هو اللي ينظم له المسألات، غير غائب وغير موجود يحصل انه ينام. هذا العرض الاول. قد يكون اذا كان من نوع الاول مع نسميه شلل اليقظه ونسميه الكتابلكسي ونسميه الجمده. الجمده هذه تحصل انه اذا ضحك او احد زعل او احد ضحكه يصير شلل العضلات يسقط بس ما يفقد الوعي. بعدين قد يكون سقوط تام، تلاحظ بعض الاطفال يسقط على الارض، قد يكون برس عضلاته او عضلات الفك. هذا في النهار. في عرضين اساسيه شائعه سميها الهلوسه قبل النوم او بعد الاستيقاظ، يعني يسمع اصوات يشوف اشياء في الغرفه وغريبه ما عنده. وايضا زي ما ذكرنا اللي هو الجاثوم، يقول ليليا يجيني سليب باراليسز او شلل النوم او الجاثوم اكثر من مره. هذه الاربعه اذا وجدت الاعراض منها سواء كلها او بعضها، هنا واجب انه يزور طبيب او عياده طب النوم، يعمل له طبعا فحص نوم ليلي وفحص نوم عادي يسميه اختبار الغفوات في معايير معينه او يعني اشياء معينه ننظر لها في الفحص. اذا وجدت خلاص يتم التشخيص ونبدأ على الخطة العلاجية للنوم القهري. خطورة النوم القهري صراحة النقطة اللي مهمة، جودة حياتهم فعلا يعانون، فمرت عليه حالات أطباء فقدوا وظائفهم مرت علي أشخاص يوميا يحصل حادث،
0: من
1: هذا خطر على حياته، خطر على حياة سالك الطريق، قد يصير الحادث مع أسرة ثانية، قد قدر الله سله شلل، قد صرف يكلف المكان اللي بيكلف على كافة النواحي، على نفسه وعلى المجتمع. أيضا الطلاب، يعني أذكر حالات مرت علينا سنواتهم في الجامعة أساسا، معاناة أيضا لهم. أيضا الوظائف الخطرة، إذا كانت وظيفة خطرة أيضا، زي الجراحين، زي الطيارين، زي حاملي الأسلحة، وهذه تعتبر نسميها كريتيكال ميشن جوب، أو الوظائف الخطرة. على لاب طبعا يحتاجون اليقظة، ويحتاجون الكوجنيتيف أو التركيز كوظيفة، هذا لا يعانون فعلا أساسا.
0: أي
1: يعتبر كمرض يأثر على ويهدد جودة حياة الشخص فعلا.
0: وليش تشخيصه صعب؟ هل مثلا، يعني أنا جاء في بالي الموضوع الصرع، هل يلخبطون بينه وبين الصرع ولا ما؟
1: أي هو مو تشخيص ما هو صعب، ولكن في البدايات قبل أن تصير ثورة طب النوم والتقدم في طب النوم، كان يروح الأعصاب يعتبرونه صرع، أحيانا يروح الطب النفسي ويبدأ يبقى. طبعا برضه هذا الناس اللي عندهم نوم قهري تجد عندهم القلق زايد، وبعض الاضطرابات النفسيه زايده، يعتقد انها هي اللي سببت الاعراض. وفي البدايه كانوا مختصين قليلين، ولكن الحين في السنه الاخيره الحمد لله المختصين متوفرين، والوعي بدا يزداد لدى المختصين ولدى غير المختصين، واصبح في توسع في الوعي والاضطرابات النوم. عشان كذا كانت المشكله في السابق، الحين الحمد لله الوضع بدا يتحسن، فبدا خصوصا زي ما انت عارف حتى في التدريب الاطباء بدا طب النوم يدخل في جزء من التدريب، جزء من تدريب يمرون على هذه الاعراض، بالتالي سهل انه يسال عنها.
0: ممتاز. وهل علاجه سهل ولا صعب؟ وهل يرجع الى جوده حياتها يعني المنطقيه يعني؟
1: نعم، العلاج سهل، يرجع شخص طبيعي بادويه، طبعا المرض مزمن لان استخدم الادويه لازم ياخذها بشكل شهري يومي على طول، ادويه منشطه تخليه يستيقظ، فبالعكس يرجع لحياته طبيعي. أنا أذكر واحدة من الحالات، طبيب كان ترك ممارسة عيادة طب الأسنان، رجع يمارس عيادته. واحدة من المرضى كانت عايشة بيتها وما تفكر حتى تتزوج ولا بالمعاناة، بدأت علاجها وبدأت حياة، فعلا يغير حياة الشخص فعلا 180 درجة.
0: أي.
1: يعني فعلا فعلا يغير حياة الشخص 180 درجة، يقدر يبدا يقدر يسوق، طبعا بسمح له يسوق ويقود السياره اذا كان على ادويته، انه اصبح لي امن او اداء امن يعني.
0: جميل. بس اتوقع لسه بعض الوظائف يعني ما راح يرجع لها.
1: احنا عادي ما نفضل انه يروح وظائف فيها شفتات، لان جزء من العلاج ما هو بس دوائي، علاج ايضا ينام كويس، وفي بعض غفوات استراتيجيه انه في وقت معين لازم ياخذ غفوه 10 دقائق ربع ساعه. احنا ما ننصح يروح الوظائف اللي فيها شفتات، الشفتات طبعا هذه تدخلها في معاناة اخرى، مثلا طب الطوارئ، التمريض، نحاول نجلس معاه، خصوصا اذا كان مرحلة جامعية نوضح الامور هذه. كل واحد يعني بعض الحالات كان مصر انه يدخل وظيفة شفتات، ولما بدا وجد معاناة فبدا يغير تخصصه. ايضا الوظائف الحساسة مرة، خصوصا اذا ما كنا متاكدين من العلاج 100% وعملنا له فحص ثاني نتاكد من يقظته واستخدام العلاج، قد أنه ينصح الابتعاد عن هذه الوظيفة، اللي طبعاً أما حفظاً على صحته يعني على صحة زملاء في العمل.
0: جميل جداً. هل في معلومة؟
1: في نقطة مهينة معلش المقاطعة، لسائقي الحافلات أو قائدي الحافلات، طبعاً هذه لها بروتوكول يعني في بعض الدول اللي يجب أن يفحص لهم، نعمل لهم فحص وتقييم من مستوى النوم، لأن سائقي الحافلات قد يكون عندهم اضطرابات النوم، وبالتالي يكون هم أكثر عرضة للحوادث. تعرف حوادث الحافلات دائماً تكون شنيعة وقاتلة للطرق أو للأشخاص الأخرى. هذه الترافيك درايفر هذه من ضمن السيجمنت أو الوظائف اللي في العادة بعض الدول لها بروتوكولات وطنية، شركات تأمين خصوصاً في استضافة الشركة التعاونية يركزون على موضوع تقييم اضطرابات النوم لدى سائقي الحافلات، لدى الطيارين او الاير كرو والاطقم الطبيه، فيكون اصبح جزء من سميه الكيوبيشن او النس او الصحه الوظيفيه لهذا الموظفين.
0: طيب ايش رايك في فكره انه يكون في تقييم لاضطرابات النوم لكل السائقين؟
1: طبعا هذه من الاشياء اللي ادفوكيت صراحه وناخذ تجارب الدول فيها، لو اخذنا كل الناس صعب تقييم لكل، لكن لو بدانا بالناس اللي هاي ريسك مثلا قائدي الحافلات، المهن الخطرة يكون ونربطها برخصة القيادة. طبعا يكون فحص سنوي سواء تقدر برخصة القيادة أو يعني يوضع على آلية معينة. طبعا هتحتاج فيها يكون صانع قرار، طبعا هتفرق أو تؤدي تحدث أثر تقلل طبعا الحوادث بإذن الله تعالى.
0: وسامحني أنا سألت كثير صراحة،
1: يا بس في
0: هل في معلومات اندهشت لما عرفتها أو مثلا عن النوم يعني أو مثلا بحث قريتها وحسيت أنها معلومة غريبة أو
1: وشو؟ سبحان الله، ميزة طب النوم أنها كل يوم أبحاث، كل يوم
0: أنا أحس أن الموضوع قامت جدا،
1: كل يوم تطلع لك ارتباطات معينة، ارتباطات طلوعات النوم مثلا زي ما ذكرنا بالخراف، ارتباط النوم من ضمن الارتباطات مرتبط النوم بالصحة الجنسية. يذكر واحد لحد زمان في إحصاء الصحة الجنسية محول مريض لي، المريض لما دخل عليه مستغرب أنت تشتغل النوم في الصحة الجنسية.
0: أيه.
1: كنت عند طبيب الزمان المساك في الصحة الجنسية لما سألني تشخر انقطع نفس قال لي قال خلاص مشكلة عضويا جنسيا ما عندك مشكلة، في المشكلة نتجع النوم. فعلا ارتباط مثلا انقطاع التنفس له علاقة بالضعف الجنسي والصحة الجنسية كذلك. فسبحان الله النوم داخل في كل النواحي.
0: احنا في الحديث تطرقنا على أشياء بس ودي نفصل فيها أكثر، زي التخلص من المشاعر السلبية. يعني أنا ما كنت أدري عنها صراحة قبل، كيف ممكن النوم يتخلص من المشاعر السلبية وكيف تفيد الشخص؟ يعني هل مثلا لو أنا قاعد أخذ نومي وكفايتي ببدأ أتخلص من المشاعر اللي موجودة؟
1: هو سبحان الله الشخص طوال النهار يتعرض لمشاعر ضغط توتر تختلف طبعا الأشخاص. يعني كقيس على الشخص أقول إذا نمت صحيت نسيت الشيء هذا، ليش اللي صار؟ لأن هذه الوظيفة هذه أنك تبدأ تتخلص من المشاعر السلبية، لأن مزاجك أو تركيزك أو مشاعرك أو إحساسك بعد ما تسقط تتغير. هذه وظيفة من وظائف النوم.
0: يعني هذا الشيء كان في بالي، أنه العادة أن الشخص لو نام تقريبا مدة 8 ساعات أو أخذ كفايته يقوم مبسوط أو يقوم كذا يحس الحياة
1: ممتاز
0: حلوة. فإيش تأثير النوم على المزاج بعد؟
1: هذا هو، لأنه وجدوا في الأبحاث أن المشاعر السلبية تم التخلص منها في الدماغ وتأثيرها على سيالات الدماغ تحصل في النوم، نفس موضوع الذاكرة. طبعا ولا زالت الأبحاث مثبتة يوم بعد يوم على الموضوع هذا، خصوصا إحنا في الطب عادة نحب الشيء اللي يكون أوبجكتيف أو شيء اللي يكون له شيء حساس يروح. فالأبحاث لا زالت تعمل على هذا. بداية الأشياء تطورت لما دخل الإي جي تخطيط الدماغ، لما دخلت البيت سكان وسميه التصوير بسم العربي بس كان الوظيفي للدماغ. هذه مع ثورتها بدأت تتضح الوظائف اللي تحصل أثناء النوم أو الجسم بشكل عام.
0: طالب جامعي عمره 23 سنة، فترة مرحلة اختبارات، حس بالتعب والجهد، عمل تحاليل طلعت كلها طبيعية. إيش ممكن يسوي من ناحية تعديل نمط الحياة والنوم عشان يعالج التعب؟
1: ممتاز. طبعا راجع التقييم الطبيب، لابد نعرف كم عدد ساعات نومه، كم يأخذ وقت لأن يدخل في النوم، متى يستيقظ، هل نومه ليلي ولا نهاري، هل هناك أي أعراض في النوم، هل يعاني مثلا من شقير، هل يعاني من شرقة، هل يعاني من تقطع في النوم، هل نومه مستمر، هل يصحى مستيقظ، مدى ارتباط آخر وجبة وجبة العشاء بالنوم، متى كان توقيتها، مدى شرب المنبهات والقهوة والكافيين والتدخين كمدخن قبل ساعات النوم، مدى تعرضه للإضاءات القوية في الليل، مدى تعرضه لضوء النهار، الناحية النفسية، كل هذه المنظومة وكل هذه الأعراض تحكم في جودة نومه.
0: سبحان الله شيء عجيب مستعجب. طيب أحيانا النوم يعكس على بعض الأعراض زي الصداع أو جفاف العين، ولما الشخص ينام كفايته يحس أنه حتى جفاف العين خف والصداع خف، فإيش الارتباط بينهم؟
1: لما ذكرنا كل عضو من أعضاء الجسم وكل سيستم أنظمة الجسم يتأثر في النوم. فالصداع فعلا واحدة من أعراض قلة ساعات النوم، من أعراض انقطاع التنفس الانسدادي، جفاف العين، سبحان الله حتى صحة الجلد مرتبطة
0: سبحان الله
1: بالنوم. فقلة ساعات النوم وجدوا لها علامات على الشيخوخة المبكرة والتغيرات، الناس اللي ينامون ساعات قليلة. ما في اي عضو او سيستم او جهاز من الجسم الا مرتبط بهذه 8 ساعات اللي هي تعتبر ثلث يومك ثلث حياتك.
0: انا مره يعني ادركت اهميه النوم من هذا الحديث صراحه.
1: بس انك تنام كويس
0: يا رب. أبغى تختم لنا دكتور مانع عن نصيحة بشكل عام، كيف الشخص ينام بشكل كويس في الوقت المناسب، الحياة تخليه ما يتأثر بشكل كبير على، ما تأثر على النوم اليومي بالنسبة له.
1: ممتاز. يعني بشكل عام الإنسان حياته اليومية في عدة نصائح لازم نحرص عليها، يعني زي ما احنا ننصح بالأكل الصحي والمشي نص ساعة يوميا وتنظيم أكلك، في نصائح تخص النوم. أولا تكون بيئة النوم بيئة مناسبة للنوم، درجة التكييف ودرجة الحرارة تكون كويسة، السرير أو المكان كويس لا يوجد فيه إزعاج عالي، تكون الإضاءة طبعا خافتة في الليل و مهيئة لإفراز هرمون الميلاتونين، ما يكون في إضاءات قوية. طبعا هنا مثبت علميا أن التعرض للإضاءات الزرقاء في الليل يثبط إفراز هرمون الميلاتونين وبالتالي في آخر ساعات النوم، فنحرص عدم التعرض لها. خصوصا أجهزة الكمبيوتر أو التابلت أو اللابتوب، خصوصا اللي يعطون شاشات في غرفة النوم، هذه عادة خاطئة طبعا تؤثر على جودة النوم. أيضا الحرص على أخذ كفاية ساعات من النوم نقطة مهمة، اللي أضبط جدول استيقاظك وبالتالي تضبط جدول ذهابك للنوم. يعني ما ينفع مرة ينام الساعة 9 مرة 11 مرة 12 يستيقظ 7، لا، ضروري أنك تحافظ على رتم معين لنومك. طبعا هنا يحكمها الناس، الأشخاص الليليين والأشخاص النهاريين، ولكن قدر المستطاع طبعا. التعرض لضوء النهار جدا مهم، عامل مهم في ضبط ساعة الجسم البيولوجية. يعني بعض الأشخاص صراحة يخرج من البيت يروح المكتب فيه ستائر، ينتهي يوم يرجع البيت في ضوء النهار ما يشوف ضوء الشمس. على الأقل ننصح الموظفين أو الأشخاص أن يفتح ستائر المكتب عشان عينه تقع على ضوء النهار. ليش؟ لأن ضوء النهار هو العامل المهم اللي يسوي ريست ويعضب ساعة الجسم البيولوجية. في أشياء مهمة، الكافيين، التدخين، النيكوتين، هذه تجنبها قبل النوم بست ساعات. الرياضة جيدة ومثبت علميا تساعد في جودة النوم، ولكن ما هو وقت قريب من النوم، يعني يكون بينه وبين ساعات النوم وقت كافي. أيضا تجنب أكل وجبة دسمة قبل النوم بساعتين، إن هذا يعني مثبت انه يؤثر على جوده النوم. يعني كل هذه الاشياء او النصائح اللي باذن الله تعالى لو طبقها الشخص انه يحافظ على نومه، زي ما يحافظ على وزنه باكله، زي يحافظ على لياقته بنشاطه الرياضي. فانت اذا حافظت على اكلك باكل صحي ثلثي او صحي، وحافظت على لياقتك البدنيه، حافظت على نومك، انت باذن الله تعالى اكملت مثلث الصحه، وباذن الله انك تعيش في صحه وعافيه.
0: جميل جدا، الله يديم علينا وعليك الصحه والعافيه. متى اخر شيء يروح للشخص اللي عيادة النوم؟
1: ممتاز. إذا كان يعاني من أي أعراض زي ما ذكرناها خلال الحلقة، يصحى تعبان غير نشط، النهار خمول، نوبات نعاس غير متحكم فيها، الشخير مثلا، شرقة، انقطاع في التنفس، كوابيس، صعوبة الدخول في النوم، صعوبة الاستمرار في النوم، يعني بشكل عام يجد نفسه في شيء غلط في نومه، هنا المفروض أنه يزور عيادة طب النوم أو عيادة طب الأسرة، يتم تحويله عيادة طب النوم لتقييم حالته، وبعدها بإذن الله تعالى يتم يعرف هل هناك فعلا اضطراب نوم أو هناك بعض الأشياء اللي يتم إعادة ترتيبها في نومه.
0: دكتور مانع الشهراني استشاري طب النوم، الله يعطيك ألف عافية، نورتنا وألهمتنا وأثريتنا كثير صراحة عن موضوع جدا مهم هو موضوع النوم.
1: الله يعافيكم ويعطيكم العافية.
0: فشكرا لوجودك معنا اليوم.
1: العفو، شرفتوني، وإن شاء الله نقدم لنا ما يفيد المستمع المشاهد العزيز.
0: الله يسلمك، جزاك خير. وإلى هنا انتهت حلقتنا مستمعينا، في أمان الله.
2: قدمنا لكم نافذة مفتوحة، محاضرات مختارة تحوي مواضيع قيمة لعدد من الدعاة والمختصين.

0: فقرة الإعلانات.
1: أرضاء الحصوات ومرضى الالتهابات عليهم الإكثار من شرب السوائل. مش الواحد ما يشربش ماء إلا بقده إثمه جاف، لسانه جافة، يابس. لا، يفضل شرب الماء بعد كل ساعتين، لازم يشرب حتى ولو كنت غير ضمياً. هذا واحد. الشيء الثاني، عدم الاحتفاظ بالبول في المثانة فترة طويلة. يجب على الإنسان عند أول شعور له بالبول أن يتبول، وهذا يفيده كثير في كثير من الأمراض المسالك البولية. الشيء الثالث، المريض الذي يحس بأعراض لها علاقة بالمسالك البولية يجب أن يتجه نحو الاختصاصي، لأنه في كثير من الناس يحس بأعراض الآلام المسالك البولية وأعراض آلام الكلى

0: الدقيقة ظهرا، ويوم الجمعة.
1: سيدنا الإمام عبد الله بن علوي الحداد كان غزالي زمانه ومجدد عصره، ما جمعه من الأذكار والأوراد النبوية في مثل ورده اللطيف وراتبه الشهير كتب الله لها القبول، حتى أنها قرأت في أيام حياته في الحرمين الشريفين وفي مشارق الأرض ومغاربها رحمه الله تعالى. وهو كما وصفه الإمام علي الحبشي وقال: فجميع من سلك الطريقة بعده مستصبحون بنوره الوقاد. كذلك كتب هذه الكتب، وكذلك نفع الله بأولاده ومريديه وتلامذته نفعا عظيما. هذه علامة على كمال وراثته للمصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. وكتبه كلها كتب موجزة، ومثل النصائح الدينية والدعوة التامة والنفائس العلوية وإتحاف السائل وسالة المذاكرة وسبيل الادكار والحكم، وهذه الرسالة الموجزة الجامعة للكثير من الخيرات، آداب سلوك المريد.
0: رسالة آداب سلوك المريد يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الأحد، ويعاد يوم الثلاثاء عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الخميس عند الساعة 9:30 صباحا.

0: والحيض هو أحد الأبواب الفقهية، لكنه تميز عن غير بقية الأبواب بأشياء من جملتها أنه يكثر الاحتجاج إليه، فلذا ينبغي الاهتمام به أكثر من غيره لكثرة الاحتجاج إليه. كل ما كثر كل شيء يكثر الاحتجاج إليه ينبغي الاهتمام به أكثر. والشيء الثاني أنه من الأبواب التي الأصل أنها من الأبواب الصعبة، الأصل أنه من الأبواب الصعبة، فلذا ينبغي له المبالغة فيها في بسط الكلام عليه وفي إيضاحه وفي الاعتناء بها بتفاريغه. لماذا؟ لأنه الأصل أنه من الأبواب لا الصعبة، ونبين إن شاء الله فيما يأتي فأنه الأصل أنه من الأبواب لا الصعبة، ولكنه صار الآن من الأبواب لا السهلة.
1: برنامج رسالة في الحيض والنفاس يأتيكم بإذن الله تعالى يوم السبت عند الساعة 9 صباحا، ويعاد يوم الاثنين عند الساعة 12:40 ظهرا، ويوم الأربعاء في المساء.

0: كان رسول الله كما وصفته أم معبد الخزاعية بوصف المتتبع في هذا الوصف. المرأة هذه رأت النبي مرة في حياتها، دائما نكرره، دائما نكرره. لماذا؟ لنستقي منه ماذا؟ ما معنى هذا الكلام؟ رأيت رجلا ظاهر الوضاءة متبلج الوجه حسن الخلق، لم تعبه نحلة ولا ثجلة، ولم تزر به صقلة ولا صعلة، قسيم وسيم، في عينيه دعج، وفي أشفاره غطف، وفي صوته صحل، وفي لحيته كثاثة، أزج أقرن، إن صمت عليه الوقار، وإن تكلم سماه وعلاه البهاء، أجمل الناس وأحلاهم من قريب، وأفضلهم منظرا من بعيد، حلو المنطق، فصل لا نزر ولا هذر، كأن منطقه خرزات نظم من فيه، لا يبأس من طول ولا تحيمه عين من قصر، غصن بين غصنين، وهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم متزرا، له رفقاء يحفون به، إن قال أنصت لقوله، وإن تبادروا أن أمر تبادروا إلى أمره، محفود محشود لا بعابس ولا مفنن. هذا سيدنا محمد،
1: اللهم صل وسلم.
0: وانتبه، كل لفظ قالته أم معبد الخزاعية هو لفظ الجمال.
2: زوايا، برنامج يأتيكم بإذن الله تعالى مساء يوم الثلاثاء، ويعاد يوم الأربعاء عند الساعة 11 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:10 ظهرا.

بلغ سلامي للمدينة وللحبيب المصطفى، أزكى التحية للنبي المصطفى وأفضل سلام، وبعد سلم على الصحابة أهل المروءة والوفاء، والقبة الخضراء التي فيها النبي خير الأنام.

0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
1: اليوم أنتم تعيشوا عصر مفتوح، كل العالم ترون فيه عجائب ووسائل ونماذج، ينبغي أن نفقه ما فيه للأمة من قواسم مشتركة في الخير وفي فعل الخير، وإلا يرجع الأمر كما قال النبي: أصابكم داء الأمم. قال وما داء الأمم؟ قال البغضاء والحسد، لا أقول حالقة الشعر، لأن الناس تفهم أن الحلق يعني بمعنى إزالة الشيء من أصله. لا أقول حالقة الشعر كضرب مثال، ولكنها حالقة الدين، حالقة الدين في العلاقات، حالقة الدين في المودة، حالقة الدين في العبادة، حالقة الدين في العادة، حالقة الدين في كل شؤون الحياة. في دين لكن محلوق، لا أثر له في الحياة، متدين يعادي متدين، مصلي يعادي مصلي، مؤمن يعادي مؤمن، مسلم يعادي مسلم، محسن يعادي محسن. ثم انظر للمخرجات، كيف كل منهم يدخل فيما يسموه فقه المبررات وفقه المغالطة. فقه مبررات، كل واحد يبرر خطأه، يبرر الخطأ ويضع الخطأ على الغير في كل شؤون حياة الأمة المحمدية. من أين جاء هذا؟ جاءنا من داء الأمم، ما هو من معدننا الصحيح، ما هو من ديننا المحمدي، من احتكاكنا بالآخر، من الغزو الذي دخل على أمة محمد. كيف نتطهر؟ من خلال هذه المجالس، من خلال مجالس الذكر، من خلال مجالس الصلاة على الحبيب، من خلال مجالس الخير على أي معنى من المعاني، لأجل يعود إلينا الشرف المحبة وشرف الرحمة وشرف السلام الذي قال فيه النبي في الحديث الآخر: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. هذا حديث، والحديث الذي سبق النبي خوفنا من البغضة والحسد التي هي حالقة الشعر، حالقة الدين لا حالقة الشعر. ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا على الحبيب. قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ ألا أدلكم على شيء؟ يخاطب أمته، ما خاطب العالم الشرقي ولا العالم الغربي. قال: ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه، وما قال إذا خطبتم به، ولا قال إذا تكلمتم به، ولا قال إذا نشرتموه في الجرائد، ولا قال إذا تكلمتم به في الإعلام. قال: إذا فعلتموه، إذا تحملت وتجشمت من نفسك الصبر على أخيك المسلم لأجل تحبه وتتعامل معه. قال: أفشوا السلام بينكم. معنى أفشوا السلام، عندما تجد من يخالفك كيف تتعامل معه بإفشاء السلام؟ السلام ليس السلام عليكم، السلام عليكم الآن نرى الناس كلها تسلم على بعضها البعض، وهي من الداخل ملآنة أحقاد، وهي والعياذ بالله في المعاملات على غير الضابط الشرعي. ولكن أفشوا السلام بينكم، كونوا مظهر للسلام في العالم، لأنه ما حسدتكم اليهود على شيء كما أخبر النبي إلا على التأمين وعلى السلام. التأمين لأنه صوت واحد ولا الضالين. قال: المسجد في المسجد الحرام كلهم آمين، يسمعها العالم يتأثرون، لأن كلمة آمين استجب يا رب، نداء من الشعوب، نداء من الأمة لله: استجب يا رب. قال: يحسدوكم اليهود على هذا لأنهم حرموا من هذا الفضل. لماذا حرموا؟ لأنهم أصابهم داء الحسد، وأصابهم داء الحقد، وأصابهم داء البغضة. عندما تقول آمين والأمة كلها تقول آمين، ورد في الحديث: من وافق تأمينه تأمين الإمام غفر الله له الذنب. قالوا: لأن تأمين الإمام يكون مع تأمين الملائكة، من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم منه. الكلام كبير والتقدير عظيم، ولكن لما ننظر في دقائق الأمر نعرف أن الله إنما يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نحن طباعنا عسرت الأمور، عسرنا الدين فتعسر الدين، ما شاد الدين أحد إلا غلبه. يسر قاربوا وسددوا، قاربوا وسددوا، عرفوا كيف تتعاملون مع بعضكم البعض. فهذه حياة الحبيب محمد. أفشوا السلام بينكم، أفشوا السلام، أين السلام؟ تسمعون عالمنا المعاصر ما في سلام، الآن حرب، الآن حقد، الآن بغضة، الآن حسد، من المرتاح؟ من الفرحان في الأرض؟ إبليس، إبليس عنده أعياد يرى أمة محمد كيف يبغض بعضهم بعض، يحسد بعضهم بعض، يضر بعضهم بعض. لكن في المجالس هذه نتوجه إلى الله، إن الله سبحانه وتعالى يصلح أمة محمد، وإن الله تعالى يجعلنا ولكم معنى من معاني التحابب في ذات الله، لأن المتحابين في ذات الله والمتزاورين في ذات الله والمتجاورين في ذات الله على منابر من نور يوم القيامة، منابر من نور يوم القيامة يغبطهم الأنبياء والشهداء والصديقين، لأنهم في الدنيا جسدوا هذه المحبة، بمعنى أنهم تحابوا مع غيرهم سواء كان من جنسك أو من غير جنسك، من مذهبك من غير مذهبك، أنت كيف تحب الآخر، لا يعنيك لباس، لا يعنيك فكرة، لا يعنيك، ولكن كيف تخرج تجلس الناس في المجلس على انسجام معنوي، وكيف تخرج وكل من الناس يسلم على يد أخيه. قال في الحديث الشريف إذا التقى المسلمان، قال المسلمان فتصافحا حتت ذنوبهما كما تحت الشجرة ورقها. هل شيء دين في هذا العالم؟ كل الناس تتصافح في العالم، لكن نحن أمة كل شيء لنا بحسابه، لك حسابك وهذا حسابك، يسقط عنك شيء كبير، لأنه مبني على هذه الشعائر التي تصلح المشاعر وتحيي السرائر، يصلح الله بهذه الأمة.
0: مقتطفات من كلام الحبيب أبي بكر العدني بن علي المشهور رحمه الله تعالى.
2: من طرائف النحويين. لما تزوج شريح الراوية زينب بنت حدير وهي من ذوات العقل والرأي، زارتها أمها بعد سنة فقالت له: لم يضم الرجل إلى نحره شرا من ورهاء، تعني حمقاء، إنما زينب من النساء، فإن رابك منها شيء، يعني شككت منها في شيء، فالصوت. فضحك شريح ثم قال: رأيت رجالا يضربون نساءهم، فشلت يميني يوم أضرب زينبا، وكل محب يمتع الود إلفه، ويعذره يوما إذا هو أذنبا. قال أبو تراب: أخبرنا شيخنا حفظه الله أنه نقل له من أفاده عن العلامة البيحاني صاحب إصلاح المجتمع أنه جرت بينه وبين رجل يدعو إلى مساواة الرجل بالمرأة محاورة، فجعل ذلك الرجل يتكلم والبيحاني ساكت، ثم قال له البيحاني: أما الآن فاسكتي وأنا أتكلم. فغضب الرجل وقال: تخاطبني بخطاب المرأة وأنا الرجل؟ فقال البيحاني: كيف تدعو إلى مساواتها في كل شيء وأنت لا ترضى أن تساويها في مجرد ضمير المخاطبة؟ فانقطع المناظر وضحك الناس. ذهب أحد الثقلاء إلى شيخ عالم يعوده وهو مريض، جلس عنده مدة طويلة، ولما هم بالانصراف قال له: يا شيخ أوصني. فقال له الشيخ: وصيتي لك إذا دخلت على مريض فلا تطل الجلوس عنده. وحكي أن شاعر المهجر نعمة قازان، وكان صاحب محل أحذية، أهدى إلى صديق له يسمى توفيق حذاء في علبة أنيقة كتب عليها هذين البيتين: لقد أهديت توفيقا حذاء، فقال الحاسدون: وما عليه؟ أما قال الفتى العربي يوما: شبيه الشيء منجذب إليه. فرد عليه صديقه توفيق ببيتين يقول فيهما: لو كان يهدى إلى الإنسان قيمته لكنت أسألك الدنيا وما فيها، لكن تقبلت هذا النعل معتقدا أن الهدايا على قدر مهديها. قال أبو المليح: جاء رجل إلى ميمون بن مهران يخطب ابنته فقال: لا أرضاها لك. قال: ولما؟ قال: لأنها تحب الحلي والحلل. فقال: عندي من هذا ما تريد وزيادة. قال: الآن لا أرضاك لها. ف فلا أريد لها زوجا يعلق قلبها بالدنيا.

أعزائي المستمعين، أنتم تتابعون الآن إذاعة نور الإيمان بتريم. بعد لحظات وعلى الهواء مباشرة نرفع لكم أذان العصر من مصلى أهل الكساء بدير المصطفى بتريم حسب التوقيت المحلي لمدينة تريم وضواحيها.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة

0: الله أكبر لا إله إلا الله
1: لا إله إلا الله الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعث المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: عن أسيد بن ظهير الأنصاري رضي الله عنه وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال صلاة في مسجد قباء كعمرة.
2: وعن أبي نجيد بضم النون وفتح الجيم عمران بن الحسين الخزاعي رضي الله عنهما أن امرأة من جهينة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حبلى من الزنا فقالت يا رسول الله أصبت حدا فأقمه علي. فدعا نبي الله صلى الله عليه وسلم وليها فقال أحسن إليها فإذا وضعت فأتني بها. ففعل فأمر بها نبي الله صلى الله عليه وسلم فشدت عليها ثيابها ثم أمر بها فرجمت ثم صلى عليها. فقال له عمر تصلي عليها يا رسول الله وقد زنت؟ قال لقد تابت توبة لو قسمت بين 70 من أهل المدينة لوسعتهم. وهل وجدت توبة أفضل من أن جادت بنفسها لله عز وجل؟ رواه مسلم. وعن ابن عباس وأنس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لو أن لابن آدم واديا من ذهب أحب أن يكون له واديان ولن يملأ فاه إلا التراب ويتوب الله على من تاب. متفق عليه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. فقالوا كيف يا رسول الله؟ قال يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيقاتل في سبيل الله عز وجل فيستشهد. متفق عليه. باب الصبر. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا. وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. وقال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقال تعالى ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال تعالى: استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. وقال تعالى: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. والآيات في الأمر بالصبر وبيان فضله كثيرة معروفة. وعن أبي مالك الحارث بن عاصم الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان أو تملأ ما بين السماوات والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها. رواه مسلم. وعن أبي سعيد سعد بن مالك بن سنان الخدري رضي الله عنهما أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال لهم حين أنفق كل شيء بيده: ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. متفق عليه. باب الإخلاص وإحضار النية في جميع الأعمال والأقوال البارزة والخفية. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. وقال الله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وقال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وقال تعالى: قل إن تبدوه يعلمه الله. وعن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب ابن نفيل بن عبد العزى ابن رياح بن عبد الله ابن قرط ابن رزاح ابن عدي بن كعب ابن لؤي بن غالب القرشي العدوي رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. متفق على صحته. والله أعلم.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا عظيم السلطان، يا قديم الإحسان، يا دائم النعم، يا كثير الجود، يا واسع العطاء، يا خفي اللطف، يا جميل الصنع، يا حليم لا يعجل، صل يا رب على سيدنا محمد وآله وسلم، وارض عن الصحابة أجمعين. اللهم لك الحمد شكرا، ولك المن فضلا، وأنت ربنا حقا، ونحن عبيدك رقا، وأنت لم تزل لذلك أهلا. يا ميسر كل عسير، ويا جابر كل كسير، ويا صاحب كل فريد، ويا مغني كل فقير، ويا مقوي كل ضعيف، ويا مأمن كل مخيف،

حق سيدنا محمد احرسنا بعينك التي لا تنام واكنفنا بكنفك الذي لا يرام وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت ثقتنا ورجاؤنا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم إنا نسألك زيادة في الدين وبركة في العمر وصحة في الجسد وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب.

سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين، في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا

وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا

وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله.

أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله.

وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.

الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله

الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا

0: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الله أكبر
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين.

Allahu Akbar.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

Allahu Akbar. سمع الله لمن حمده اللهم عافنا والطف بنا واحفظنا وانصرنا وفرج عنا والمسلمين اللهم اكفنا وإياهم جميعا شر مصائب الدنيا والدين اللهم أصلحنا أصلح من في صلاحه صلاح المسلمين اللهم لا تهلكنا وأهلك من في هلاكه صلاح المسلمين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من القانطين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تجعلنا من الآيسين اللهم اسقنا الغيث والرحمة مع اللطف والعافية والبركة ولا تأخذنا بالسنين اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا واغثنا اللهم اسقنا غيثا مغيثا مجلا سخا طبقا عاما دائما مباركا فيه مع اللطف والعافيه ولا تجعلنا من المحرومين اللهم ارفع وصرف عنا وعن المسلمين الذين ذهبوا الغلاء والبلاء والقحط والحمى والجذب والجور والظلمه وجميع انواع الفتن والمحن والامراض والاسقام والشدائد والزغي والضلال والزلازل والريح والجهل والبلاء ما ظهر منها وما بطن وانجو المستضعفين المكروبين المظلومين المسلمين وكلامهم وصنهم ودولهم ورعمهم ولهم ورشدهم وفقنا ما تب وترضى والطب بنا وبهم بما يجري به القضاء والسريف فادفع بيد وازل عنا ونهم جر الطاغين والباغين والظالمين والمرتدين المفسدين عينا وسهلين عاجلا فاعدنا وسلامنا من رحمتك يا ارحم الراحمين صلى الله على سيدنا محمد بن امي علي وصحبه وسلم الله اكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر.

السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله. أنت السلام عليكم السلام عليكم السلام عليكم.

0: الحمد لله رب العالمين،
1: اللهم صل وسلم على سيدنا.
0: الحمد لله رب العالمين،
1: استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم اتوب اليه. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، الها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا وربا شاهدا.

الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدى عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم
1: فأجين في الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد.
0: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.
1: من حفظوا فصل في الحث على ذكر الله. تفضلوا قوموا. نظر الله إليكم مقامكم مقام أهل الصدق من خيار الخلق. كثروا كثر الله نورهم وخيرهم وبركتهم. قروا
2: فصل في الحث على ذكر الله.

0: بارك الله فيكم فتح الله عليكم ووفقكم. ثم يقول عليه رضوان الله تعالى: فصل في الحث على اغتنام الوقت وعمارته بالخير، أكرمنا الله وإياكم بذلك ووفقنا لذلك وأحبنا ذلك في لطف وعافية. قال: واغتنما للصحة والعافية والفسحة، فإنها وصية صاحب الرسالة وخاتم النبوة لنا. واغتنم خمسا قبل خمس، يقول صلى الله عليه وسلم، فمنها اغتنام الصحة قبل السقم، والصحة والعافية من الله تعالى التي لا يقوى على إعطائها غيره سبحانه وتعالى. اللهم إنا أمسينا منك في نعمة وعافية وسترين، فأتمم نعمتك علينا وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديننا ودنيانا وأهلينا وأمنا وأولادنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا. اغتنما للصحة بصرفها في مرضاة الرب تعالى وفيما هو أولى أن تقوم به في الحال الذي أنت فيه والوقت الذي أنت فيه والمكان الذي أنت فيه، فيكون الأفضل لكل أحد بحسب الحال الذي هو فيه والوقت والمكان الذي هو فيه ما هو أحب إلى الرب وأقرب إلى الرب سبحانه وتعالى. أول ما توجه من فرائض، سواء فرائض صلوات أو زكوات أو صيام أو قول الصدق أو نفقة قريب أو بر والدين أو ما إلى ذلك من الفرائض، ثم إذا فرغ من هذه الفرائض وعنده وقت فيه صحة وفيه عافية فأمامه خير المندوبات. ومنه أساسيات تتعلق بنفسه من مثل الرواتب في الصلوات ومثل صوم شيء من الأيام في الشهر ثلاثة أيام، ومثل قراءة نصيبه من القرآن في كل يوم وليلة. ومنه ما يتعلق بغيره من تعليم وإرشاد ومساعدة أو إنقاذ أو إدخال سرور أو زيارة وما إلى ذلك، فينظر ما أمامه وما يهتدي أنه الأفضل له فيغتنم صحته في ذلك. واغتنما للصحة والعافية والفسحة، أي الفراغ والإمداد لك من الله تعالى بالمهلة، فما وجدت ذلك فهي من نفحات المالك في كل نفس من أنفاسك، يمكنك أن تقرب في كل نفس من أنفاسك، يمكنك أن تتنور في كل نفس من أنفاسك، يمكن أن ينكشف عنك حجاب في كل نفس من أنفاسك، يمكن أن تدرك رضا في كل نفس من أنفاسك، يمكن أن تعتلي درجة في كل نفس من أنفاسك، يمكن أن تحوز مرتبة في كل نفس من أنفاسك، يمكن أن تشاهد قرب خير البرية صلى الله عليه وسلم في كل نفس من أنفاسك، يمكن أن تتحقق بصفة صالحة حسنة محمودة ترفع قدرك في كل نفس من أنفاسك، يمكن أمثال هذا. فإن كل ساعة ولحظة وخطرة ليس لها من قيمة، ليس لها من قيمة، قيمتها ذهب، ذهب، فضة، جواهر، حكم، كل ما في بالك ما هو قيمة لها، هي أغلى من هذا. لأنه لو جمعت الجواهر والذهب والحكم والشهرة تريد تزيد بها خطرة ما تقدر، تريد تزيد بها لحظة ما تقدر، ومن خلال اللحظات ممكن تتكسب أي شيء ممكن، لكن بأي شيء آخر ممكن تكسب اللحظات؟ تشتريها منين؟ تجيبها منين؟ كل نفس من أنفاسك إلا عطية من عطايا مولاك غتنم، وليس لها من قيمتي ولا لها من رجعتي، إذا رحت ما ترجع، غتنم الباقي، غتنم الباقي، لكن اللي فات ذاك ما يمكن يرجع، كيف يرجع؟ روح روح، لو كنت غتنمته مع هذا كان القدر أكبر لك، فات هي. إلا أنه من رحمة الرحمن وكرم الكريم المنان أنه أحيانا يفتح أبواب تعويضات من عنده كبيرة يعوض بها شيء مما فات بالفضل والإحسان. ما هو من هذا ما هي راحت راحت ما تقدر ترجعها، لكن هو يعطيك مقابل ذلك. كان يمثلون بعض أهل المعرفة والتربية والمشايخ يقولون ناس أقبلوا على ملك من الملوك كريم حسن فوهبهم ووهب أعطاهم عطايا وداموا مدة، بعد مدة تنبهوا ناس آخرين قالوا وش نحن قاعدين في أعمالنا هذا ولا نحصل أشهر ما يحصلها ولا بنرجع الملك ونقبل عليه، ورجعوا الملك وصار يعطيهم كما يعطي أولئك. بعدين فكروا ذولا قد معهم كم من الماضي، رجعوا يبكون لعند الملك يقول قد سبقونا ناس أعطيتهم، بيرجع يزيد لهم من عنده شيء يعوضهم شيء عما فات من عنده. وإذا كان هذا حال ملوك الدنيا فملك الملوك أولى بالكرم لمن أقبل بالصدق عليه وتذلل بين يديه جل جلاله. ما حد أحسن لنا من ربنا، قط قط قط قط قط، ما حد خير لنا من ربنا إلهنا وسيدنا سبحانه وتعالى. ما مثل معاملته معاملة ولا مثل إحسانه إحسان ولا مثل عطاه عطاء، بل وجميع ما كان على أيدي الخلق فمنه هو الذي يرتبه، ولكن هو معدن الفضل والإحسان والجود والخلق والإيجاد والإنشاء والفطرة والوهب والمنح والفتح الله. فما شيء أحسن منه يعاملك قط، فعامله تفلح وتنجح، ليس لها من قيمتي ولا لها من رجعتي، فكن على الساعات من سائر الأوقات من ليل ونهاري من عصر وبكاري شفيق بالوقت. فلا شفيق بالوقت، شفيق بالوقت مثل المؤلف عليه رحمة الله تعالى، فلا تنفقه إلا في العلاء. أيام كانوا في طلب علم هو أخوه طاهر بن حسين ويقول يا أخي الحين هذا وقت الأكل كل يوم يضيع علينا، وأنهم يأكلون عن ضرورة ويسمون الله ويعملون بالأداب، لكن قال في وقت يضيع ما نكسب فيه علم. في طريقة، قال في طريقة كيف نعمل؟ قال على واحد واحد، واحد يأكل واحد يقرأ، إذا كمل هذا يرجع الثاني يمسك الكتاب وذاك يأكل، فمشان ما يضيع مدة الأكل فقسموا الأكل ما يأكلون مرة، واحد يأكل واحد يقرأ إذا يسمع مدة الأكل، إذا كمل يتناول منه الكتاب وذاك يأكل وذا يقرأ حتى لا يفوت هذا الوقت. فهمت؟ وهكذا كبر على اغتنام الوقت، حتى كان إذا أقبل رمضان يريد ينبه أيضا أولاده وأسرته على اغتنام الوقت، ويجمعهم وله ساعة في اليوم والليلة يجتمع مع أهله وأولاده يذكرهم ينظر أخبارهم وأحوالهم، يقوم بواجب التربية. ها؟ فقال لهم دلحين، يقول لهم دلحين رمضان جاء وأنا أوقاتي كلها موزعة، ما عاد شيء، بغيت أزيد في رمضان أعمال، حد بيبيع أنا وقت منكم من فضلكم؟ حد بيعطينا وقت؟ بعطي اللي يبغى، أي اللي يريد بعد، بس يعطينا وقت بزيد عمل. يعرفون الوقت ما يمكن يباع، بس يتنبهون أنهم ينتبهوا من وقتهم. وهكذا حتى كان فيه في يوم في الساعة هذه اللي يجلس فيها مع الأسرة والأولاد، واحد طفل بينهم عطش، كل ما جاء يكلم واحد يقول له يعطيه يقوم يسقيه ماء، مشغولين بالجلوس مع الحبيب عبد الله بن حسين مؤلف هذا، وقدها يدي ساعة يغتنمونها في اليوم والليلة. ما شاف ما أحد استجاب وقف، قال حبيب عبد الله أسقينا ما شوف أنت يومك جويد، أن أنت يومك جويد، دول ما يعني ما سمعوا كلامي هذول. قال مرحبا، قام اهتت، قالوا قاموا كلهم، قال لا لا لا لا، هذا طفل شهد لي بالجوادة، أنا بغنم شهادته، أنا بروح بروح بنفسه لعند القربة وصب الماء وجابه سقى الولد ورجع كمل جلسة معهم. لا إله إلا الله. ففي وقته بعدين ظهرت ساعات كذا عادة قديمة كبيرة تعبي الفير حقها كل يوم ورد. فواحد جاء قال له أنتم ما شاء الله محافظين على أوقاتكم، هذه الساعة تضبط الوقت، حطها عنده ملاها وحطها. ثاني يوم وقفت انا بغيت حد يشغلها بعد ايام جاب قال كيف قال لي وقفت الساعه حقك بتاخذها خذها قال لا الا انت مع بيتك كيف قال الحين جبتها تحفظ وقتي ولا تضيع وقتي وعندي وقت قوم بعبيها كل يوم انا قلت وقتي مرتب ما عادش معي وقت حتى عرف انه ضبطه ما هو بالساعة هذا ضبطه هذا الحين يصلح له ساعة من مدري من ايش من نوع وده بديل وقته يا غفلة يا لعب يا لهو يا مسخرة ولا يضبطه ولهذا لما جاء بعض اولاد التجار جاب له ساعة وحضر الدرس عند الحب عبد الرحمن المشهور يعني قال له فرحان بالساعة حقك هذه جبتها انت مضيع اوقاتك الساعة تصلح لمثل فلان وفلان شوفوا مواظب على وقته وانت بتشتبه بالساعة حق هذا اللي جيب لك الين ماشي حق اليد تظهر الساعة قدامنا حافظ على وقتك وكان الساعة بتكون أداة وعون لك لا بأس وإلا أنت ما أنت حافظ أوقات الساعة تصلح لفلان شوفها وفلان ذولك عيال فقراء أحسن منك يضبطون يضبطون أوقاتهم تصلح لهم ما هو لك أنت خلاه يتربى ويتعلم بعد ظهر الساعة قدامهم ويروح ينتبه من وقته وهكذا كانوا في التربية والحفظ على الأوقات يقول الحب علي بن شام أنا لاحظته على شيخ هذا عبد الرحمن المشهور في كل يوم من أيام رمضان غير الحزب اللي في المسجد في النهار وحزب في الليل قبل صلاة التراويح حزب يقرؤون ربع من القرآن في الليل ويقرؤون أجزاء من القرآن في النهار بعد الظهر غير هذا قال هو له ختمة كل يوم يبدأ فيها في الصبح وقريب المغرب يحصلوا كمل الختمة كل يوم ختمة كل يوم لا إله إلا الله. وهذا الحين جاءوا المفسدين يقولون لنا بنلعب بأوقاتكم لعب ولكن الناس منا كثير قالوا لهم مرحبا لبيكم لعبوا بمناظر سيئة وبرامج خبيثة إضاعة للعقل والفكر والقلب والوقت والعمر وضيعوا على الناس وكل نفس من أنفاسك جوهرة لا قيمة لها إذا فات لا عودة لها خلاص فات ويمكنك أن تغنم فيها غنيمة كبيرة فكن على الساعات من سائر الأوقات من ليل ونهار من عصر الأبكار شفيق بالأوقات بالوقت فلا تنفقه إلا في العلاب مثل إيش يعني من كثرة الأوراد والذكر للمعاد أي المرجع والأوبة وهو ذكر الآخرة وقال تعالى عن سادتنا الأنبياء إنا خلصناهم بخالصة ذكر الدار المعاد وإنهم عندنا لمن المصطفين الأخيار والفكر في الخليقة في خلق الله تبارك وتعالى وكيف خلق أفلم ينظروا إلى ما أفلم ينظروا يقول الله سبحانه وتعالى أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وصير فانظروا في الأرض فانظروا في السماوات والأرض وما تغني آيات ونذر عن قوم لا يؤمنون يقول سبحانه وتعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ويقول والفكر في الخليقة قال تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وللسماء كيف رفعت إلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر الفكر في الخليقة والسير في الحقيقة وهي صدق الوجهة إلى الله تعالى بعد استكمال أدب الشريعة علما وعملا وذوقا أو في كتاب العلم من العلوم النافعة من كل علم يحمي صاحبه عن إثمه هذه العلوم النافعة تحميك عن الآثام تجنبك الحرام وتجنبك بطلان الصلاة وبطلان الصوم بطلان الزكاة من كل علم يحمي صاحبه عن إثمه وعن جميع الذم ما تذم عليه من الأوصاف الذميمة والأخلاق الفاسدة ها يقول أو في كتاب العلم كتاب علم من العلوم النافعة العلم النافع ما زاد من خشيتك من الله وهياك الاستعداد للقاه جل جلاله وما نقاك عن الشوائب ورقاك في المراتب هذا العلم النافع في كتاب العلم من كل علم يحمي صاحبه عن إثمي، يحميك من الوقوع في المآثم بإدراكك من خلال هذا العلم خطر هذه الذنوب وتحريم الحق تبارك وتعالى لها ونهي رسوله صلى الله عليه وسلم عنها، يحمي صاحبه عن إثمي وعن جميع الذم من كل ما هو مكروه ومن كل شبهة، بل عن كل ما لا يعنيه وما لا يقربه إلى الله في واسطة العلم النافع أو في اكتساب البلغة، نفقتك ونفقت والدك ووالدتك وزوجتك وابنك وبنتك تكتسب عمل وتقوم به لاكتساب البلغة لأداء النفقة الواجبة مخلص لوجه الله من حلال بعيد عن الشبهات فضلا عن الحرام غير ملتهم بذلك العمل سواء كان وظيفة أو تجارة أو هندسة أو صناعة أو غير ذلك، يكون غير ملهيا لك عن ذكر الله وعن إقامة الجماعة والصلاة في أوقاتها وما إلى ذلك. اكتساب البلغة من حله في عفة تعفف عن الشبهات والمكروهات فضلا عن الحرام مما يفي بالحاجة من لقمة وخرقة، نعم، لأن هذا حاجات الإنسان، وكذلك مسكنه وكذلك ما يحتاج إليه في سيره من مركوب ونحوه إذا احتاج إلى ذلك من لقمة وخرقة بنية صالحة لا لرياء أو سمعة، ذلك أنه صلى الله عليه وسلم لما قال أصحابه عن الشاب الذي مر بينهم غاديا إلى الكسب الحلال، فلما نظر إليه بعض الصحابة قال ليت هذا الجهد والشباب في سبيل الله، فقال صلى الله عليه وسلم على رسلكم أما إنه إن كان خرج ليعف نفسه عن المسألة فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى لأب أو أم شيخين كبيرين ينفق عليهما فهو في سبيل الله، وإن خرج ينفق على أهل أو ولد فهو في سبيل الله، وإن خرج يسعى على أرملة أو يتيم أو مسكين فهو في سبيل الله، وإن خرج مفاخرا مكاثرا فهو في سبيل الشيطان، انصرف هذه الهمة في العمل من أجل المفاخرة والمكاثرة هذا في سبيل الشيطان ما هو في سبيل الله، وأما المقاصد الأخرى التي ذكرها صلى الله عليه وسلم يكون هو في سبيل الله. نعم، قال أو في اكتساب البلغة من حله في عفة مما يفي بالحاجة من لقمة وخرقة بنية صالحة لا لرياء وسمعة، مع ترك كل عادة تجيب كل شقوتي على هذا، لأنه يعني يدخل الشيطان ويبيض يفرخ في المسلمين من خلال عادات يفسح لهم مجالاتها ويعتادونها في مجتمعاتهم ويجعدونها من فرائض كأنها فرائض ومهمات ويتفاخرون بها ويتباهون ويتعاتبون ويتلائمون على تركها وعلى التقصير فيها، وكلها ما أنزل الله بها من سلطان، هو رتبها لهم وقال لهم لزموها وفتنهم بها.
1: كرام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبسندكم إلى شارح الحكم العطائية العلامة علي بن عبد الله براسي لأن قال ورضي الله عنكم: فهذه عبارات مليحة من بعض معاني يفتح الله بها على الصادقين وينتهي إليه سير السالكين، فإن كان الله يريد أن يرجعه للإرشاد ويقرب أهل الشقاق والعناد ويطوي بروية المسافات والبعاد ويوصل به إليه طوائف الزهاد والعباد، أنزله في الوجود مسربلا بملابس الأسرار ومؤيدا بشوارق الأنوار، ينزل في الأطوار ويتجلى عن الآثار بنوره في صورة نار تحرق كثائف الأغيار، ويلبس تجلي اسمه القهار فيقهر الظلم والأشرار، وإن شاء سبحانه جعله غريق التجليات والأنوار، فلا تسمع منه الأخبار، فإذا رد إلى الأغيار أباح بعدم الاصطبار. ردوا حبيبي إلي فليس له عني اصطبار، ولي في ذلك مطية العزم للعلياء مقبلة، فلم يقر بها من دونها الغير. مديمة سير عن ساق بلا مهل، ما عاقها حر هجير لا ولا مطر. حتى أناخت على عليا مقدسة، وبسط أنس محل الفتح والظفر. وواجه القادم الوجه العزيز، وفي ذاك التجلي يروق الناظر النظر. وجالس الضيف إكراما ولاطفه، طيب الحديث تمام الأنس بالسمر. وطالع أوصاف ما في الصون منكتم عن العيون، وشاهد بره النظر. فصارت الحضرة العلياء معشعشهم تأوي إليها قلوب السادة الغرر. وساكنت غير مألوف به ألفت، من بعد طول بعاد أورث الضرر. فإن أنزلهم الله في الوجود بعد استكمال حقائق الشهود، عادوا إلى الأشياء بالله كما خرجوا عنها به، كما قال المؤلف رضي الله عنه في ذلك: فإن نزلوا من سماء الحقوق وأرض الحظوظ فبالإذن والتمكين والرسوخ في اليقين، فلم ينزلوا إلى الحقوق بسوء الأدب والغفلة، ولا إلى الحظوظ بالشهوة والمتعة، بل دخلوا في ذلك بالله ولله ومن الله وإلى الله
0: جل جلاله وتعالى. في علاه الحمد لله الذي يسهل الطريق ويرفق بأهل الوجهة الصادقة إليه على التحقيق، ويتولى ذاك الفريق بعجائب من ألطافه وإتحافه ومننه وملاطفاته ومنحه وفيوضاته وإحساناته التي لا غاية لها ولا نهاية ولا حصر لها ولا غاية. له الحمد وله المنة، نسأل أن ييسر لنا السبيل إليه، وأن يجعلنا في المقبلين بالكلية عليه المقبولين لديه. وصلى الله وسلم على مفتاح باب الرحمة وسبب الوصول سيدنا المجتبى المختار محمد المصطفى الرسول، وعلى آله وصحبه الفحول ومن مضى على منهاجهم فيما ينوي ويعتقد ويفعل ويقول، وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين الذين لا مشابه لهم في المجد والكرامة والرفعة والمعرفة في العرض ولا في الطول، وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم، وعلى ملائكة الله المقربين وجميع عباد الله الصالحين، وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين البر الوصول. أما بعد، ذكر الشيخ أحوال من ساروا إلى الله بالصدق وركبوا مطايا العزم التي لا يقر قرارها ويدوم تسيارها إلى أن تنيخ بحضرة القدس وتنازل في المجالات الواسعة وبسائط الأنس وحيث المفاتحة والمواجهة والمجالسة والمسامرة والمحادثة والمشاهدة والمطالعة الربانية، فأرواح المتواصلين كما ذكر متناعمة في تلك الحضائر الأزليات الدائمة الأبديات لا يخشون من انقطاعها عنهم. هذه عبارات مليحة من بعض معاني يفتح الله بها على الصادقين وينتهي إليه سير السالكين. ثم منهم من يريد الله أن ينفع به وأن يقرب وأن يجعله سببا للقرب إليه والوصول إليه سبحانه وتعالى، فيردهم إلى شهود الكائنات والموجودات لكن بعين غير العين التي كانوا عليها قبل أن يصلوا، فيرجعون لأجل أن يوصلوا وأن يقربوا وأن يزكوا وأن يطهروا، فيريد الحق أن يوصل على أيديهم من عباده فيردهم من مراتب الفناء إلى مراتب البقاء، فما كما أفناهم فيه يبقيهم به جل جلاله بين خلقه ليكونوا سرجا منيرا يدلون عليه ويوصلون إليه. قال فإن كان الله يريد أن يرجعه إلى عالم الخلق ويبقيه به فيهم للإرشاد من شان يرشد الخلق ويدلهم على الطريق ويقرب أهل الشقاق والعناد على أيديهم يحولهم من أهل شقاق وعناد إلى أهل وفاق وإسعاد ويطوي برؤية ويطوي بروية المسافات البعاد. يعلمون المريدين من الروية في النظر والفكر ما يقطع لهم المسافات ويوصل به إليه يسبه سبحانه وتعالى إليه طوائف الزهاد والعباد قد ارتقوا وبعدوا عن الذنوب والمعاصي وتحققوا بالزهادة والعبادة ولكن الحجب النورانية لا زالت حائلة بينهم وبين الشهود في جيون هؤلاء ويقطعون عنهم هذه الحجب ويزجون بهم في حجب النور حتى يشاهدوا ويشهدوا ويعاينوا. قال إذا أراد بها مثال وجود هذه الأشياء على يده أنزله في الوجود ثاني مرة ورجعه إلى هذا العالم لكن مسربلا بملابس الأسرار ومؤيدا بشوارق الأنوار ينزل في الأطوار ويتجلى عن الآثار بنور في صورتنا تحرك كثائف الأغيار وهي الظلمات سمعت ويلبس تجلي اسمه القهار فيقهر الظلم والأشرار ويسهل له السبيل ليهدي من شاء الله على يده ويوصلهم إلى المقام الجليل. وإن لم يكن في مراد الله أن يجري ذلك على يده ولم يؤهله لذلك جعله غريق التجليات إن شاء سبحانه جعل غريق التجليات والأنوار وذاهب فيها ما عنده خبر عن الخلق ولا للخلق إليه النظر ولا الدفاد وهو في وذا يقول مجنون وذا يقول موسوس وذا يقول ما يعرف شيء ويمشي بين الناس وهو في عالمه الوسيع الفسيح في مطالعة جمال البديع جل جلاله. شاهد سبحانه جل غريق التجليات والأنوار فلا تسمع منه الأخبار إذا رد إلى غير أباح بعدم الاصطبار ردوا حبيبي إلي فليس له عني اصطبار. وهكذا قال مطية العزم للعلياء مقبلة فلم يقر بها من دونها الغير مديمة السير عن ساق بلا مهل ما عاقها حر هجير ولا مطر حتى أناخت على عليا مقدمة وبسط أنس محل الفتح والظفر وواجه القادم الوجه العزيز وفي ذاك التجلي يروق الناظر النظر وجالس الضيف كراما ولاطفه طيب الحديث تمام الأنس بالسمر وطال أوصاف ما في الكون منكتم عن العيون وشاهد بره النظر فصارت الحضرة العليا معشعشهم تاوي إليها قلوب السادة الغرر وساكنت خير مألوف به ألفت من بعد طول بعاد أو أورث الضرر أو ظفر فإن أنزلهم الله في الوجود بعد استكمال حقائق الشهود عادوا إلى الأشياء بالله كما خرجوا عنها بالله كما قال المؤلف عليه رحمة الله إن نزلوا من سماء الحقوق وأرض الحظوظ فبالإذن والتمكين والرسوخ في اليقين فلم ينزلوا إلى الحقوق بسوء الأدب والغفلة ولا إلى الحظوظ بالشهوة والمتعة بل دخلوا في ذلك بالله ولله ومن الله وإلى الله جل جلاله ومنهم رجال ظاهرون بأمره لإرشاد هذا الخلق نهج الطريقة. فهكذا أصناف أولياء الله سبحانه وتعالى ومراتبهم وكلهم ينفعون العباد والباد سبب نزول الرحمة وبعضهم نفعوا أقوى وأثره أكبر، وبعضهم يجمع بين شؤون غيبية واسم وملكوتية وروحية كثيرة وشؤون حسية يقوم فيها بأمر الشرع المصون، فيعلو بذلك قدره، لكن يكثر لذلك صبره ويكون مع الخلق في الظاهر ومع الحق تعالى في الباطن، وجسد مع العباد وقلب مع الرب، فيحتاج إلى معاناة وصبر شديد حتى يؤدي مهمته. يقول فمنهم يقول هؤلاء الأولياء وأصنافهم، فمنهم مقيم في الأنا، فمنهم مقيم في الأنا وإنه لمستور عنهم تحت أستار غيرتي، لا إله إلا الله، يراه الوراء إلا القليل كغيره من الغافلين التاركين استقامتي ولا يهتدون إليه ولا ينتفعون به، ومنهم رجال يثرون سياحة وسكن مغارات الجبال وقفرة، يسيحون من شعب إلى بط وادي وكل خراب والفيا في الخلية مستانسين بالله تعالى فارين من الوجود والكائنات، يسيحون من شعب إلى بطن واد وكل أمر في الخلية، ومنهم رجال ظاهرون بأمره لإرشاد هذا الخلق نهج الطريقة، لهم همة في دعوة الخلق جملة إلى الله عن نصح ولطف ورحمة، فهم حجة للمؤمنين بربهم، وفيهم لمرتاد الهدى خير قدوتي وحتف على أهل الضلال، وحجة تقوم على أهل الشقاق وشقوتي، وكل على نهج السبيل السوي لم يخالف أمرا آخذا بالشريعة، لا إله إلا الله. فيقول عن رؤية هؤلاء الأصناف وظفروا بلقائهم، فهو أسفي إن مت من قبل أن أرى وجوها عليها نور علم وخشيتي وجلوة إخلاص وصدق وقربة وآثار كشف الغيب عن ذوي خبرتي، وأسمع منهم كل علم مقدس عن الحس والأوهام من فتح حكمتي، وأنشق من أرياحهم كل طيب ذكي تطيب الروح منه بشمتي، وأمسي بهم في موقف الشرع سالكا طريقة حق واصلا للحقيقة. فلله أقوامنا البعض منهم وعن البعض إيثارا لمقصود خلوتي، وأنسا بمولاهم وشغلا بذكره وخدمته في كل حين وحالتي، وحرصا على هذا الخمول، فإنه أمان لأهل الله من شر شهرتي، وحبا انقطاع واعتزال، فإن فيهما طيب عيش في زمان البلية، فمنهم ومنهم ومنهم، وهكذا لا إله إلا الله. قال وإن الذي لا يتبع الشرع مطلقا على كل حال عبد نفس وشهوتي، صريع هوى يبكى عليه، لأنه هو الميت، ليس الميت ميت الطبيعة، وما في طريق القوم بدءا ولا انتهاء مخالفة للشرع، فاسمع وأنصتي وخلي مقالات الذين تخبطوا ولا تكوا إلا مع كتاب وسنتي، فثم الهدى والنور والأمن من ردى ومن فتنة تخشى وزيغ وبدعتي. قرأ بعده.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إلى قوله رضي الله عنه وعنكم، فإن أراد سبحانه صحوهم بعد محوهم وفرقهم بعد جمعهم وفرقهم بعد جمعهم أنزلهم مؤيدين بالروح رباني، منصورين بالعز الصمداني، ظاهرين بالدمع الحقاني، أنزلهم في أطوار الوجود يكتسبون كمال الحق في مظاهر الوجود، مؤدين لحقائق الواحد المعبود، فينزلون من منتهى نهاية الجمع الأحدي إلى سماء ظهور تجلي معاني الأسماء ومقتضيات الشؤون، فيرجعون إليها بالأدب واليقظة، ونزلهم أيضا إلى أرض الحدود البشري ليس بالشهوة والمتعة، كما أن ذلك كله شأن أهل الحجاب والقطيعة، دخول الأشياء بحكم الشهوة والطبيعة، ورجوعهم تكميل للعباد ورحمة للبلاد، فهم بطريق الإشارة الفرقة النافرة والعصابة الظافرة،
2: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم فاستفادوا الحسنيين الفقه في الدين وشروق اليقين فيرجعون إلى الأشياء بهذه الأوصاف متصفين وبهذه الخلال متحلين فيدخلون في الأشياء بالفقه والبصيرة فلا يأخذون ولا يذرون ولا يعطون ولا يمنعون ولا يتحركون ولا يسكنون إلا عن إذن من الله شاهد ذلك يتراءى لهم في الوجود عيانا ولكن يتأدبون مع الحكم الشرعي يحكمون على أنفسهم بما كشفوا دون غيرهم إلا من طريق الفتوى فهم الذين وقعوا على حقيقة الأمر إذ وهم المحجوبون وحكموا بالظنون فهم الذين يمشون بين الناس بالنور المجعول لهم فإذا كان الأمر لله بشاهد اليقين فآمنوا فيه بالله لأنهم لم يزايلهم شهود جمعهم في فرقهم ولا محوهم في صحوهم فهم بظاهر خلقيتهم وشهود سوريتهم في الوجود مشهودون وبباطن روحانيتهم في الشهود مفقودون فالبصائر في الشهود دائمة والأبصار في الوجود نائمة ومعظم مواجد هذه الحالات لا تعرف إلا لأرباب إلا لأربابها ذوقا وتحقيقا
0: ذوقا وتحقيقا لا إله إلا الله اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا فهؤلاء الذين صدقوا مع الله واتصلوا بالعلم والعمل والإقبال عليه عز وجل على أيدي الشيوخ المسلكين حتى نالوا شرف الوصول إلى الرحمن جل جلاله منهم من يختارهم الله للرجوع إلى هذا العالم أي من حيث التفاتهم وانتباههم لكن بصورة أخرى لأجل أن يدلون الناس ويرسلون يكونون سببا للإيصال والفتح واستنزال العطايا الجزال قال إذا أراد سبحانه صحوهم بعد محوهم أن يصحوا بعد أن محوا ولم يبق منهم بقية من أنفسهم وفرقهم بعد جمعهم أي بعد أن جمعوا عليه ولم يحسوا بشيء سواه ثم أراد أن يخاطبوا عباده ويكلموهم ويشعروا بما يجري بينهم ويرشدوهم أنزلهم مؤيدين بالروح الرباني قال تعالى يلقي الروح من أمره على من يشاء من أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون هكذا يقول مؤيدين بالروح الرباني منصورين بالعز الصمداني ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ظاهرين بالدمغ الدمغ الحقاني دمغ مؤيدين من الله بالدمغ يدمغون الباطل وظلماته بنور الحق ظاهرين بالدمغ الحقاني كما قال بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق فبواسطتهم بنور الحق الذي معهم يدمغ الله الباطل من نفوس المريدين ومن حولهم من المتهيئين للوصول للرحمن فيزهق الباطل ويصلون إلى الحق بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق وقال صلى الله عليه وسلم وهو يكسر الأصنام حوالي الكعبة في مكة قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا فبالدمغ الحقاني دمغ الحق بالنور الرباني يدمغون الباطل فيزهق أنزلهم في أطوار الوجود يكتسبون كمال الحق في مظاهر الوجود لا إله إلا الله ما يهبهم من الكمالات الحقيقية في مظهر هذا الوجود فهم أحدهم متصف بالبر متصف بالشكور متصف بالصبور متصف بالحليم متصف هذه كمالات رب يجعلها الله تعالى من شام الإنسان صفاته وأسماؤه يحليهم بما يليق بالخلق يعني يتحلوا بمنها ولا وهيهات ما المخلوق مثل خالق جل جلاله وتعالى في علاه ولكن هذا التجلي الرباني لأهل هذه المعاني يرفعهم به سبحانه وتعالى إلى ذلك المقام الرفيع فلا يلحقهم قاسي ولا داني عليهم رحمة رضوان الله تبارك وتعالى. يقول مؤدين لحقائق الواحد المعبود في إقامة العبودية له سبحانه فينزلون من منتهى نهاية الجمع الأحدي إلى سماء ظهور تجلي معاني الأسماء ومقتضيات الشؤون في المسلك الواحدي فيرجعون إليها بالأدب واليقظة. ونزولهم أيضا إلى أرض الحظوظ البشري ليس بالشهوة والمتعة أبدا، كما أن ذلك كل شان أهل الحجاب والقطيعة. هؤلاء يتعاملون مع الأشياء تعامل المحجوبين المقطوعين الغافلين، فما يحبون إلا كما قال الله والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. أما أهل الله إن أكلوا فلأجله وبحلال الذي أحل لهم ومن أجل القيام بحق العبودية له وذكر الامتثال أمره وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن شربوا كذلك وإن لبسوا كذلك، أما غيرهم كما تأكل الأنعام كما قال الله تعالى. هؤلاء أهل القطيعة. لا إله إلا الله، دخول الأشياء بحكم الشهوة والطبيعة هذا حال أهل القطيعة. قال رجوعهم تكميل للعباد ورحمة للبلاد، فهم بطريق الإشارة الفرقة النافرة والعصابة الظافرة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طيب ليتفقوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فاستفادوا الحسنين الفقه في الدين وشروق اليقين، فيرجعون إلى الأشياء بهذه الأوصاف متصفين بهذه الخلال متحلين، يدخلون في الأشياء بالفقه والبصيرة، فلا يأخذون ولا يذرون يعني يتركون ولا يعطون ولا يمنعون ولا يتحركون إلا عن إذن من الله في شريعته ودينه وما يقذفه في بواطنهم مما يحب جل جلاله، كما علم النبي حتى عموم الأمة إذا أراد أحدهم أن يقدم على أمر مهم من سفر أو تجارة أو زواج أو غير ذلك قال يصلي الاستخارة، وكان صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن حتى يمضي على ما ينشرح بصدره، فهو الإذن من ربه. هذا عموم الأمة، وهؤلاء ما ينقذف في صدورهم أمر أوضح وأفصح عن مراد الحق تبارك وتعالى ومحبوبات ما هو، فعن إذن الله تعالى يقولون يفعلون يدخلون ويخرجون ويسافرون ويقيمون ويأخذون ويعطون لا بشيء من شهوات أنفسهم ولا بمراداتهم ولا شيء من الأغراض البشرية، بل صفوا واصطفوا لما وفوا بالعهود، فما صار لهم مراد إلا الله ولا مقصود إلا الله ولا شهوة إلا قرب الله عليهم رضوان الله. قال استفادوا الحسنين، يدخلون في الأشياء بالفقه والبصيرة، شاهد ذلك يتراءى لهم في الوجوه عيانا، ولكن يتأدبون مع الحكم الشرعي ويحكمون على أنفسهم بما كشف دون غيرهم إلا من طريق الفتوى، فيفتون بما يوافق الدين وظاهر الشرع المصون، وهو الذي أيضا أشار إليه صلى الله عليه وسلم بأنه يقضي بين المتخاصمين بمن يظهر الحجة، ولعل بعضهم ألحن بالحجة من الآخر، قال فمن قضيت له من شيء من هذا المال ليس بحقه فإنما أقطع له قطعة من النار، ويحكم فيها بحكم الظاهر وحكم الحجج التي توضع بين يديه، والأمر أمر بعد ذلك يجب أن كما قال لوابصة بن معبد فاستفتي قلبك وإن أفتوك وأفتوك. يقول فهم الذين وقعوا على حقيقة الأمر إذ وهم المحجوبون وحكموا بالظنون، هذا المحجوبون، فهم الذين يمشون بين الناس بالنور المجعول لهم، فجعلنا له نورا يمشي به وجعلنا من يبي أفمن شرح الله يقول أفمن كان أو من كان ميتا فحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كما قال في سبحانه وتعالى في الآية الأخرى إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يكفر عنكم سيئاتكم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور. قال فإذا كان الأمر لله بشاهد اليقين فآمنوا فيه بالله لأنهم لم يزايلهم شهود جمعهم في فرقهم ولا محوهم في صحوهم فهم بظاهر خلقيتهم وشهود صوريتهم في الوجود مشهودون وبباطن روحانيتهم في الشهود مفقودون. فالبصائر في الشهود دائمة والأبصار في الوجود نائمة ومعظم مواجيد هذه الحالات لا تعرف إلا لأربابها ذوقا وتحقيقا وإنما يتحدث عن أوصافهم رجاء التشويق والترغيب. بعده
3: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ورضي الله عنكم سيدي لأن قال وغيره ممن لم يحظى بهذه المشاهد ولم يكره هذه الحياضة والموارد قد يفهم بعض إشاراتهم بكمال تخلقه في غريزته ولكن إن وقف عند علمها دون ذوقها وقع في مهوات الدعوة وحرم من المنن وحلاوة السلوى ولا بد أن يستبدل بما هو خير الأدنى كما شوهد من خلق كثير الوقوف عندما ظهر بمجرد القريحة في كتب المحققين وظنوا أنهم وقعوا على حقيقة من الوصال وهم يخبطون في أشواع وظلال وعمى وبطال ولا يميزون بين الوصال والانفصال ولا بين الأقوال والأفعال ولا بين المقامات والأفعال والأحوال بل بارزون في حلل الجدال ومصممون على ما يظهر لهم في تخبيط وخبال وأوهام وخيال فنعوذ بالله من الاغترار بما تحلى به الأشرار من الظهور بزي الأخيار والتلبس بملابس الأحبار وهم من الذين قال الله فيهم مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا فأهل الحق لهم سيما تميزهم وعلامات تعرفهم فإن دخلوا في الأشياء فبالله مستعينين وبالله عائذين ومن الله بالأخذ آخذين وإلى الله في جميع ذلك راجعين ولي في ذلك إذا أراد نزول القوم أنزلهم إلى سما حق معبود به نزلوا وأرض حظ نفوس كان مرجعهم إليه منها وعن عاداتها ارتحلوا لا ينزلون إلى حق بلا أدب ويقظة بل على التحقيق إن نزلوا ولا الحظوظ بشهوة أو متاع الغافل الهمل فيدخل في الأشياء بالله بعد أن خرج عنها وهذا والله معنى الآية التي استشهد بها المؤلف بهذا المعنى كما قال وقل ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق ليكون نظري إلى حولك وقوتك إذا أدخلتني واستسلامي وانقيادي إليك إذا أخرجتني.
0: ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا يا رب العالمين. قال من لم يصل إلى هذه الأذواق فربما يدعي ويظن أنه وصل ولم يصل. كيف؟ قال إذا لم يكرع من هذه الحياض والموارد ولم يحظى بهذه المشاهد قد يفهم بعض إشاراتهم بكمال تخلقه في غريزته وذكاؤه وفطنته ولكن إن وقف عند علمها دون ذوقها وقع في مهوات الدعوة فيدعي يظن أن هذا غاية ما وصلوا إليه وإنما هو إشارة إلى ما هم فيه والأمر وراء ذلك فهم من خلال ما يفهم من بعض أقوالهم يحكم الكلام والأقوال ويأتي بعباراتهم ويظن أن هذا هو قدوه يأتي ببديع كلامهم عن الإخلاص ويظن أنه هذا هو الإخلاص يأتي ببديع كلامهم عن الزهد ويظن أنه هذا هو الزهد وهو راغب في الدنيا من رأسه لقدمهم وكان يجيب كلام الزهاد وما قدر الدنيا وما ذا تساوي وهيك الجيف والقذرة وظنه ذا وزهد وذا زهد وذا كل ما عندي كل ما من كلامهم البديع ما ما ما ذقتها يجيب كلام يا يجيب كلامهم عن التواضع ما قالوا وظنه ذا هو قد التواضع وهم متكبر في قلبه متكبر على الصغير وعلى الكبير والعياذ بالله تعالى يجيب كلامهم عن الـ عن الـ الـ الشكر لله تعالى وكيف يظنون هذا هو الشكر وهو جزع سخط في قلبه عنده بس كلام وعلم بلا ذوق ماشي ذوق ويجعل العلم مقتدانا بحكمه الذوق في فهم سر معنى معي يا رب قال يقع في مهوات الدعوة وحرم من المنن وحلاوة السلوى ولا بد أن يستبدل بما هو خير لأن يستبدل أدنى بالذي هو خير كما شوهد من خلق كثير الوقوف عندما ظهر بمجرد القريحة في الكتب المحققين ظنوا أنهم وقعوا على حقيقة من الوصال وهم يخبطون في عشوى وضلال وعمن وبطال لا يميزون بين الوصال والانفصال ولا بين الأقوال والأفعال ولا بين المقامات والأحوال بل بارزون في حلل الجدال مصممون على ما يظهر لهم في تخبيط وخبال وأوهام وخيال نعوذ بالله من الاغترار بما تحلى به الأشرار من الظهور بزي الأخيار والتلبس بملابس الأحبار وهم من الذين قال الله عنهم كمثل الحمار مثل الذين حمل التراث ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا حمار حملنا كتب فيها علم قزير قوي واحد شاف الكتب هذا يقول هو هذا عالم الحمار ما عالم ولا عنده عالم ايش عالم والانسان الذي يذكر كلامه للذوق والمعرفه وهو ما ذاق مثل الحمار فوق اسفار ما عنده ذوق ولا عنده علم عنده لقلقة باللسان لا اله الا الله اللهم لا تحرمنا خير ما عندك لشر ما عندنا قال تعالى كمثل الحمار يحمل اسفار بئس مثلكم الذين كذبوا بايات الله وأهل الحق لهم سيما تميزهم والورد يمتاز بالسيما عن السلم حال ذوي الدعوة لهم تفارق بنور فرقان يراه الذائق لا بارتفاع الجاه والخوارق ولا بحسن البعض والأقوال فإنهم كل منيب خاشع كل ذي قلب منير لامع لا من يشير الناس بالأصابع وهو من السر المصون خالي أهل الحق لهم سيما تميزهم علامات تعرفهم فإن دخلوا في الأشياء فبالله مستعينين وبالله عائدين ومن الله بالإذن آخذين وإلى الله في جميع ذلك راجعين ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين وهكذا يقول إذا أرادوا نزول القوم أراد نزول القوم أنزلهم إلى سماء حق معبود به نزلوا وأرض حظ نفوس كان مرجعهم إليه منها وعن عاداتها ارتحلوا لا ينزلون إلى خلق بلا أدب أو إلى حكم الأدولة ويقظة بل على التحقيق إن نزلوا إلى سواء ولا الحظوظ بشهوة أو متاع الغافل المهمل أو الهمل همل فيدخل في الأشياء بالله بعد أن خرج عنها بالله وهذا والله معنى الآية ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني ونتحدث عنها إن شاء الله إن شئت

0: بالعالمين.
1: فرحظنا من نبيك وفرحظنا من قربه وفرحظنا من حبه وفرحظنا من شربه وفرحظنا من عنايته وفرحظنا من رعايته وفرحظنا من يساره. تولنا بحيث ما كنا وإنما كنا وقينا به شرور أنفسنا وقينا به سيئات أعمالنا وقينا به جميع القواطع والعجب دون كمال التمكين في الوصول كمال التمكين في الإيصال. رقنا على ذر الكمال وعيدنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وكنتنا حاطة بعلمك بالدنيا والمآل من نفسك هذا الحبيب وقربنا معه للتقريب وفر لنا منه وبه وفيه الحظ والنصيب وجعلنا على قدم السر معك وإخلاص وجهك في جميع الشؤون في الظهور.

0: عداد طش السحب والحمد للإله في البدء والتناهي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة.

عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون بأكواب وأباريق وكأس من معين لا يصدعون عنها ولا ينزفون وفاكهة مما يتخيرون ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخدود وطلح ممدود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة

بطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم

أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك.

أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم سبحان ربي العظيم وبحمده اللهم سن وجوهنا باليسار ولا تهن بالإكتار فنسترزق طالب رزقك ونستعطف شرار خلقك ونشتكر بحمد من أعطانا ونبتلى بذنب من منعنا وأنت من وراء ذلك كله أهل العطاء والمنع اللهم كما سنت وجوهنا عن السجود إلا لك فسن عن الحاجة إلا إليك بجودك وكرمك وفضلك يا أرحم الراحمين أغننا بفضلك عمن سواك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وهب لنا به صلى الله عليه وآله وسلم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تسن به وجوهنا عن التعرض إلى أحد من خلقك واجعل اللهم لنا إليه طريقا سهلا من غير فتنة ولا محنة ولا منة ولا تبعة لأحد وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وإن أين كان وعند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبض عنا أيديهم واصرف عنا وجوههم وقلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرضيك ولا نستعين بنعمتك إلا فيما تحبه وترضاه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إن كان رزقنا في السماء فأنزله وإن كان في الأرض فأخرج وإن كان معسرا فيسره وإن كان بعيدا فقرب وإن كان حراما فطهره وإن كان قليلا فكثر وإن كان معدوما فأجره وإن كان موقوفا فأجره وإن كان ذنبا فاغفره وإن كان سيئة فامحها وإن كان خطيئة فتجاوز عنها وإن كان عثرة فأكلها وبارك لنا في جميع ذلك إنك مالك مقتدر وما تشاءه من أمر يكون يا من إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.

نعم الرب ربي نعم الحسب حسبي تنصر من تشاء أنت العزيز الرحيم. نسألك الإسم داب الحركات والسكنات والكلمات والخطرات. نشكك يظنون الأوام الساجرة القلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. إذ يقول المنافقون الذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى. سخرت النار لإبراهيم وسخرت الجبال الحديد لداود. وسخرت الرياح الشياطين الجن لسليمان. سخر لنا كل بحر لك في الأرض والسماء والملك والملكوت بحر الدنيا وبحر الآخرة. سخر لنا كل شيء من بيده ملكوت كل شيء.

وجلسنا على عينهم فاستبقوا الصلاة فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين القرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم جند لقوم ما أنذر آباءهم فهم غافلون لقد حق

الله عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض لا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض لا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض لا في السماء وهو السميع العليم. لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. الله

اسمع دعائي بأصلاح صدرك آمين. أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامة كلها من شر ما خلق.

يا لطيف السن يا حليما لا يعجل، يقضي حاجتي برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلب ونتجي من رحمتك في أمرنا كله، فيسر لنا ما نحن فيه من سفرنا وما نطلب من حاجنا، قرب علينا المسافات، سلمنا من العلل والآفات، لا تجعل الدنيا أكبر همنا لا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. صلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم بارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

نزل لطيف لم تزل طبنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل طبنا بما إنك لطيف لم تزل طبنا والمسلمين.

سبحان من عز وجل برى الأمانة والوجل قضى لكل بأجل من سائر الخلق أجمعين. نسألك رفع الوباء والأذايا والبلاء وشر كل مبتلى وكيد كل ظالمين. سرطا المجتبى على سبع العلا والآل أرباب العبا وصعب المجاهدين.

0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
1: من حسن المحافظة على أمانة الجوار بهذا المعنى ما كان من خبر الإمام الأعظم أبي حنيفة رحمه الله تعالى. كان له جار يبيت طول الليل يغني، عنده عود ويغني أو آلة من الآلات، وكان يرى أن صوته جميل. ما كان صوته جميل، لكن كان يعتقد أن صوته كان جميلا، ويمسي في الليل وهو يغني، ويغني أبياتا يظن من خلالها أنه الذي قد فوت الناس قيمته. يغني يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليوم كريهة وسداد ثغري، والناس ما عرفوا قدري ولا قيمتي. والإمام يدرس بعض طلابه والصوت مزعج، والطلاب يتلفتون: أضاعوني وأي فتى أضاعوا، نحن في درس علم ومؤذي، يا إمام لو كلمت هذا الجار ليخفض من صوته. قال: إنه جاري. قال: نشكو إلى الشرطة يكفون كذا. قال: إنه جاري، كيف أؤذي الجار؟ قالوا: يا إمام إنه يؤذيك. قالوا: لكني لا أؤذيه. هذه الأمانة، ثبات على الأمانة. الأمانة ليست مجرد استحقاق، الأمانة أرقى من مفهوم الاستحقاق وحده، بل هو معاملة مع الله. لو تتذكرون في المجالس الأولى كنا نتكلم عن مفهوم الأخلاق، عن مفهوم الإتقان، أنه معاملة مع الله ليست مجرد معاملة مع الخلق. هذا منها. لو كان الإمام أبو حنيفة رحمه الله يتعامل مع الجار يقول: هو أساء، أرد إساءته، مش حرام أنك تشتكي إذا وصلت النساء إلى حد كبير، ليس بحرام. لكن لا، الإمام ما نظر أنه يتعامل مع الجار، إن أحسن أحسن إليه، وإن أساء رد الإساءة أو حتى دفع الإساءة. لا، الإمام أبو حنيفة كان يفهم مفهوم الأمانة على أنه معاملة مع من؟ مع الله، بغض النظر عن الطرف الذي أمامك. أنت لا ترى الطرف الذي أمامك. في ليلة من الليالي ما سمعوا صوت الجار، فالإمام أبو حنيفة أثناء الدرس تذكر أن الدرس اليوم يعني هادئ، قال يقول لطلابه: ما الخبر؟ ما بال الجار اليوم لا نسمعه؟ فضحك بعض الطلاب، قالوا: ما الذي أضحككم؟ قال: قد خلصك الله من شره. أمات؟ قالوا: لا لا، ولكن الشرطة قد حبسوه. قال: حبسوه؟ قال: نعم. قال: وجبت الشفاعة. إيه، بس خلص الله، خلصنا منه لو اليوم بعقلياتنا نحن، ولا واحد ثاني يعتقد أنه خلاص صار من أولياء الله. الله انتقم لي، سبحان الله. وبعض الناس يقول: إيش أنا في شيء لله؟ سبحان الله، الله يعلم، الله علم أني على خير، سبحان الله، الله انتقم لي منه. انتبه، هذا من غش النفس، هذا أخطر من أن تؤذى، هذا الاغترار والشعور بأنك قد أصبحت شيء. سبحان الله، لو أطلعني الله، لو أطلع الله الناس على أصغر عيوبي لما سلم علي أحد. كيف أقبل لنفسي وعلى نفسي أن أظن أني قد وصلت إلى مرتبة من الصلاح، فصار من يؤذيني تو يأتيه الانتقام من الله. أبو حنيفة ما قال خلاص الحمد لله ربي خلصنا منه، قال: وجبت الشفاعة. جاء في بعض الروايات أنه قرع الباب على الخليفة، ذهب إلى الخليفة. الحاجب يقول: من يقول أبو حنيفة؟ حنيفة الإمام. ذهب يقرع الباب على الخليفة، والخليفة قد دخل عند أهل بيته لينام ليل. من مالك؟ قال: أبو حنيفة الإمام بالباب. قال: أبو حنيفة لا يزورنا في النهار، يزورنا في الليل إلا إن دعوناه. قال: إنه بالباب. قال: أدخله. قام الخليفة لبسه وخرج: ماذا عندك يا إمام؟ قال: جاري حبسه الشرطة، إن كان عليه شيء فأنا أكفله، وإن كان مظلوما أفرجوا عنه. قال: لك ذلك، الصباح إن شاء الله نصدر الأمر. قال: الآن يا أمير المؤمنين إن شئت. فتبسم أمير المؤمنين وأصدر الأمر. فذهب الإمام أبو حنيفة ووقف على باب السجن إلى أن خرج الرجل. فلما خرج الرجل لم ينتظر أبو حنيفة حتى يصافح يقول: شفعت لك، لا، مشى أبو حنيفة وهو يضحك يقول: أضاعوني وأي فتى أضاعوا ليومي كريهة وسداد ثغري. فبكى الرجل وقال: أنا الذي أضعت نفسي، ما أحد أضعني، وأشهدك أني قد تبت إلى الله. وتتلمذ على الإمام أبي حنيفة ثمرة الأمانة، حفظ الأمانة في الارتقاء في المعاملة، هذا الذي نحن اليوم بحاجة إليه.
0: مقتطفات من كلام الحبيب علي زين العابدين الجفري.
2: يحكى أن تاجرا من الأمم السابقة أراد أن يخرج لتجارة، فطلب من صاحب له أن يقرضه 1000 دينار، فطلب منه صاحبه أن يأتيه بشاهد على ذلك أو كفيل، فقال: كفى بالله شهيدا وكفى بالله وكيلا. فرضي صاحبه بالله شهيدا وكفيلا، ودفع إليه المال ليرده في موعد محدد. فخرج الرجل إلى تجارته في البحر وربح فيها، وأراد أن يعود إلى صاحبه ليرد المال، لكنه لم يجد مركبا في الموعد المحدد، وخشي أن يخلف الموعد، فأخذ خشبة فصنع فيها ثقبا وأدخل فيها 1000 دينار ورسالة منه إلى صاحبه. ثم أتى إلى شاطئ البحر فوقف وقال: اللهم إنك تعلم أني كنت اقترضت من فلان 1000 دينار، فسألني كفيلا فقلت: كفى بالله كفيلا، فرضي بك. وسألني شهيدا فقلت: كفى بالله شهيدا، فرضي بك. وأني اجتهدت أن أجد مركبا أبعث إليه الذي له فلم أقدر، وإني أستودعكها. فرمى بها في البحر ثم انصرف. فخرج صاحبه إلى الشاطئ الآخر ينتظر عودته في الموعد فلم يجده، فإذا بخشبة على الشاطئ فأخذها لبيته حطبا، فلما نشرها وجد المال والرسالة. ثم رجع التاجر إلى بلده فأتى 1000 دينار لصاحبه وقال: والله لقد اجتهدت في البحث عن مركب لآتيك بمالك، فما وجدت مركبا قبل الآن. فسأله صاحبه: هل كنت بعثت إلي بشيء؟ فقال: أخبرك أني لم أجد مركبا قبل هذا الذي جئت به. فقال له صاحبه: فإن الله قد أدى عنك الذي بعثت في الخشبة، فانصرف 1000 دينار راشدا. هنا نعلم أثر الثقة بالله والتوكل عليه في قضاء الحاجات، ونتعلم أن من يفي بالعهد ويؤدي الأمانة وحقوق الناس يكون الله في عونه ويؤدي عنه ما عجز عن أدائه.

بعد لحظات نبقى وإياكم مع نقل مباشر لأذكار المساء من مصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق.

قرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة والرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر. سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى. يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سلام على نوح في العالمين. إن كذلك نجزي المحسنين. إنه من عبادنا المؤمنين. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة وعافية وستر، فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت منك في نعمة فأتم نعمتك علي وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. اللهم إني أمسيت أشهدك وأشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن سيدنا محمدا عبدك ورسولك. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي

واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. آمنت بالله العظيم وكفرت بالجبت والطاغوت واستمسكت بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبسيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك من فجاءات الخير وأعوذ بك من فجاءات الشر. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت وأبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت عليك توكلت وأنت رب العرش العظيم. ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعلم أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إن ربي على صراط مستقيم. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث ومن عذابك أستجير. أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. اللهم إني أسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في ديني ودنياي وأهلي ومالي. اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي. اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. خلقتني وأنت تهديني وأنت تطعمني وأنت تسقيني وأنت تميتني وأنت تحييني وأنت على كل شيء قدير. أمسينا على فطرة الإسلام وعلى كلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. اللهم بك أمسينا وبك أصبحنا وبك نحيا وبك نموت وعليك نتوكل وإليك المصير. أمسينا وأمسى الملك لله والحمد لله رب العالمين.

بأحد من خلقك، فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر على ذلك. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله العظيم وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته، سبحان الله عدد ما خلق في السماء، سبحان الله عدد ما خلق في الأرض، سبحان الله عدد ما بين ذلك، سبحان الله عدد ما هو خالق، الحمد لله عدد ما خلق في السماء، الحمد لله عدد ما خلق في الأرض، الحمد لله عدد ما بين ذلك، الحمد لله عدد ما هو خالق، لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما بين ذلك، لا إله إلا الله عدد ما هو خالق، الله أكبر عدد ما خلق في السماء، الله أكبر عدد ما خلق في الأرض، الله

العلي العظيم عدد ما خلق في الأرض لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما بين ذلك لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عدد ما هو خالق لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه عدد كل ذرة ألف مرة في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

رب اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الذي لا يموت وأتوب إليه رب اغفر لي استغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم.

الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الحي القيوم الذي لا يموت أتوب إليه ربي اغفر لي. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم.

الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. استغفر الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الذي لا يموت واتوب اليه. ربي اغفر لي. في كل لحظه ابدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنه عرشه ومداد كلماته. استغفر الله للمؤمنين والمؤمنات. استغفر الله للمؤمنين.

نابل عدد خلقه ورضى نفسه وزنة عرشه مداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة.

أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن

لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما، وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي، رب اغفر لي ولوالدي.

0: سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.
1: الحمد لله، اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت، وبك آمنت وعليك توكلت، ورحمتك رجوت، وإليك أنبت. ذهب الظمأ وابتلت العروق، وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. يا واسع الفضل اغفر لي. الحمد لله الذي أعانني فصمت ورزقني فأفطرت. اللهم إني أسألك برحمتك التي وسعت كل شيء أن تغفر لي. سبحانك اللهم وبحمدك، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. اللهم يا عظيم يا عظيم، أنت إلهي لا إله غيرك، اغفر الذنب العظيم، فإنه لا يغفر الذنب العظيم إلا العظيم. اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله. وصلى الله وسلم في كل حين أبدا على سيدنا محمد وآله عدد نعم الله وإفضاله. اللهم إني أسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد، وأسألك شكر نعمتك، وأسألك حسن عبادتك، وأسألك قلبا سليما، وأسألك لسانا صادقا، وأسألك من خير ما تعلم، وأعوذ بك من شر ما تعلم، وأستغفرك لما تعلم، إنك أنت علام الغيوب. وصلى الله وسلم في كل حين أبدا على سيدنا محمد وآله عدد نعم الله وإفضاله.

الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر، الله أكبر، أشهد

استول الصلاة تقارب وتراس وساول الأقدام اعتدلوا يرحمني ويرحمكم الله. الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين

بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

0: Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
1: استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم أنت السلام منك السلام إليك أعود السلام. حينا ربنا بالسلام أدخلنا برحمتك دارك دار السلام. تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا راد لما قضيت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
2: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وإليه المصير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. في كل لحظة أبدا، عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته.

أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل لمحة ونفس عدد ما

0: الله الله أكبر ولا حول ولا قوة.
1: الحمد لله رب العالمين، يكور الليل في النهار ويكور النهار في الليل، وهو عليم بذات الصدور. نشهد أنه الله الذي لا إله إلا هو وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وصفوته من خلقه، سيد المرسلين وخاتم النبيين، هادينا إلى سواء السبيل، ودالنا على الحق الملك الجليل، ونعم الهادي ونعم الدليل. اللهم صل وسلم وبارك وكرم على عبدك ومصطفاك وخيرتك من خلقك سيدنا محمد، وعلى آله الأطهار وأصحابه الأخيار، ومن على منهجهم سار إلى يوم الوقوف بين يديك يا كريم يا عزيز يا غفار. أما بعد، فلنذكر قبل استماعنا لتلك السور حث نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عليها، ليكون باعثا لرغبتنا ومقويا لإيماننا. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. رواه ابن ماجة والترمذي، وقال غريب وابن خزيمة: من صلى بعد المغرب 6 ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلنا بعبادتي 12 سنة. فما أعظم فضل الله علينا، وما أبرك أعمارنا معشر أمة محمد، إذا استجبنا لندائه إلى الفضائل. وعن عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه قال: رأيت حبيبي رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بعد المغرب 6 ركعات، وقال: من صلى بعد المغرب 6 ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. رواه الطبراني. وعن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصليت معه المغرب، فصلى إلى العشاء. رواه النسائي بإسناد صحيح. وفي هذا حرص نبينا على الصلاة بين العشاءين، ومن المعلوم أنه كان يؤخر صلاة العشاء صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في غالب لياليه. ونستمع إلى سورة ياسين التي ينبغي لنا المحافظة على قراءتها في كل يوم وليلة، ونسمع الحث عليها من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عن معقل بن يسار رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: البقرة سنام القرآن وذروته، نزل مع كل آية منها 80 ملكا، واستخرجت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم من تحت العرش. فوصلت بها، أي فوصلت بسورة البقرة، وياسين قلب القرآن، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له، وياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. رواه أحمد واللفظ له. روى أبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم قوله: ياسين قلب القرآن، لا يقرأها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد. ومن المعلوم أن المقصود به المؤمن، ولا يختص الرجل بذلك، فمن قرأها رجلا كان أو امرأة حاز هذا الثواب العظيم. وعن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من قرأ ياسين في ليلة ابتغاء وجه الله غفر له. رواه مالك وابن حبان. وخرج الترمذي بإسناده عن أنس رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء قلبا، وقلب القرآن ياسين، ومن قرأ ياسين كتب له بقراءتها قراءة القرآن 10 مرات. زاد في رواية دون ياسين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن.

أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشروا بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب

تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين. اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن

ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا من

إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال

وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ونعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه الشعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزنك قول

نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ الَّذِي جَعَلَ لَكُم مِّنَ الشَّجَرِ الْأَخْضَرِ نَارًا فَإِذَا أَنتُم مِّنْهُ تُوقِدُونَ أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء إليه ترجعون بسم الله الرحمن الرحيم

فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم رب السماوات والأرض.

أولئكم الأولين بل هم في شك يلعبون فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أنى لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين وإني عدت بربي وربكم أن ترجمون وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين فما بكت

ولقد اخترناهم على علم على العالمين وآتيناهم من الآيات ما فيه بلاء مبين إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولى عن مولى.

فضلا من ربك، ذلك هو الفوز العظيم. فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون، فارتقب إنهم مرتقبون. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا، وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا، ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، فارجع البصر هل ترى من فطور، ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسيا وهو حسير. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين، وأعتدنا لهم عذاب السعير. وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور، تكاد تميز من الغيظ، كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير،

كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء

هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عتو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون قل هو الذي ذرأكم في الأرض

0: قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا فمن يأتيكم بماء معين. الله رب العالمين. صدق الله العظيم.
1: الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته ومن والاه، ثم إلى روح صاحب الراتب الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس والشيخ علي بن عبد الله براس وأصولهم وفروعهم وعلى من واسلف الصالحين أجمعين وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله.

القديم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفان بخلقه يا عليمان بخلقه يا خبيران بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل الطف بنا فيما نزل إنك لطيف

صلى الله عليه وسلم: حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل. اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، اللهم صل عليه وسلم، اللهم صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله.

0: الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا كريم يا الله يا الله بحسن الخاتمة والقبول غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين. الفاتحة لأروح سيدنا وحبيبنا وشفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله وآله وأصحابه وأزواجه وذريته أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة ويجعلنا من حزبهم ويرزقنا محبتهم ويتوفانا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم في خير ولطف وعافية بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا المهاجر الله أحمد بن عيسى وإلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي با علوي وإلى روح سيدنا الفقيه المقدم الثاني الشيخ عبد الرحمن بن محمد السقاف وأصولهم وفروعهم وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا الفخر الكبير الشيخ أبي بكر بن سالم وأخي سيدنا عقيل بن سالم وإلى روح سيدنا عبد الرحمن بن عقيل وابنه صاحب الراتب قطب الأنفاس ونور الأغلاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الشيخ علي بن عبد الله باراس ثم إلى روح الحبيب حسين بن عمر العطاس وأخوان الجميع ثم إلى روح الحبيب عقيل وعبد الله وصالح بن عبد الرحمن العطاس ثم إلى روح الحبيب علي بن حسن والحبيب صالح بن عبد الله والحبيب أبي بكر بن عبد الله والحبيب أحمد بن حسن العطاس وأصولهم وفروعهم وجميع الذين عن سيدنا عمر المنتسبين لهم وشيخهم وتلامذتهم أجمعين وأصولهم وفروعهم أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة لأرواح رجال دار المصطفى والرأس دار المصطفى أجمعين وأصولهم وفروعهم وإلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأمة الراشدين وإلى أرواح والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا وعليهم أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من أسرارهم وأنوارهم وبركاتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. الفاتحة بالقبول وتمام كل سهول ومعمول وصلاح الشأن ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدينا وأولادنا وأحبابنا ومشايخنا في الدين مع اللطف والعافية وعلى نية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفاف والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بحق سيدي ولد عدنان على هذه النية وكل نية صالحة وإلى حضرة النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصلي وسلم على سيدنا محمد في الآخرين صلي وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصلي وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم أننا نستحفظك ونستودعك أدياننا أنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمآل إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجلالك وجمالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
1: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. آمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره. صدق الله وصدق رسوله صدق الله وصدق رسله. آمنت بالشريعة وصدقت بالشريعة وإن كنت قلت شيئا خلاف الإجماع رجعت عنه وتبرأت من كل دين يخالف دين الإسلام. اللهم إني أؤمن بما تعلم أنه الحق عندك وأبرأ إليك مما تعلم أنه الباطل عندك، فخذ مني جملا ولا تطالبني بالتفصيل. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. ندمت من كل شر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وابن أمته وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، وأن كل ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حق، وأن خير الدنيا والآخرة في تقوى الله وطاعته، وأن شر الدنيا والآخرة في معصية الله ومخالفته، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله.

إلا الله أخلو بها وحدي، لا إله إلا الله ألقى بها ربي، لا إله إلا الله قبل كل شيء، لا إله إلا الله بعد كل شيء، لا إله إلا الله يبقى ربنا ويفنى كل شيء، لا إله إلا الله نستغفر الله، لا إله إلا الله نستغفر الله.

0: إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
1: الفاتحة إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، كلنا آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، آمين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت، وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد.

علينا إنك تواب الرحيم. اللهم صلي على محمد، اللهم صلي عليه وسلم، اللهم صلي على محمد، اللهم صلي عليه وسلم، اللهم صلي على محمد، اللهم صلي عليه وسلم.

من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا.

أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين. أصلح الله أمور المسلمين، صرف الله شر المؤذين.

لعبده يغفر ويرحم. أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا، أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا.

0: صلى الله عليه وسلم وشرف وكرم ومجد وعظم رضي الله تعالى عن آل بيت المطهرين وأصحاب المهتدين وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس.
1: الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
1: الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي

آله وصحبه وسلم. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا انكسار رسول الله محمد بن عبد الله وابنة فاطمة الزهراء وعلي بن أبي طالب وابن الحسن والحسين وإخوانهم وأحبابهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويدعو علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر أصحاب رسول الله، وإلى روح سيدنا المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وأصوله وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الأستاذ الأعظم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي وأصوله وفروعهم، جميع ساداتنا لبعلوي وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح ساداتنا رجال دار المصطفى وحراس أجمعين وأصولهم وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا الشيخ محمد بن علي مولى عديد وأصوله وفروعهم، وإلى روح ساداتنا الصوفية إنما كانوا وحلت أرواح في مشارق الأرض ومغاربها، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وكثير مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى روح سيدنا صاحب الراتب قطب الإرشاد الحبيب عبد الله بن علوي بن محمد الحداد وأصولي وفروعهم، أن الله يعلي درجاتهم في الجنة ويكثر مثوباتهم ويضاعف حسناتهم، ويحفظنا بجاههم وينفعنا بهم ويحمينا بحمايتهم ويمدنا بمددهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين ووالدينا ومشايخنا في الدين وذوي الحقوق علينا ومات أهل هذا البلد من أهل لا إله إلا الله أجمعين، وإلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين، أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمحن والمذين والمعتدين من قريب أو بعيد، ويرخي أسعارهم ويغزر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سوله على ما يرضي الله ورسوله، فتعوا علينا فتوح العارفين والحجاج والمسافرين والغزاة والمجاهدين من المسلمين في البر والبحر والجو أجمعين، إن الله يصحبهم السلامة والعافية
ردهم إلى أوطانهم بعد قضاء أوطارهم سالمين غانمين محفوظين مرزوقين، ويختم لنا ولكم بالحسنى وهو راض عنا في خير ولطف وعافية، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. اللهم صلِّ وسلِّم على سيدنا محمد.

رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سري منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سري منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. يا عالم سري منا لا تأتك الستر عنا، وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا. جزى الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا.

وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم خيرا. جزا الله عنا سيدنا محمدا صلى الله عليه وآله وسلم ما هو أهله. جزا الله عنا سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أفضل

سبحان الله.

الله أكبر أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم لي ولوالدي ولجميع المسلمين إلى يوم الدين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه.

0: ما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض لا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم.
1: الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر، الله أكبر.

استوي للصلاة رسول اعتدلوا تقاربوا يرحمني ويرحمكم الله لا يقام صف حتى يتم الذي قبله من وصل صفا وصله الله أحب الخطى إلى الله عز وجل خطوة يخطوها العبد ليسد بها فرجة في الصف الذي قبله اللهم آتني أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين

0: بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسري هل في ذلك قسم لذي حج ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. كلا بل لا يكرمون اليتيم ولا يحضون على طعام المسكين ويأكلون التراث أكلا لما ويحبون المال حبا جما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد حمدا كثيرا من السماوات من الأرض.
0: الله أكبر. الله أكبر.
1: اغفرني وارحمني يا جبر.
0: الله أكبر. سبحان الله أكبر.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

0: كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده.
1: ربنا لك الحمد طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض.
2: الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر. الله أكبر. سبحان الله. الله أكبر.
0: الله أكبر.

الله أكبر سبحان الله سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر سبحان الله أكبر الله أكبر

الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر سبحان ربي الله أكبر اغفرني وارحمني الله أكبر سبحان ربي الله أكبر

0: السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك. اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع ولا راد لما قضيت لا ينفع ذا الجد منك الجد. سبحان الله سبحان الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
1: الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله
0: واجعلني محلوم قربانك عزيزا فإن مجعلني وزيح كبيرا نوالي حسنا فعالي يدعني لجال ومجعلني لأمثالك على كل حال وانشد الله عافية الدنيا والآخرة وصلى الله عليك من جناله. الحمد لله رب العالمين.
1: أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا وربا شاهدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.

الله العلي العظيم في كل لحظة بدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. لا إله إلا الله 12 مرة.

0: نبقى وإياكم الآن مع إعادة لدرس الفجر ليوم أمس الاثنين المنعقد بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم. فوقتا طيبا ومفيدا نرجوه لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة، تاليف من عارف بالله الإمام سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله عنكم ونفعنا الله بعلومكم ولكم في الدارين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل في التسعير وتحريم الاحتكار. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره التسعير إذا غلى القوت، ويقول لهم إذا قالوا سعر لنا إن الله هو القابض الباسط الرزاق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمتها إياه في دم ولا مال، في دم لا مال ولا مال
2: ولا مال
1: ولا مال ولا مال. وكان صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم عمودا أحمر من قبل المشرق في شهر رمضان فادخروا طعام سنتكم فإنها سنة جوع. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن احتكار الأقوات ويقول من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بمعظم من النار يوم القيامة. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر إلا خاطئ. وكان صلى الله عليه وسلم يقول من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس. وفي رواية أخرى من احتكر حكرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ. وكان سعيد المسيب رضي الله عنه يحتكر الزيت. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من ذهب إلى رزق من أرزاق الله ينزل بساحتنا فيحتكرونه علينا، ولكن أيما أجالب جلب في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبع كيف يشاء وليمسك كيف يشاء. وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس، يعني أن يكسر الدرهم فيجعل فضة أو يكسر الدينار فيجعله ذهبا، والله أعلم.
2: اللهم صل
3: وسلم على خلقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك وامداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل وسلم على صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
2: الحمد لله مكرمنا بشريعته وبيانها على لسان خير برية عبده وصفوة سيدنا محمد صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحبه وأهل متابعته وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين سادات أهل قرب الله ومعرفته وعلى آلهم وصحبه ومتابعيهم وعلى الملائكة المقربين وعلى جميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويتحدث الشيخ عليه رحمة الله في هذا الفصل عما جاء في التسعير والاحتكار، ويقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره التسعير إذا غلى القوت، ويقول لهم إذا قالوا سعر لنا إن الله هو القابض الباسط الرزاق المسعر، وإني لأرجو أن ألقى الله عز وجل ولا يطلبني أحد بمظلمة ظلمت إياه في دم ولا مال، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا في بيان

في الـ في الـ في الـ في الآيات اللي أن تكون تجارة عن تراض منكم، وإنما البيع عن تراض لا يحل دم مسلم إلا بطيب نفس، عن طيب نفس. فإذا حصل فيها التثمين والتسعير والتقويم صار ذلك عند الكثير على غير طيب نفس، وصار على غير رضا، فيبقى الأمر على ما هو عليه في مسألة التسعير الذي هو تقدير السعر، يعني يجعل له سعر معلوم ينتهي إليه، فهو تقدير السلطان أو نائبه للناس سعرا وإجبارهم على التبايع بما قدره. فكما يقول أيضا بعضهم تحديد حاكم السوق لبايع الماكول فيه قدرا للمبيع بدرهم معلوم. وهكذا يقول الشيخ الشوكاني عليه رحمة الله أن التسعير أن يأمر السلطان أو نوابه أو كل من ولي من المسلمين أمرا أن أهل السوق ألا يبيعوا أمتعتهم إلا بسعر كذا، فيمنع من الزيادة عليه أو النقصان إلا لمصلحة. فهذا هو ما كان في حكم التسعير، والأصل فيه هو المنع. لذا قالوا لا يجوز أن أن أن أن يقوم بالتسعير الحاكم ونحوه إلا عند تعدي أرباب الطعام عن القيمة تعديا فاحشا، بأن يبيع بضعف القيمة وزيادة مع حاجة الناس إلى هذه السلعة. فإذا تعلق به دفع الضرر العامة ووجود المصلحة فهذا يجوز حينئذ للوالي والحاكم أن يتدخل ويسعر حتى لا يبلغ الجشع والطمع بالناس إلى الإضرار بالفقراء خاصة والمتوسطين من الناس. وهكذا يكون التسعير في القوتين، قوت البشر وقوت البهائم. وغير الشافعية وبعض الحنفية غيرهم لا يقولون بالتسعير فيما يختص بالأطعمة وعلف الدواب، وأما الشافعية يقولون التسعير في الأطعمة ويلحق بها علف الدواب على الأصح، كما جاء في روضة الإمام النووي يكون التسعير أطعمة الناس ويلحق بها علف الدواب على الأصح. وأيضا يأتي في غير مما يحتاج إليه الناس في حياتهم، فيمكن أن يتدخل أيضا الوالي من أجل المصلحة العامة للرعية. ويكون له هذا حكم التسعير الذي أشار إليه، واستدلوا أيضا بالمنع لقوله وأرجو أن القضاء عز وجل يطلب من حبي مظلمة، فسمى التسعير مظلمة إذا كانت لغير ضرورة ولغير حاجة، فلهذا ابتعد عنها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وذكر بعد ذلك الإدخار، وفرق بين التسعير والإدخار في قوله إذا رأيتم عمودا أحمر من قبل المشرق في شهر رمضان فادخروا طعام سنتكم فإنها سنة جوع، أخرجه الطبراني في معجم الأوسط، وكذلك هو في مجمع الزوائد قرب الطبراني في الكبير والأوسط. و

0: وهذا يكون في بعض السنين التي تأتي في آخر الزمان العجاف، ويظهر الله هذه العلامة للناس فيرون من جهة المشرق عمود أحمر في شهر رمضان، فيكون لهم علامة للمؤمنين عند ذلك أن يدخروا قوت السنة، فإنها تكون سنة جوع كما أرشد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. قال وكان صلى الله عليه وسلم ينهى عن الاحتكار، فالاحتكار حرام، فالاحتكال حرام في الأقوات بالاتفاق، وأن من احتكر يجازى بأن يأخذ الوالي الأمر منه السلع المحتكرة ويبيعها جبران على صاحبه بثمن المعقول مع تعزير المحتكر هذا، مع تعزير المحتكر. فإذا الاحتكار في اللغة معناه الحبس، حبس الطعام إرادة الغلاء. ويقول له الحنفية أنه اشتراء طعام ونحوه وحبسه إلى الغلاء. وكذلك يقول المالكية رصد الأسواق انتظارا لارتفاع الأثمان. ويقول الشافعية اشتراء القوت وقت الغلاء وإمساكه وبيعه بأكثر من ثمن للتضييق. وهكذا يقول الحنابلة اشتراء القوت وحبسه انتظارا للغلاء، هذا الاحتكار، فهذا حرام بالاتفاق. وهكذا حكم من احتكر أن يأخذ الحاكم ما عنده من البضاعة ويبيعها قهرا بالثمن المتوسط المعقول. سواء وإذن جاءت أعدد من الأحاديث في الاحتكار، ومنها من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه عليهم كان حقا على الله أن يقعده بمعظم من النار يوم القيامة، هكذا عندكم ثلاثة. من دخل في شيء من أسعار المسلمين ليغليه كان سبب لإيذاء المسلمين يعظم عليه العذاب في النار، ويأخذ النصيب الوافي من عذابها كما كان آذى المسلمين في الدنيا والعياذ بالله تبارك وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم يقول لا يحتكر إلا خاطئ خارج عن سواء السبيل، كما جاء في صحيح مسلم والترمذي وابو داود لا يحتكر إلا خاطئ. من احتكر المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام والإفلاس فيمرض ويصيب بعد ذلك الإفلاس والفقر والعياذ بالله تبارك وتعالى، كما جاء في مسند الإمام أحمد وعند الحاكم في المستدرك. ويقول من احتكر حقرة يريد أن يغلي بها على المسلمين فهو خاطئ، من يحتكر الزيت ما يعد فيها، ما يعد أنه من المنهي عن احتكاره، والمقصود كل ما يحتاجه الناس في حركة حياتهم ويكون حاجتهم إليه شديدة ثم يدخروا عنهم، حتى يقولوا من احتكر الطعام 40 يوما ثم تصدق به لم يكفر صدقته عنه احتكاره حتى تصدق به بعد ذلك، لكن لأنه أخره في وقت حاجة الناس إليه. وكان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول لا حكرة في سوقنا لا يعمد رجال بأيديهم فضول من ذهب إلى رزق من أرزاق الله ينزل بساحتنا فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب في الشتاء والصيف فذلك ضيف عمر فليبيع كيف يشاء ويمسك كيف يشاء. وهكذا جاء أيضا عنه أنه مرة ببعض الصحابة وجدوا يبيع يبيع زبيب كان برخص مما هو في السوق، قالوا إما أن ترفع السعر وإما أن تخرج من سوقنا تبيع مكان ثاني. ثم حاسب نفسه ورجع إليه قال إنما كنت أمرتك بذلك لاسمه مصلحة المسلمين، فبع حيث شئت وبكم بما شئت كيف شئت، ما أحكر عليك شيء ولا أسعر عليك في شيء. وكان صاد منها عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من باس، يعني أن يكسر الدرهم فيجعل الفضة أو يكسر الدينار فيجعل ذهبا. فيتعامل بما ساد في البلد من عملة الذهب أو الفضة ولا يتجاوز ذلك إلا لحاجة وضرورة، ولهذا قد يختلف سعر الذهب مقابل الفضة. وإن كان في عصر صلى الله عليه وسلم غالبا كان الدينار بعشرة دراهم، عشرة دراهم هي تكون قيمتها دينار، ولكن قد يختلف ذلك باختلاف الأوقات. فقال لا تبادل بينها إلا لحاجة تكون هناكم. وكان ينهى عن بيع فضل الماء ويقول لا يمنع نفق. هذا وقفت عليه ولا قرأته؟ ها خلاص عليه مع ختم نقول رزقنا الله الاستقامة وأتحفنا بالكرامة وملأنا بالإيمان واليقين وجعلنا في الهداة المهتدين ورقانا على مراتب علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين وأصلح شؤوننا وشؤون الأمة ودفع عنا البلايا وأصلح الظواهر والخفايا فرق كروب المسلمين وجعلنا في من ترعاهم عن عناية في وجه الظاهر والباطن وحسن الدارمين على الوجه الأرض له في خير ولطف عافية إلى حضرة النبي محمد
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. الفاتحة. اللهم صل وسلم.
2: كنتم تستمعون إلى إعادة لدرس الفجر المنعقد صباح يوم أمس الاثنين بمصلى أهل الكساء بدار المصطفى بتريم.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني احتطت بدرب الله طوله ما شاء الله قفله لا إله إلا الله بابه محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سقفه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أحاط بنا من بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير

أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم من استدارت كما استدارت الملائكة بمدينة الرسول بلا خندق ولا سور من كل قدر مقدور وحذر محذور ومن جميع الشرور تترسنا بالله تترسنا بالله تترسنا بالله من عدونا وعدو الله من ساق عرش الله إلى قاع أرض الله بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم صنعته لا تنقطع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم عزيمته لا تنشق بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إن أحد أرادني بسوء من الجن والإنس والوحوش وغيرهم من سائر المخلوقات من بشر أو شيطان أو سلطان أو وسواس فاردد نظرهم في انتكاس وقلوبهم في وسواس وأيديهم في إفلاس وأوبقهم من الرجل إلى الرأس لا في سهل يقطع ولا في جبل يطلع بمئة ألف ألف ألف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه.

على ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أقول على نفسي وعلى ديني وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى مالي وعلى أصحابي وعلى أديانهم وعلى أموالهم ألف ألف ألف، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، وبالله، ومن الله، وإلى الله، وعلى الله، وفي الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله، على ديني وعلى نفسي. بسم الله، على مالي وعلى أهلي وعلى أولادي وعلى أصحابي. بسم الله، على كل شيء أعطانيه ربي. بسم الله، رب السماوات السبع ورب الأراضين السبع ورب العرش العظيم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. بسم الله، خير الأسماء في الأرض وفي السماء. بسم الله، أفتتح وبه أختتم. الله الله الله ربي لا أشرك به أحدا. الله الله الله لا إله إلا هو. الله الله الله أعز وأجل وأكبر مما أخاف وأحذر. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر غيري ومن شر ما خلق ربي. بك اللهم أحترز منهم، وبك اللهم أدرأ في نحورهم، وبك اللهم أعوذ من شرورهم وأستكفيك إياهم، وأقدم بين يدي وأيدي من أحاطته عنايتي وشملته إحاطتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. ومثل ذلك عن يميني وأيمانهم، ومثل ذلك عن شمالي وعن شمائلهم، ومثل ذلك أمامي وأمامهم، ومثل ذلك من خلفي ومن خلفهم، ومثل ذلك من فوقي ومن فوقهم، ومثل ذلك من تحتي ومن تحتهم، ومثل ذلك محيط بي وبهم وبما أحطنا به. اللهم إني أسألك لي ولهم من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيرك. اللهم اجعلني وإياهم في حفظك وعيادك وعبادك وعيالك وجوارك وأمنك وأمانتك وحزبك وحرزك وكنفك وسترك ولطفك من كل شيطان وسلطان وإنس وجان وباغ وحاسد وسبع وحية وعقرب.

حسبي الخالق من المخلوقين، حسبي الرازق من المرزوقين، حسبي الساتر من المستورين، حسبي الناصر من المنصورين، حسبي القاهر من المقهورين، حسبي الذي هو حسبي، حسبي من لم يزل حسبي، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله من جميع خلقه، إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا، وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، وإذا ذكرت ربك في القرآن وحده ولوا على أدبارهم نفورا. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم، فإن تولوا فقل حسبي

العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. خبأت نفسي في خزائن بسم الله الرحمن الرحيم أقفالها ثقتي بالله مفاتيحها لا حول ولا قوة إلا بالله أدافع بك اللهم عن نفسي ما أطيق وما لا أطيق لا طاقة لمخلوق مع قدرة الخالق حسبي الله ونعم الوكيل بخفي لطف الله بلطيف صنع الله بجميل ستر الله دخلت في كنف الله تشفعت بسيدنا رسول الله تحصنت بأسماء الله آمنت بالله توكلت على الله ادخرت الله لكل شدة اللهم يا من اسمه محبوب ووجهه مطلوب اكفني ما قلبي منه مرهوب أنت غالب غير مغلوب وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم حسبي الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله

حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل في كل لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد

لحظة أبدا عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت

وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا.

عجل برفع ما نزل، أنت رحيم لم تزل، من غيرك عز وجل ولاطف بالعالمين يا الله. رب اكفنا شر العدا وخذهم وبددا، واجعلهم لنا فدا وعبرة للناظرين يا الله. يا رب شتت شملهم، يا رب فرق جمعهم، يا رب قلل عدهم واجعلهم في الغابرين يا الله، ولا تبلغهم.

0: اللطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف اللطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف اللطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة. يا لطيف اللطف بنا في تيسير كل عسير، فتيسير العسير عليك يسير، نسألك اللطف والعافية في الدين والدنيا والآخرة.
1: اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه. الفاتحة.

على بساط العلم والعبادة، والغيب عندي صار كالشهادة، هذا العمر

يا طالب التحقيق قم وبادر وانهض على ساق الهمم وخاطر واصبر على قم

واحلم بان الخير كله هجمع ضمن اتباعك للنبي المشفع صلى عليه.

هو الإمام الكبير شيخ الإسلام وحافظ العصر أبو محمد سفيان بن عيينة بن أبي عمران الهلالي الكوفي ثم المكي. ولد بالكوفة للنصف من شعبان سنة 700، وطلب الحديث وهو غلام، فلقي الكبار وحمل عنهم علما وفيرا. قال عبد الرحمن بن يونس: حدثنا ابن عيينة قال: أول من جالست عبد الكريم أبو أمية وأنا ابن 15 سنة. قال: وقرأت القرآن وأنا ابن 14 سنة. جمع ابن عيينة وصنف وأتقن وجود وعمر دهرا، فرحل إليه من البلاد وألحق الأحفاد بالأجداد، وانتهى إليه علو الإسناد. تفرد ابن عيينة بالرواية عن جمع من الكبار، سمع من عمرو بن دينار وأكثر عنه، ومن الأسود بن قيس وابن شهاب الزهري وعاصم بن أبي النجود وأبي إسحاق السبيعي وعبد الله بن دينار ومحمد بن المنكدر وغيرهم. حدث عنه الأعمش وابن جريج وشعبة، وهؤلاء من شيوخه، وعبد الله بن المبارك وعبد الرحمن بن مهدي ويحيى القطان والشافعي وعبد الرزاق وأحمد بن حنبل وغيرهم من الأئمة الكبار. جاور عنده غير واحد من الحفاظ، وكان خلق من طلبة الحديث يتكلفون الحج وما يحركهم سوى لقيا سفيان بن عيينة لإمامته وعلو إسناده. قال الإمام الشافعي: لولا مالك وسفيان بن عيينة لذهب علم الحجاز. وقال أيضا: ما رأيت أحدا فيه من آلة العلم ما في سفيان بن عيينة، وما رأيت أكف عن الفتيا منه، وما رأيت أحدا أحسن تفسيرا للحديث منه. من أقواله: من كانت معصيته في الشهوة فارج له، ومن كانت معصيته في الكبر فاخش عليه، فإن آدم عصى مشتهيا فغفر له، وإبليس عصى متكبرا فلعن. توفي ابن عيينة 98 عن 91 سنة. رحمه الله ورضي عنه.

0: حياة الإيمان مع بث نور الإيمان بدار المصطفى من تريم الغناء.
1: فقرة الإعلانات.
2: وجد أحد الإخوان ذهب في شارع دار المصطفى، فمن كان له عليه التواصل بالرقم التالي 770-750-579. وجد أحد الإخوان ذهب في شارع دار المصطفى بتريم، فمن كان له عليه التواصل بالرقم التالي 770-750-579.
3: كنا مع رسول الله في المسجد وقال لنا: يدخل عليكم الآن رجل من أهل الجنة، فإذا برجل لا نعرفه صلى ثم انصرف.
4: وماذا بعد؟
3: 3 أيام متتالية الرسول يقول لنا: يدخل عليكم رجل من أهل الجنة، ثم يدخل الرجل نفسه.
4: سبحان الله.
3: أتريد أن تعرف من هذا الرجل؟
4: أريد بالطبع.
3: إنه أنت يا عم.
4: أنا بأبي أنت وأمي يا رسول الله.
3: نعم أنت، هذا ما جعلني أسير وراءك وآتي إلى منزلك. كنت أريد أن أعرف ما الذي تفعله حتى شهد لك الرسول بالجنة.
4: والله يا بني أنا لا أفعل سوى ما رأيت أنت.
3: ما يحيرني هو أنني لم أرى منك شيئا غير عادي أو شيئا لا نفعله نحن، فما الذي أوجب لك الجنة؟
4: اسمع يا بني.
3: ماذا؟
4: أنا حقا لا أفعل سوى ما رأيت، غير أني أبيت ليلتي وليس في قلبي غل ولا حقد ولا حسد على أحد من المسلمين.
3: يا الله، هذا والله ما بلغ بك الجنة.
5: برنامج قصص الإسلام يأتيكم بإذن الله تعالى يوم الاثنين في المساء، ويعاد يوم الخميس عند الساعة 9 صباحا، ويوم الجمعة عند الساعة 1:30 ظهرا.

0: كريم تقدم لكم برنامج إجازتي أحلى. برنامج طفولي مباشر تطل منه البراعم الصغيرة بكل ما فيها من حيوية وبهجة لتملأ الأثير بصوت يفيض بالإيمان والأمل ويفتح الباب لمشاركاتكم الجميلة والمفيدة. برنامج إجازتي أحلى تقديم مجموعة من المقدمين: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إخراج محمد بن علي بن سمير، إشراف السيد علوي بن سالم بن سمير.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم أحبابنا الصغار وأهاليكم الكرام في حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي الذي يأتيكم صباح كل يوم سبت عند الساعة 10 صباحا، برنامج إجازتنا أحلى. طبعا هذا البرنامج الذي نلتقي فيه معكم كل أسبوع لنعيش أوقات جميلة مليئة بالمتعة والفائدة. طبعا أنا أخوكم سعيد بالغيث وسيرافقني في هذه الحلقة زميلاي الرائعان سهل بن حسين بن سهل وسالم بن أحمد عبد. أهلا ومرحبا بكم.
2: حياكم الله يا أصدقائنا، سعداء جدا بلقائكم من جديد، ونتمنى أن تكون أيام إجازتكم مليئة بالنشاط والإنجاز.
3: وأنا متحمس لحلقتنا اليوم لأننا سنتحدث عن شيء مهم جدا في حياتنا اليومية داخل البيت وخارجه.
1: نعم صحيح يا سهل، حلقتنا اليوم أو موضوع اليوم يتحدث عن قيمة تجعل الإنسان محبوبا وناجحا في كل مكان،
2: وهي التي تجعلنا نكبر ونرتب حياتنا بشكل أفضل.
3: إنها المسؤولية.
1: نعم هي المسؤولية. مستمعينا الكرام وأحباب الأطفال، هيا نبدأ أولى فقراتنا لهذا اليوم من برنامج إجازتنا أحلى، لكن بعد هذا الفاصل القصير لنتحدث عن المسؤولية وكيف المسؤولية في حياتنا اليومية وفي إجازتنا. كونوا معنا ولا تذهبوا بعيدا.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام وأحبابنا الأطفال بعد هذا الفاصل القصير. طبعا كما أخبرناكم في بداية حلقتنا لهذا اليوم، طبعا حلقتنا ستكون عن أو موضوع حلقتنا سيتحدث عن المسؤولية وكيف يكون الطفل والإنسان في الحياة بشكل عام مسؤول، ومسؤول عن أشياء كثيرة سوف نتعرف عليها في هذه الحلقة. طبعا نذكركم مستمعينا الكرام وأحباب الأطفال أنه يمكنكم التواصل معنا والمشاركة عبر رقم أو هاتف الإذاعة 054-114-111 054-114-111، فنحن في انتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم في هذه الحلقة الممتعة والجميلة من برنامج إجازتنا أحلى. طبعا نبدأ أولى فقراتنا في فقرة نافذة الإجازة، نقدمها أخينا سالم، تفضل أخينا.
1: أصدقائي الرائعين، المسؤولية كلمة كبيرة لكنها تبدأ من أشياء صغيرة في حياتنا اليومية، فهي أن تعرف ما عليك من واجبات وتؤديها دون أن يذكرك أحد لتكون شخصا يعتمد عليه. فعندما ترتب غرفتك وتحافظ على وقتك وتنجز واجباتك وتساعد والديك وتحافظ على أغراضك، فأنت تمارس المسؤولية. يا نجوب البرنامج، الشخص المسؤول لا يبحث عن الأعذار بل يبحث عن الحلول، ولا يقول سأفعل لاحقا بل يقول سأفعل الآن. وكلما كنت مسؤولا أكثر ازدادت ثقة الناس بك واقتربت أكثر من النجاح. وحكمة اليوم تقول: المسؤولية تبدأ من خطوة صغيرة لكنها تصنع إنسانا كبيرا. أحبابنا، يسعدنا دائما أن نسمع أصواتكم الجميلة ومشاركاتكم على الرقم 414-111. والآن ننتقل إلى فقرة ممتعة ومفيدة جدا مع فكرة على الطريق مع زميلي سهل بن حسين بن سهل.
0: نعم أخينا سالم، ما شاء الله تبارك الله، فقرة نافذة الإجازة عرفنا فيها عن كيف يكون الإنسان مسؤول ولا يبحث عن الأعذار في هذه الحياة، لكن بل يبحث عن الحلول ولا يقول كما قلت سأفعل لاحقا، وإنما يقول سأفعل الآن. طبعا كما ذكرت أحبابنا الكرام أنه يمكنكم الاتصال والمشاركة معنا في هذه الحلقة وفي هذا البرنامج في هذه الحلقة الرابعة، طبعا صحيح هذه الحلقة الرابعة من برنامج إجازتنا أحلى. يمكنكم التواصل والمشاركة معنا عبر الرقم 054-114-111. يمكنكم طبعا الاستماع والمشاهدة عبر قناتنا المحلية عبر منظومتي الوادي وسبايدر الرقميتين. الآن كما أخبرنا أخينا سالم ننتقل لفقرة ممتعة ومفيدة وهي فقرة فكرة على الطريق مع زميلنا الأخ سهل بن حسين بن سهل، تفضل أخينا سهل، وما هي الفكرة التي ستتحفنا بها في هذا اليوم في هذه الحلقة؟
2: أحبابنا، وصلنا الآن إلى فقرتنا الجميلة فكرة على الطريق، وهي الفقرة التي نحب أن نقدم لكم فيها أفكار بسيطة لكن تأثيرها كبير على حياتكم اليومية. وفكرة اليوم اسمها مهمة اليوم. تعلمنا معنى المسؤولية الحقيقية، كل واحد منكم اليوم سيختار مهمة واحدة فقط داخل البيت ويقوم بتنفيذها بنفسه دون أن ينتظر أن يطلب من أحد. يمكن أن تكون المهمة بسيطة جدا مثل ترتيب سريرك عندما تستيقظ، أو جمع الألعاب وتنظيمها، أو مساعدة والدتك في ترتيب المائدة، أو تنظيف مكانك بعد اللعب، أو سقي النباتات في البيت. المهم ليس نوع المهمة بل المهم أن تقوم بها أنت بنفسك وتشعر أنك قادر على الاعتماد على نفسك. وحاول أن تلاحظ شعورك بعد أن تنجز المهمة، ستشعر بالفخر والثقة بنفسك وستدرك أنك قادر على أن تكون شخصا مسؤولا في حياتك. جربوا هذه الفكرة اليوم وستجدون أن المسؤولية ليست شيئا صعبا بل هي عادة جميلة تنمو مع الوقت. والآن نأخذ استراحة قصيرة ونعود إليكم مع فقرة جديدة مع أخي سعيد بن عوض بالغيث.
3: أول

0: حياكم الله من جديد أحبابنا الكرام في هذه الفقرة، وهي الفقرة الصحية، فقرة صحتنا. أولا، بعد أن تعرفنا في فقرة نافذة الإجازة مع أخينا سالم وأخينا سهل في فقرة فكرة على الطريق، وصلنا إلى الفقرة الصحية. طبعا قبل أن نبدأ في فقرتنا الصحية، نذكركم برقم التواصل معنا أحبابنا الكرام، 0541411111، 0541411111. وأخينا سهل وأخينا سالم منتظرين اتصالاتكم مستمعينا الكرام وأحبابنا الأطفال في هذا البرنامج وفي هذه الفقرات الممتعة والجميلة. طبعا أخينا سالم اليوم أول تجربة، صحيح أول تجربة إذاعية معه في التقديم، ما شاء الله، وإن شاء الله تكون انطلاقة جميلة وانطلاقة ممتازة. أخينا سالم وأخينا سهل ما شاء الله كذو متطورة. طيب ما أسمع. طيب قبل أن نأخذ أول اتصال معنا ونكمل فقرتنا الصحية، أولا معنا اتصال. يلا، السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا ومرحبا، من معنا؟
1: خديجة صالح حسن مولد دويل.
0: خديجة صالح حسن مولد دويل، من وين يا خديجة؟
1: من البدور.
0: من البدور، أهلا ومرحبا بك يا خديجة. خديجة، تستمعين عبر الراديو ولا تشاهدين عبر التلفاز؟ تشاهدين أنت الآن ولا تستمعين لنا؟ تشاهدين عبر التلفاز ولا تسمعين عبر الراديو؟
1: الراديو.
0: أيوة. طيب يا خديجة، كيف الأمطار هذه الأيام والأجواء؟
1: زينة.
0: شفتي المطر ولا عاش ما شفتها؟
1: نعم شفتها.
0: أوه، طيب كيف، زين ولا ما هي زينة؟
1: زين.
0: طيب يا خديجة، بنعطي لك سؤال أو بنستفسر، كيف الإجازة معك؟ أنت الآن في إيش من صف؟
1: في أولى.
0: في أولى، يعني انتهيت من أولى بغيتي ثانية، صح؟
1: نعم.
0: كيف كانت الاختبارات؟
1: زين.
0: زين، في إيش من مدرسة تعلمين؟ ايش؟
1: مدرسة البدو.
0: ما شاء الله تبارك الله يا خديجة. طيب هل هناك عملت مهمة قمت بها اليوم بنفسك في البيت؟ او ساعدتي امك او اي شيء؟ سويت شيء اليوم ولا عشان قمت من النوم؟
1: عم ساعدة.
0: ايوه، ايه سويتي؟ طيب
1: تقضبينه؟
0: طيب كل يوم ولا يوم واحد بس؟
1: بعض حين.
0: بعض حين. في أيام الإجازة مفروض كل يوم لأنش فاضي. خديجة، في أيام الإجازة مفروض تكون كل يوم، صح؟
1: نعم كل يوم.
0: أيوة كل يوم. يلا إن شاء الله تبارك الله، وأنت إن شاء الله كل يوم، وجميع الأطفال مفروض يكون، وجميع البنات يكونون كل يوم يساعدون أهلهم في البيت، إما في الطابخ وإما في التغسل.
1: إن شاء الله.
0: نعم بإذن الله تعالى. نشكرك أختنا خديجة، وإن شاء الله تكونين الفائزة معنا في هذه الحلقة. قولي إن شاء الله.
1: إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله تعالى. شكرا أختنا خديجة، ما شاء الله تبارك الله. مستمعينا الكرام وأحبابنا الأطفال، طبعا في فقرة صحتنا أولا اليوم سنتحدث عن عادة بسيطة جدا، لكن هذه من أهم العادات التي تؤثر على صحتنا ونشاطنا خصوصا في أيام الإجازة، وهي النوم المبكر. أعزائي، كثير من الأطفال في الإجازة

0: يبدأ يومه مبكرا ويستفيد من وقته وبشكل أفضل. اتصال؟ يلا نكمل هذه الفقرة، ولكن أولا نأخذ الاتصال. يلا من سيأخذ الاتصال منكم؟ سهل ولا سالم؟ سهل وسالم وسعيد، كلهم بحرف السين صح؟ يلا بسم الله. يبدو أننا فقدنا الاتصال، لكن سنكمل فقرتنا الصحية. طبعا قلنا أحبابنا الأطفال اتصال. يلا سالم، يلا بسم الله. كيف يا سالم ذا الحين؟ اليوم وأنك تأخذ أول اتصال. طيب نكمل. يلا سالم شو الاتصال؟
1: السلام عليكم.
2: وعليكم السلام.
1: من معنا؟
2: إبراهيم.
1: من؟
2: علي.
1: اسمك كامل؟
2: ايه؟
1: اسمك الكامل؟
2: إبراهيم علي باري.
1: من وين يا علي؟ إبراهيم.
2: من ايدي.
1: في الصف كم؟
2: بس رابع.
1: تدرس في ايش؟ من مدرسة؟
2: مدرسة ايدي.
1: طيب بنعطيك سؤال، متى تنام عادة في الإجازة؟ وهل تحاول تنام بدري أحيانا؟
0: أيوة. طيب ما شاء الله تبارك الله، نشكر أخينا إبراهيم صح؟ إبراهيم. طيب أنا بكمل فقرات وإن شاء الله نستقبل الاتصال بعد ذلك. طبعا كما أخبرناكم سابقا أحبابنا، النوم المبكر لا يعني فقط الراحة، بل يعني أيضا تنظيم اليوم بالكامل، لأن الإنسان الذي ينام مبكرا يبدأ يومه مبكرا ويستفيد من وقته بشكل أفضل. ولكي ننام نوما صحيا علينا أن نتبع هذه النقاط التي أعدها لنا صاحب الإعداد ومعيد البرنامج الأستاذ محمد بن سالم بافضل. طبعا أولا قال النقطة الأولى، حدد وقتا ثابتا للنوم يوميا، مثلا الساعة 10 مساء. الساعة 10 مساء يكون هذا الوقت الثابت للنوم. الشيء الثاني، أن نبتعد عن الهاتف أو الألعاب قبل النوم بوقت كافي. والشيء الثالث هو أن نجعل غرفتنا هادئة ومريحة للنوم. والشيء الثالث أو الشيء الرابع، نتجنب السهر لأنه يرهق جسمنا وعقلنا. ولنتذكر دائما أحبابنا الكرام ومستمعينا الأعزاء أن النوم المبكر سر النشاط والتركيز في اليوم التالي. نعم مستمعينا الكرام وأحبابنا الأطفال، هذه الفقرة الصحية معنا في فقرة أو في برنامج إجازتنا أحلى في هذه الحلقة الرابعة. أخبرنا أو تعلمنا فيها كيف أن النوم يؤثر على صحتنا ونشاطنا في خصوصا في هذه الإجازة بسبب الفراغ الكثير، وقد نسهر طويلا وبعد ذلك نكون في الصباح الباكر نائمين ويفوتنا وقت البركة ونكون نائمين في ذلك الصباح، وربما بسبب السهر الكثير قد نضيع صلاة الفجر أو نصليها متأخرين عند الإشراق، فهذه عادة سيئة جدا في ديننا قبل أن تكون عادة سيئة أو تؤثر على صحتنا وجسمنا. صحيح يا سهل وسالم؟
1: صحيح.
0: طيب أنت تنامون سامح ولا تنامون مساء؟
3: نص ونص
0: يعني في أيام الإجازة خصوصا تنام الساعة كم يا سهل؟
3: 11.
0: وانت يا سالم؟
1: 9.
0: اوه كل يوم تنام 9 ولا ساعة بساعة؟
1: ساعة 9 ونص.
0: يعني كله في وقت مبكر يعني.
1: عند العشاء
0: اذا جاء العشاء سامح تنام سامح، اذا جاء العشاء مساء تنام مساء. وسهل ينام الساعة 11. طيب اتصل يلا.
2: اسماعيل
0: عمر بارجيب. من وين يا اسماعيل؟
2: من الحلال.
0: من الحلال.

0: من الخليف. من الخليف ولا من الحليف؟
1: نعم.
0: إسماعيل من؟
1: عمر بريد.
0: عمر بريد، كم عمرك إسماعيل؟
1: أربع.
0: أربع سنوات، ما شاء الله تبارك الله. تتعلم وين إسماعيل؟
1: من الخليف.
0: تتعلم وين؟
1: مات.
0: إسماعيل تتعلم وين؟ والعابك ما تتعلم؟
1: في شوك.
0: فين؟ إسماعيل
1: في شوك.
0: شفنا ما سمعتك سوا يا إسماعيل. وين تتعلم؟
1: في شوك.
0: شكرا. وين ذي شكرا؟
1: شكرا
0: يعني علمة صح؟ علمة. طيب ايش اللي تتعلموا فيها؟
1: عرفة.
0: ايوه يعني تتعلم التهجي. طيب تتعلم التهجي.
1: تتعلم فيها.
0: ايوه خلاص مضبوط مضبوط يا اسماعيل. الان اخينا سهل بيكلمك. طيب عندك ازعاج شوفوا يا اسماعيل. مستمعينا الكرام وحباب الأطفال، مرة أخرى نذكركم بأرقام التواصل معنا 0541-4111 0541-4111. الآن ننتقل إلى أخينا سالم في فقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لنعيش وإياه لحظات إيمانية وجميلة من سيرة نبينا الكريم في فقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم. تفضل أخينا سالم.
2: أبطالنا الصغار، نعيش الآن مع لحظات إيمانية جميلة من سيرة نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في فقرة من هدي الحبيب صلى الله عليه وسلم، لنأخذ منها درسا ينير قلوبنا ويعيننا على حسن الأخلاق. وموضوعنا اليوم عن خلق عظيم وهو الوفاء بالوعد. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا وعد أحدا وفى بوعده مهما كان الوعد صغيرا، وكان صادقا في كلامه وأفعاله حتى قبل البعثة، فكان الناس يلقبونه بالصادق الأمين لأنهم لم يعرفوا عنه كذبا ولا إخلافا للوعد. تأملوا يا مبدعين، لقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا أن الكلمة أمانة وأن الوعد مسؤولية، فلا ينبغي للمسلم أن يقول شيئا ثم يتراجع عنه دون عذر. فإذا قلت لصديقك سأساعدك غدا فاحرص على الوفاء بوعدك، وإذا وعدت والديك أو معلمك بشيء فاجتهد أن تنفذه، لأن الناس تثق بالشخص الذي يصدق في وعده في كلامه ويكون عند وعده. وتذكروا دائما أن الإنسان الصادق في وعده يحبه الناس ويثقون به ويصبح قدوة حسنة لمن حوله. ودرسنا اليوم، كن صادقا في وعدك تكن محبوبا وموثوقا ومحترما بين الناس. والآن ننتقل إلى قصة نجاح جميلة وملهمة مع طفل تعلم أن الصبر والإدخار يصنعان الأحلام.
0: قبل أن ننتقل للفقرة التالية نأخذ اتصال. تفضل أخينا سهل.
3: سهل من معك؟
4: هلو.
3: من معك؟
4: حمد.
3: اسمك من كم؟ من اسمك؟
4: حمد حمد من بورك الخليط.
3: تتعلم ولاياتك؟
4: نعم.
3: صف كم؟
4: رو.
3: تعلمونا؟ تعلمنا في الرو
4: قراءة حروف عدد.
3: نعم سامح ولا مساء؟
4: ساعة
0: ساعة.
3: متى تقوم الصبح؟ أنا حمزة.
4: مرح.
3: متى تقوم الصبح؟ مستيق
4: الساعة 7.
0: الساعة 7 يعني تقوم من النوم يعني كده قمت الفجر ولا عادك ما قمت الفجر؟ حمزة
4: صلي والنعم.
0: أيوة بعدين تقوم الساعة 7.
4: نعم
0: ما شاء الله.
3: سؤالك يقول إذا وعدت أحد بشيء هل تحاول تنفذه ولا تخليه؟
4: نعم
3: نفذ.
0: طيب هات لنا موقف يا حمزة، إيش كذا مرة وعدت أحد بعدين وفيت بوعدك؟ سؤال صعبة.
4: نعم.
0: ها؟ طيب عطنا انشودة، بغينا مشاركة كذا انشودة زين. طيب قران تفضل.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. والتين والزيتون وطور السنين وهذا

0: حكم الحاكم.
1: ما شاء الله تبارك الله، صدق الله العظيم. يا حمزة كيف الأمطار اليوم ذي عندكم؟ شي أمطار؟ شفت الأمطار ولا عادك ما بدأ شفته؟
0: نعم.
1: وخرجت في المطر ولا ما خرجت؟
0: نعم.
1: طيب كيف الأجواء، زين ولا ما هي زين؟
0: زين.
1: ما شاء الله تبارك الله أخينا حمزة. نشكرك على اتصالك ومشاركتك معنا، وإن شاء الله تكون من الفائزين معنا في هذه الحلقة. طيب ما شاء الله تبارك الله، مستمعين الكرام نذكركم بأرقام التواصل معنا 0541411111، فنحن في انتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم. لن ننتقل إلى فقرة قصة نجاح يقدمها أخينا ساهل بن ساهل. تفضل ساهل.
2: رفاقنا الأعزاء، قصة اليوم عن طفل مبدع اسمه عمر. كان عمر يحب الألعاب والقصص والأنشطة الممتعة، وكان يحصل على مصروف يومي من والديه، لكنه كان ينفقه بسرعة ويشتري أشياء بسيطة ثم لا يبقي معه شيء. وفي يوم من الأيام ذهب مع أسرته إلى أحد الدكاكين ورأى لعبة أعجبته كثيرا وتمنى أن يشتريها، لكنه عندما سأل عن سعرها وجد أنها غالية. شعر بالحزن، لكن والدته قالت له بابتسامة: لماذا لا تدخر جزءا من مصروفك كل يوم؟ ومع الوقت ستستطيع أن تشتريها بنفسك. فكر عمر في كلام والده وقرر أن يجرب، ومن ذا اليوم التالي بدأ يضع جزءا من مصروفه في حصالة خاصة به. لم يكن الأمر سهلا، فقد كان أحيانا يرغب في شراء أشياء أخرى، لكنه كان يتذكر هدفه ويصبر ويواصل الادخار. ومع مرور الأيام كان يفرح كلما وضع مبلغا جديدا في الحصالة، لأنه يشعر أن يقترب أكثر من حلمه. بعد عدة أسابيع فتح الحصالة ووجد أنه جمع المبلغ الذي يحتاج إليه كاملا. ذهب عمر إلى المتجر واشترى اللعبة التي كان يحلم بها، لكنه لم يفرح باللعبة فقط، بل شعر بفخر كبير لأنه حقق هدفه بجهده وصبره وقال في نفسه: لو لم أبدأ بالادخار لما وصلت إلى هذا الشيء. أحبابي، الدرس من قصة اليوم: الأحلام الكبيرة تبدو بخطوات صغيرة، والصبر مع الادخار يصنعان النجاح والحلم ويجعلان الإنسان يصل إلى أهدافه بثقة وفرح. والآن مع فاصل قصير ثم نعود إليكم من جديد.

0: عدنا لكم مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل القصير. قد كنا وإياكم مع فقرة قصة نجاح أعطى أو قدمها لنا أخينا سهل بن سهل. والآن أظن لدينا اتصال. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام.
0: أهلا ومرحبا، من معنا؟
1: محمد أحمد عبد الهادي بحرب.
0: محمد أحمد، من وين يا محمد؟
1: من الخليف.
0: من الخليف، يا أهلا ومرحبا بك يا محمد. كم عمرك يا محمد؟
1: 6 سنوات.
0: 6 سنوات، يعني عادك ما دخلت المدرسة؟
1: في دار السنة.
0: أيوة، يعني تعلم في روضة دار السنة. طيب إيش تتعلم يا محمد؟
1: القرآن والحروف.
0: أيوة ما شاء الله تبارك الله. طيب يا محمد، تساعد أهلك في البيت ولا ما تساعدهم؟ تساعد أهلك في البيت ولا ما تساعدهم؟
1: نساعد أمي. نعم.
0: أيوة ما شاء الله تبارك الله. طيب باليوم هذي عندكم دراسة ولا إجازة؟
1: اليوم عنا حيال
0: إجازة، وباقي الأيام عندكم دراسة صح؟
1: نعم.
0: ما شاء الله تبارك الله. طيب من اللي عندك الحين يكلمك يا محمد؟ أختك. طيب ما شاء الله. طيب أخينا سالم عطى سؤال.
2: عندك 1000 ريال تدخره ولا تشتري به فورا؟
0: سمعت السؤال يا محمد؟
1: نشتري العشاء.
0: كيف؟
1: نخفي قليل.
0: كيف تخبي قليل صح؟ تدخره يعني. كذا بتدخر كم انت وبتشتري بكم؟
1: نشتري ماء بمية.
0: أيوة.
1: وعنب 200.
0: والباقي تخليه صح؟ تخليه تدخر عشان إذا يوم احتجت الفلوس تشتري بها صح؟
1: نعم
0: بالضبط. وكذلك المفروض أو المفترض من جميع أحبابنا الكرام أنهم يعملون كذلك كما أخبرنا أخينا سهل في قصة الطفل عمر، كيف بدأ بالادخار وكيف حقق الشيء الذي يريده. نشكرك يا أخينا محمد وإن شاء الله تكون الفائزين معنا. ما شاء الله تبارك الله. نشكر أخينا محمد باحرمي على اتصال مشاركتنا معنا في هذه الحلقة. مستمعين الكرام وأحباب الأطفال، نحن في انتظار اتصالاتكم ومشاركاتكم في هذا البرنامج، برنامج إجازتي أحلى. طبعا الآن وصلتنا الأوراق، أوراق الأطفال المشاركين معنا في هذه الحلقة، لأن وقت البرنامج أوشك على الانتهاء، فجاء وقت اختيار الفائز معنا في هذه الحلقة. تفضل أخينا سهل أو سالم، واحد اختار.

0: يا سالم، ما انت توقع الفايز؟
1: بنت ولا ولد؟
0: توقع بنت.
1: بنت. طيب ايش التوقع حقه يا سهل؟
0: صحيح.
1: صحيح. من؟
0: خديجة صالح مولد دويلة.
1: خديجة صالح مولد دويلة هي الفايزة معنا في هذه الحلقة. نشكر أختنا خديجة وجميع المتصلين معنا في هذه الحلقة. مستمعينا الكرام وأحبابنا الأطفال، وصلنا وإياكم إلى آخر محطة من برنامجنا اليوم. طبعا أحبابنا الصغار، تحدثنا في هذه الحلقة عن المسؤولية، والمسؤولية ليست شيئا صعبا، بل خطوات صغيرة نكررها كل يوم حتى نصبح أشخاصا يعتمد عليهم أو يعتمد عليهم الجميع. ابدأ من اليوم، لا تؤجل عملك ولا تنتظر أن يذكرك أحد، بل كن أنت من يبدأ وكن أنت من ينجز، وستشعر بفخر كبير بنفسك. تذكر دائما أن النجاح يبدأ من تحمل المسؤولية في الأمور الصغيرة قبل الكبيرة. أحبابنا الأطفال، نحبكم في الله، ونلتقي بكم إن شاء الله في حلقة جديدة من برنامجكم إجازتنا أحلى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: برنامج إجازتي أحلى.

برنامج طفولي مباشر تطل منه البراعم الصغيرة بكل ما فيها من حيوية وبهجة، لتملأ الأثير بصوت يفيض بالإيمان والأمل ويفتح الباب لمشاركاتكم الجميلة والمفيدة. برنامج إجازتي أحلى، تقديم مجموعة من المقدمين: هندسة صوتية عبد الله بن مبروك بريك، إخراج محمد بن علي بن صميط، إشراف السيد علوي بن سالم بن صميط.

من عقيدة أهل السنة والجماعة حب الصحابة الأبرار وحب آل البيت الأطهار، ومنهم الشهيد علم المجاهدين أبو عبد الله جعفر بن أبي طالب عبد مناف الهاشمي ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخو علي بن أبي طالب. أسلم جعفر قديما وهاجر إلى الحبشة، وكانت له هنالك مقامات محمودة وأجوبة سديدة، فهو الذي تكلم أمام النجاشي شارحا له دين الإسلام بأوجز عبارة، فقال: بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء. وقدم جعفر على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر، ففرح بقدومه وقام إليه وقبل ما بين عينيه وقال: ما أدري بأيهما أسر، بقدوم جعفر أو بفتح خيبر. جمع الله له بين جمال الخلقة وحسن الخلق، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أشبهت خلقي وخلقي. وكان جعفر يحب المساكين ويجلس إليهم ويحدثهم ويحدثونه، وكان يكنى أبا المساكين. قال أبو هريرة: كان أخير الناس للمسكين جعفر بن أبي طالب، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته. وعنه رضي الله عنه قال: كنا نسمي جعفر بن أبي طالب أبا المساكين. عينه النبي صلى الله عليه وسلم أميرا في غزوة مؤتة بعد زيد بن حارثة، فقال: إن قتل زيد فجعفر، وإن قتل جعفر فعبد الله بن رواحة. وقاتل في هذه الغزوة قتالا عظيما، وبعد قتل زيد بن حارثة أخذ جعفر اللواء بيمينه فقطعت، فأخذه بشماله فقطعت، فاحتضنه بعضديه حتى قتل. وقد عوضه الله عن ذراعيه بجناحين يطير بهما في الجنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا يطير مع الملائكة بجناحين. وعن ابن عمر أنه وقف على جعفر يومئذ وهو قتيل، قال: فعددت به 50 بين طعنة وضربة ليس منها شيء في ظهره. وفي هذا بيان فرط شجاعته وإقدامه. كان استشهاده رضي الله عنه في غزوة مؤتة سنة 8 من الهجرة، فرضي الله عنه وأرضاه.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: محطات الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، أهلا وسهلا ومرحبا بكم عبر أثير إذاعة وقناة نور الإيمان من تريم مدينة العلم والعلماء. يسعدنا أن نلتقي بكم مجددا في حلقة هذا اليوم الثلاثاء 14 من شهر صفر لعام 1448 الهجرة، الموافق 28 من شهر يوليو لعام 2026 للميلاد. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج محطات في موسمه 11. مستمعين الأعزاء الكرام، مع إشراقة هذا الصباح الجميل يبث الكون في أرواحنا أملا جديدا ويدعونا لنبدأ يومنا بهمة عالية ونفس مطمئنة واثقة بالله عز وجل. إن الصباح ليس مجرد بداية يوم، بل هو فرصة جديدة منحنا إياها الله عز وجل لنعمر هذه الأرض بالخير والعمل. إن العمل في إسلامنا الحنيف ليس مجرد وسيلة لكسب الرزق فحسب، بل هو عبادة يتقرب بها العبد إلى ربه. حينما تسعى في طلب رزقك عزيزي المستمع الكريم، أو تؤدي واجبك في وظيفتك، أو تنتج شيئا ينفع أمتك ومجتمعك، فأنت في محراب عبادة طالما صحت النية. ولكي نحيا حياة كريمة، لابد أن ننفض عن أجسادنا وأرواحنا غبار الكسل والإخفاق. الكسل هو السجن الذي يحبس الطاقات ويقتل الطموح ويجعل الإنسان عالة على غيره. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يستعيذ دائما منه فيقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل. فالمؤمن القوي النشيط المنتج خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف المتكاسل. ولكن هل يكفي أن نعمل فقط؟ كلا، بل إن روح العمل وقبوله مرهون بأمر عظيم، ألا وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى. الإخلاص هو أن تجعل نيتك في كل صغيرة وكبيرة خالصة لوجه الله الكريم، لا تبتغي بها ثناء الناس ولا شهرة زائفة، بل تبتغي مرضات الله وثوابه سبحانه وتعالى متى اجتمع النشاط أحبتي مع الإخلاص بلغ الإنسان ذروة التوفيق. يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. والإتقان لا يكون إلا نتيجة صادقة لإخلاص. فاعمل عزيزي المستمع الكريم، وابتكر واجتهد، واجعل يومك هذا صفحة بيضاء تملأها بالأعمال الصالحة والنيات الصادقة. أحبتي المستمعين الكرام، لنبدأ يومنا بتجديد النيات، ولنبتسم، ولننطلق إلى مهامنا بهمة كالجبال، متوكلين على الحي الذي لا يموت. نتمنى لكم يوما مشرقا مليئا بالخير والبركة. والآن دعونا سويا نبحر مع فقرات هذه الحلقة لنستفيد مما فيها، فكونوا معنا.

0: في أولى محطاتنا نفتح كتابا ونرتشف من صفحاته حكمة تنير الفكر وكلمة تبقى أثرا.
1: في فقرة رشفة من كتاب، رشفاتنا اليوم من كتاب مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. كاتب هذا الكتاب الكاتب أدهم شرقاوي الشهير بلقب قس بن ساعدة، يعرف بأسلوبه الأدب اللطيف وسهولة عباراته وقدرته العالية على ربط السيرة النبوية والقصص الإسلامية بالواقع المعاش والدروس التربوية والأخلاقية. كتاب مع النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يتناول مجموعة من الأحاديث النبوية الشريفة والقصص النبوي، يستعرضها الكاتب في قالب حكائي ممتع ليتبع كل حديث وقصة باستخراج دروس وفوائد تربوية وإيمانية واجتماعية بأسلوب ينبض بالرقة والوعي. يعتمد المؤلف منهجية قائمة على ذكر الحديث النبوي الشريف من مصدره وتقسيم الفوائد المستفاد من القصة إلى دروس متتابعة، وكذلك ربط المفاهيم الشرعية والسيرة بالنفس البشرية والواقع المعاصر. وإليكم أحبتي رشفات من هذا الكتاب، كتاب مع النبي صلى الله عليه وسلم. الرشفة الأولى، يقول الكاتب: رضاء الناس غاية لا تدرك، فكن أنت ولا تسمح لهم أن يغيروك، ولا تتنازل عن مبادئك لإرضائهم. لو تأملت حال الناس لوجدت أكثرهم ليسوا راضين عن الله، فكيف يرضى الناس عن الناس؟ قال هذه الكلمات حينما حكى القصة التي رواها أبو هريرة رضي الله عنه، حيث قال: قال رجل: لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد سارق، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على سارق، فقال: اللهم لك الحمد، لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد زانية، فأصبحوا يتحدثون: تصدق الليل على زانية، فقال: اللهم لك الحمد، على زانية لأتصدقن بصدقة، فخرج بصدقته فوضعها في يد غني، فأصبحوا يتحدثون: تصدق على غني، فقال: اللهم لك الحمد، على سارق وعلى زانية وعلى غني. فأتي فقيل له: أما صدقتك فقد قبلت، إلى آخر الحديث. والرشفة الثانية: الرفق بالعصاة، لا تنظر في عيوب الناس كأنك رب، وانظر إليهم كأنك عبد، وإن زكاة الهداية التي حباك الله إياها أن تأخذ بأيديهم إلى الله، فانظر في أهل المعصية كما تنظر في أهل البلاء، وإن المرض أهون من الضلال. الرشفة الثالثة: أثر الإيمان والصلاة، إن الإيمان عندما يتمكن من القلب يحول صاحبه من مجرد إنسان من لحم ودم إلى جبل لا يركع ولا يلين. أورد هذه العبارة حينما ذكر قصة ماشطة فرعون وصبر أهل الإيمان، والتي ثبتت على الحق حين أمر فرعون بإلقاء أبنائها في القدر وركضت نحو الشهادة بقلب لا يلين لما خالطت حلاوة الإيمان قلبها. الرشفة الرابعة: حقيقة النبل والورع، ما أجمل أن يتعامل الناس ما بينهم بالورع قبل أن يتعاملوا بالعقود، وأن يتعاملوا فيما بينهم بالأخلاق قبل أن يتعاملوا فيما بينهم بالقوانين. أورد ذلك حينما ذكر قصة رواها أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، أن رجلا من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل أن يسلفه 1000 دينار، فقال: ائتني بالشهداء أشهدهم، فقال: كفى بالله شهيدا، فقال: فأتني بالكفيل، قال: كفى بالله كفيلا، قال: صدقت، فدفعها إليه. ولما لم يجد سفينة ليرد المال نقر خشبة وحشاها بال1000 دينار ورسالة ورمى بها في البحر متوكلا على الله فوصلت لصاحبها. الرشفة الخامسة: اتساع رحمة الله، إياك أن تعتقد أن ذنبك مهما عظم فهو أعظم من رحمة الله. الشيطان يريد منك أن يكبر الذنب في عينيك ويصغر رحمة الله، ورحمة الله أوسع من ذنبك. أورد هذه العبارة حين ذكر قصة رواها أبو سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال: كان في من كان قبلكم رجل قتل 99 نفس فسأل عن أعلم أهل الأرض فدل على راهب فأتاه فقال إنه قتل 99 نفس فهل لي من توبة؟ فقال لا فقتله فكمل به 100. ثم هدي إلى عالم أمره بالهجرة إلى أرض أصلح فقبض في طريقه وتولته ملائكة الرحمة. وهذا أيها الأحبة الكرام كتاب جميل ومفيد يضم عدد من القصص المفيدة والفوائد المفيدة. نوصي أنفسنا بقراءة كتاب مع النبي صلى الله عليه وسلم لسهولة الأسلوب ولطافته، فالكتاب ممتع وسلس يناسب الجميع بعيدا عن التعقيدات اللغوية والطرح الجاف. يستخرج الكاتب حكما تربوية تصحح مفاهيم خاطئة شائعة في التعامل والعلاقات، كذلك أيضا يمنح القارئ طاقة إيمانية ويجدد صلته بالله والرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم.
0: والآن نصل إلى محطة أنتم نجومها، نبحر فيها مع رسائلكم ومشاركاتكم التي تثري اللقاء وتزيده جمالا.
1: في فقرة مختارات المستمعين بين يدي مشاركة مختارة اختارها لنا أبو إبراهيم من مدينة تريم، يقول فيها: لا تهمل صمت الألم، نعمة لا نشعر بها إلا حين نفقدها. رجل في الخمسين من عمره لا يشكو من شيء سوى حرقة بسيطة بعد الطعام، كان يقول دائما مجرد حموضة، كل الناس عندهم حموضة. مرت السنوات وأصبح يحمل دواء الحموضة في جيبه كما يحمل مفاتيحه، لم يراجع طبيب ولم يظن أن الأمر يستحق. ثم بدأ يشعر بأن الطعام يعلق في صدره، خصوصا اللحم والخبز، صار يشرب الماء لينزل اللقمة ويضحك أمام أسرته حتى لا يقلقهم. لكن ذات يوم جلس على مائدة العشاء ووضع أول لقمة في فمه، حاول أن يبتلعها فلم تستطع النزول، شعر باختناق وألم وخوف لم يعرفه من قبل. نقل إلى المستشفى وأجري له منظار عاجل، وكانت المفاجأة المؤلمة، ورم في المرء كان ينمو بصمت منذ سنوات. بعد أشهر من الجراحة والعلاج قال للطبيب وهو يبكي: لو عاد بي الزمن لما تمنيت مالا أكثر ولا بيتا أكبر، كنت فقط أتمنى أن أستطيع ابتلاع لقمة عادية دون ألم. حينئذ أدرك أن نعمة البلع التي يقوم بها الإنسان مئات المرات يوميا دون أن يشعر هي نعمة عظيمة لا تقدر بثمن. قال تعالى: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. كم من نعمة لا نشعر بقيمتها إلا إذا فقدناها. فاشكر الله عزيزي المستمع الكريم على صحتك، ولا تهمل الأعراض المستمرة، فالاكتشاف المبكر قد يصنع فرقا كبيرا في العلاج ويحافظ بعد توفيق الله سبحانه وتعالى على جودة الحياة.

0: وفي محطة تجمع بين العافية والفائدة نصحبكم إلى غذاء يقوي الأبدان ومعلومة تعين على حفظ الصحة، فأهلا بكم في فقرة غذاء وشفاء.
1: مستمعين العز الكرام، في فقرة غذاء وشفاء حديثنا عن المقليات وصحتك. المقليات خطر خفي على المائدة. هل تعرف ماذا يعني أن يكون طعامك مقليا ومغمورا بالزيت؟ عندما يكون الطعام مقليا بكثرة فغالبا ما يعني الآتي: سعرات حرارية أعلى، كل جرام إضافي من الزيت يضيف تقريبا 9 سعرات حرارية، ومع زيادة الكمية تزيد السعرات بلا أن تشعر. دهونا قد ترهق القلب والشرايين، القلي يرفع كمية الدهون المشبعة وغير المشبعة في الطعام. احتمال وجود دهون متحولة خاصة عند تكرار استخدام الزيت للقلي، وهي دهون سيئة للكوليسترول وصحة الأوعية الدموية. زيادة في الوزن، الإفراط في المقليات أحبة المستمعين الكرام قد يؤدي إلى تراكم الدهون وزيادة الوزن مع الوقت. مشاكل في الهضم مثل التلبك المعدي، الحموضة، ارتجاع المري. وإليكم أحبة المستمعين الكرام هذه الإضافة والمعلومة الصحية: هناك مادة عند قلي أطعمة النشوية مثل البطاطس وغيرها في درجات حرارة عالية تتشكل هذه المادة الكيميائية، وهي مادة أوصت المنظمات الصحية بالتقليل منها لما لها من آثار سلبية عالية على الصحة العامة عند التراكم. والحل الأفضل تجنب الأغذية المقلية والدسمة، استبدل بالقلي بالقلاية الهوائية، أو جرب الأفران والطرق الطهي الصحية مثل الشوي أو السلق. استخدم الأعشاب والتوابل الطبيعية لإضافة النكهة بدلا من الزيوت المكثفة. فصحتك عزيزي المستمع الكريم تبدأ من طريق تحضير طعامك.

0: ومع محطة تربوية هادفة نغرس القيم ونبني النفوس ونرسم معا ملامح جيل واع صالح. فأهلا بكم في غرس الأجيال.
1: في غرس الأجيال أحبتي حديثنا يحمل عنوان كيف نحبب القرآن إلى أطفالنا. إن كثير من الأمهات يشكون من أن أطفالهن يحبون القصص واللعب ولكنهم لا يتفاعلون مع القرآن أو الأذكار، بل يملون منها سريعا، وهذا أمر طبيعي في السنين الأولى من عمر الطفل. ولكن السؤال المهم هو كيف نقدم القرآن لهم بطريقة تحببهم فيه. وإليك عزيزي المستمع الكريم، عزيزتي المستمع الكريم، خطوات عملية هادئة ومجربة تساعد بإذن الله تعالى على غرس محبة كتاب الله في قلوب الأبناء. أولا، لا تطالبيها بالترديد في البداية، ولا تطالب عزيزي المستمع الكريم طفلك بالترديد في البداية. إذا كانت طفلتك ترفض الترديد أو تظهر الملل فلا تضغط عليها ولا تضغطي عليها ولا تشعريها أنك تنتظرين منها أداء معين. في هذه المرحلة يكون الاستماع أهم من الترديد، فالسمع باب الحفظ، والتكرار يرسخ الكلمات في الذاكرة دون شعور. الأمر الثاني، اجعل طفلك أو اجعلي طفلتك تسمعك أنت. هل تقرأين أذكار الصباح والمساء بصوت مسموع؟ هل تداومين على وردك اليومي من القرآن وطفلتك تشاهدك وتسمع إليك؟ إن هذا أعظم أثر من كثير من الوسائل والألعاب والتسجيلات. فالطفل في سنينه الأولى يقلد ما يراه أمامه أكثر مما يستجيب للأوامر والتوجيهات. وما أجمل أن ترى الطفل أمها تفتح المصحف وتقرأ بخشوع وطمانينة، فإن هذا المشهد يبقى راسخا في قلبها. ثالثا، كرر المشاهد الإيمانية. خصصي وقت يكون للقرآن تجلسين فيه وطفلتك بجانبك. استمعي إلى تلاوة هادئة أو اقرأي ما تيسر من القرآن دون أن تطالبي طفلتك بشيء. ومع كثرة التكرار ستبدأ بالتقليد تلقائيا، فالنفوس تحب ما تألفه. رابعا، الأذكار اليومية مفتاح عظيم. احرصي على قراءة أذكار الصباح والمساء وأذكار النوم بصوت مسموع وطفلتك بجانبك، ومع مرور الأيام ستحفظها من غير تكلف، وستدرك أن لهذه الأوقات ذكر وعبادة وسكينة. خامسا، ابدأي مبكرا ما استطعت. إن الأثر يبدأ منذ الشهور الأولى من عمر الطفل، بل إن كثير من المربين ينصحون بالإكثار من تلاوة القرآن والذكر حتى فترة الحمل، وقد حفظ بعض الأطفال المعوذات وهم في سنينهم الأولى لأنهم كانوا يسمعونها يوميا من أمهاتهم. فالأطفال يختزنون الكلمات قبل أن ينطقوا بها، ويألفون الأصوات قبل أن يفهموا معانيها. سادسا، اجعل القرآن مقترنا بالمحبة والسكينة. احرصي أن يكون مجلس القرآن مجلس يسوده الهدوء والبشر والطمأنينة، وتجنبي أن يقترن بالعتاب أو الإلزام، فإن الطفل يربط بين المشاعر والمواقف. فإذا اقترن القرآن في ذهنه بالراحة والمحبة نشأ مقبلا عليه محبا له. والخلاصة، لا تجبري طفلتك ولا طفلك، ولا تقلقي ولا تستعجلي النتائج. اجعل القرآن جزءا ثابتا من يومك، واجعل الذكر حاضرا في بيتك، فستجدين بإذن الله أنه أصبح جزءا من يوم طفلك أيضا. فالقدوة الصالحة أقوى وسيلة في التربية، والطفل يتعلم بالمشاهدة أكثر مما يتعلم بالتلقين. فابدأي بنفسك واسأل الله عز وجل التوفيق والثبات، وسيجعل الله لغرسك الطيب ثمرة مباركة في أبنائك. والذين آمنوا وأتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم.
0: وقبل أن نودعكم، نستظل وإياكم بواحة محطات، محطة تجمع بين الفائدة والخبر والسيرة والذكرى، وتختم لقاءنا بما يترك في القلب أثرا طيبا.
1: مستمعينا الأعزاء الكرام، في فقرة واحة محطات أعددنا لكم باقة من المنوعات المفيدة. من حسن الأدب مع الله بعد الصلاة، من حسن الأدب مع الله أن لا تنهي صلاتك وكأنك أديت واجبا ثقيلا وتقوم مسرعا، بل اجلس بعد صلاتك واستغفر وردد أذكارك، فالملائكة تستغفر لك ما دمت في مصلاك، واعلم بأن الجلوس بعد السلام من الصلاة المكتوبة من أعظم الأوقات التي تتنزل فيها رحمة الله عز وجل. تربية الأمهات في سير السلف، هكذا نساء السلف. يقول الإمام أحمد بن حنبل عن أمه: حفظتني أمي القرآن وأنا ابن 10 سنين، وكانت توقظني قبل صلاة الفجر، وتحمي لي ماء الوضوء في ليالي بغداد الباردة، وتلبسني ملابسي ثم تتخمر وتتغطى بحجابها وتذهب معي إلى المسجد لبعد بيتنا عن المسجد ولظلمة الطريق. عقوبة كفر النعمة والإسراف. قال ابن المبارك رحمه الله: مسحت امرأة من بني إسرائيل نجاسة ولدها بكسرة خبز، ثم وضعت الكسرة في جحر، فسلط الله عليها الجوع حتى أكلت تلك الكسرة. انتهى من كتاب الزهد والرقائق. بهذا مستمعين الأعزاء الكرام، نصل وإياكم لختام هذه الحلقة، على أمل أن نلتقي بكم في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى. إلى ذلكم الحين استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: محطات، الموسم 11، برنامج اجتماعي متنوع يطوف بكم بين فقرات متنوعة ومواضيع قيمة، ويفتح لكم المجال لمشاركاتكم الهادفة. إعداد وتقديم الأستاذ حسين بن سعيد بعوضان.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. الخلافات الزوجية وما يترتب عليها والضابط الشرعي فيما يصل بين الزوج والزوجة بعد هذه الخلافات، بل والمشاكل التي تحصل بها هذه الخلافات، هذا الذي سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في هذه الحلقة مع ضيفنا الشيخ الكريم الشيخ وليد بن فرج عطية، بارك الله فيكم. الخلافات الزوجية،
1: الله يبعد علينا الخلافات إن شاء الله. جزاه النبي وآل النبي.
0: الكثير لا سيما في هذا الزمان، ونحن الحمد لله رب العالمين تكلمنا في هذه الحلقات كلها بما يوافق هذا الزمان وهذا العصر، ونحن نعلم في هذا الوقت كثرة الطلاق الحاصل خاصة في بعض الأحيان عن مشاكل لا أصل لها، فكيف يمكن أن نتجنب هذا، وما هي أصل الأسباب التي تصل بين الزوجين أن يطلق الآخر؟
1: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله. أول شيء نعود إلى ما بنيناه، المسألة مقدمة ونتائج، فإذا صحت المقدمة صحت النتائج. يعني طيب، يقول لك هذا بناء بشري، يعني اختلط على الإنسان، اليوم الإنسان في حالة ثم غدا في حالة، وهذه شعور وأحاسيس اختلط على الإنسان، ثم دنيا معه تؤثر، ثم عوامل كلها تؤثر. أول الأشياء التي نتكلم عنها، فلينتبه الشباب لتجنب الخلافات بعد الزواج، فلينتبه الشباب ولينتهي عن الوعود الوردية التي يعطيها الولد إلى البنت في حال الخطبة، أو العكس بالعكس. يقول الولد للبنت أنا أفعل لك كذا، أنا سأحملك إلى، كأنه مسلسل تركي أو مكسيكي ربما، لأنهم عاشوا تلك القصة فأوهمتهم القصة في الفيلم، وهو نسي أنه مخرج أسسه وليس حياة واقعية، فيعد البنت وتعده البنت بأشياء، ثم بعد ذلك كل واحد منهم مجرد دخلوا إلى عش الزوجية يبتدئ الحساب، لماذا لم تقل لي كذا، أنت قلت وعدتني بأن نفعل كذا، أنت وعدتني، ويبتدئ الخلاف. ومن الأسباب كذلك التي تجعل الخلاف يقوى، أسباب عظيمة، سوء الظن. الله عز وجل نهى عن سوء الظن في كل حال، وإنما يقوى سوء الظن، يقوى النهي عنه بين الزوجين، حلوله بسيطة، ولكن حتى تعرف أن سوء الظن ربما يوصل حتى إلى ماذا، إلى ما لا يحمد عقبة. مرة من المرات جريدة أنزلوا يعني قصة رجل، هذا الرجل دخل إلى السجن، سئل عن سبب دخوله إلى السجن، خطب امرأة من حيه، المرأة هذه ما شاء الله جميلة وصيها صفات، إنما خطبها رجل آخر يعني جارهم، فما قبل والدها تزويجها إياه، فجاء هذا الولد وخطبها فقبلت العائلة، تزوجوا ما شاء الله. بعد الزواج جاء ذلك الأول الذي خطبها ورفضوه، وفي كل مرة يجلس مع السيد وكذا، مرة في المقهى ومرة، ثم صار بينهم صحبة. بعد أن وقعت الصحبة، جاءه يوم من الأيام قال له عندك سيارة بيضاء؟ قال له لا. قال له أنت تذهب إلى العمل وهناك سيارة بيضاء تجدها أمام بيتك، ما هي هذه السيارة البيضاء؟ شك الرجل، قال له ما عندنا سيارة بيضاء. بعد أسبوع قالوا يعني عندك سيارة بيضاء مرة أخرى؟ قالوا لا. قالوا السيارة بيضاء قدام بيتك رأيناها. شك. ثم اتفق مع أحد الجيران أن يخبره أن هناك سيارة أخرى أمام البيت. فراعنا عاد الرجل إلى البيت وهو هكذا متحامل، ما هي السيارة؟ ما هي السيارة؟ ما هي السيارة؟ إلى أن وقع خلاف قوي بينه وبين الزوجة، ثم حملت نفسها وذهبت إلى بيت أهلها. ما هو سبب الأول؟ سوء الظن وشخص حاقد حاسد. لم يكتفي ذلك الحاسد بذلك، لم يكتفي ذلك الحاسد والحاقد بذلك، ذهب إليه، قالوا أن ذهبت إلى بيت أبيها، السيارة لازالت تقف هناك. حمل نفسه بالليل وهو يعرف مداخل البيت، ودخل إلى المطبخ وحمل سكين وقتلها. أين يصل الإنسان إلى مراحل إذا نفخ فيه إبليس؟ سوء الظن. لو جاء لزوجته بمسألة، أنت تتزوج امرأة ليس عندك فيها ثقة، أتتزوج امرأة؟ لذلك قلنا لا بد من الأسباب السليمة في الزواج. ما هي الأسباب السليمة؟ العائلة، شرف العائلة، هذه الأسباب التي ضبطناها، والأسباب يكون في ذلك راحة. لو سافرت إلى الصين فتكون مطمئنا على عائلتك، مطمئن على على على عرضك، مطمئن، مو عندك شك في كذا وكذا. أنت تبدأ الزواج بأسباب غير سليمة ثم تنتهي إلى. لو ذهب لزوجته وحاورها، ما الذي يحدث كذا، وعنده ثقة، لما أثر هذا في ماذا؟ في تلكم العلاقة.
0: إذن الوعود وسوء الظن.
1: نعم.
0: قد تقع كذلك مشاكل تبنى على الظروف المادية التي يمر بها الزوج خاصة.
1: نعم.
0: ويقول متطلباتها كثيرة.
1: نعم.
0: وتريد كذا وتريد كذا وأنا لا أستطيع، لا سيما في هذا الوقت. نعم، أنا مرحبا عندما يتيسر لي الأمر أشتري لها كل هذه الأشياء. أولا، هل هذه المتطلبات التي تتطلبها الزوجة هي يعني لها أثر ولو كان يستطيع في إثارة المشاكل؟ ثم كذلك بعد أن لا يكون مستطيع لشراء ما تريده،
1: نعم،
0: كيف يمكن أن المرأة تراعي زوجها في هذه الحالة؟
1: لابد لنا أن نتفق وأن بناء الأسرة من الأساس يقع على ماذا؟ على الاتفاق والتفاهم. فلو اتفق الرجل مع زوجته وحدثها بما عنده من مصادر، ثم بعض العائلات يحدثون يقول لك احنا نضع الماهية، يعني كمية الماء الذي يتحصل عليها من عمله، يقول نضعه في ظروف، ظرف هذا لكذا لكذا لكذا. هذا ما عندنا يا يعني هذا ما عندنا مال ننفقه، فمن أين نأتي بغير ذلك؟ كثير من العلاقات فسدت ومشاكل كبيرة سببها ماذا؟ المرأة يا سيدي الكريم في بعض الأحيان عاطفية. غالبا ما يتميز الرجل بالعقل، وغالبا ما تتميز المرأة بالعاطفة. عاطفة المرأة تجعلها إذا ذهبت إلى أي بيت من بيوتات الجيران أو العائلة،
0: عندها وما عندي،
1: عندها وما عندي. لو رأت مثلا زربية جديدة أو وسادة جديدة أو شيء جديد، احنا الوسائد الكل جديدة والزربيات الكل جديدة، فتنظر لزوجها، كم عندنا من يوم ما غيرنا، كم عندنا ما اشترينا، كم عندنا ما الخزانة ملآنة يا. فهذه المقارنة تعطي غيرة عند المرأة، والغيرة تحملها معها إلى البيت. فإذا حملتها معها إلى البيت تكلف الزوج ما لا يطيق. جاء قديما أن امرأة من يعني في زمن التابعين، يخرج زوجها إلى العمل فتقول له يا رجل يا رجل، يقول لها نعم، تقول له لا تطعمنا إلا الحلال، فإننا والله نصبر على الجوع والفقر ولكننا لا نصبر على نار جهنم، أيما لحم نبت من السحت فالنار أولى به، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. شاهد في الكلام أن المرأة إذا كثير من أسباب الخلافات الزوجية التي توصل إلى الطلاق أن المرأة تشد على زوجها، ليس عندنا، ليس عند، يعود من البيت يريد أن يرتاح المسكين، تجد عمله شاق إما في البناء أو في كذا أو في أي صناعة أو
0: وقد يكون حتى داعي إلى الله حتى له في مجال
1: في أي مجال ميدان مداب خارج يعني يأتي يقوم بواجب فيعود يريد أن يسكن في بيته، يريد أن يرتاح في بيته، إلا وتنخص عليه كل مرة هذه كثرة المتطلبات يعني تجعل العائلة في ثقل وتجعل العائلة في توصل إلى ما لا يحمد عقباه، بل أكثر من ذلك. إذا أردنا أن نصل إلى حل، الحقيقة لا أعلم هل هناك حل في مسألة النفقة أم لا، لأنه حتى ولو مسألة التواصل والإفهام وفي مسألة المال في الغالب إذا كانت الزوجة بهذه الصفات إما أن يبقى الرجل في نكد دائم أو محلها إلى الطلاق، نسأل الله السلامة والعافية. أما إذا كان هناك خلافات فيمكن لنا أن نصل إلى حلول. أعظم الحلول وأولها وأفضلها وأكملها الحوار.
0: هذا صار مفقود الآن في الأسر.
1: نعم، لأنه الرجل يملك سيفا،
0: نعم،
1: ويريد أن يسير به الناس. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اسمع، جاءته امرأة تسأل قالت يا رسول الله إني أريد الزواج وخطبني اثنان فلان وفلان، اختر لي منهما. شوف الحبيب صلى الله عليه وسلم اختار لها الأفضل الأكمل الأصلح. قال أما فلان لا تتزوجيه فإنه لا يضع العصا عن عاتقه، ديما يضرب، أي له أخلاق سيئة، هذه يعني طباع سيئة شديد. وأما فلان لا تتزوجيه فإنه صعلوك، تزوجي أسامة، أشار لها صاحب الخلق الرفيع، أي ذلك الذي تحبين أن تتزوجيه سيحميك ويرفعك ويكون يعني الزواج ناجح بإذن الله.
0: نعم.
1: كل ما كان الحوار بين الزوجين في كل خلاف كل ما يصل يعني يكون هناك حل. الخلاف على ماذا؟ إما غيرة رجل أو غيرة مرأة. أما غيرة الرجل محمودة لكن في محلها، فالرجل ليس لا يعد يعني صاحب غيرة إذا كان يريد من زوجته أن لا تذهب لأي مكان. يعني رجل يترك زوجته من مقهى إلى مقهى ومن مكان إلى مكان ولا يعرفها أفي بيت أبيها أم في أي مكان، ثم تطالبه الزوجة تقول له أنا حرة، كيف يكون هذا؟ هذا ليس بمجتمع عربي إسلامي، هذه عادات فاسدة إنما تدخل على الناس فتخرب العائلات والمجتمع. وقد قلنا قديما سبب خراب العائلة المجتمع هو خراب الأسر والعائلات. الذين أرادوا تغيير حال المجتمع ماذا فعلوا؟ ركزوا على المرأة. احنا حتى الآن لا نجد عيد الرجل، نجد إلا عيد المرأة. النبي صلى الله عليه وسلم يا سيد الكريم قد والإسلام ككل قد رفع قدر المرأة وأعطاها مكانة عظيمة، وإن المرأة جعل الله لها من الأجر ما لا يعلمه إلا الله، بل إن الرجل يخرج للجهاد ويخرج للدعوة ويخرج وهات حتى يأخذ الأجر إذا أخلص في عمله، والمرأة تحسن تبعل زوجها وتحسن إلى أولادها وتربيهم وتحسن إليهم فبذلك تأخذ كل الأجور، صلى الله على سيدنا محمد. يعني المقصد من حياة الإنسان هل هو الآخرة أم الدنيا؟ الآخرة، لما كانت الآخرة حياة الإنسان فليبحث الإنسان ماذا يرضي الرب سبحانه وتعالى.
0: كذلك شيخ، نعم، كما ذكرتم أن ليس دائما الجانب من الرجل هو الذي يورث المشاكل أو يورث الخلافات، كذلك ليس العكس، إنما قد يكون تارة من الزوج وتارة من الزوجة ويجب على الكل أن يعرف حقوق الآخر الشرعية، ثم هذا حتى لا نصل بعد ذلك إلى ما لا نريده كالطلاق.
1: نعم.
0: ما هي هذه الحقوق؟
1: حقوق الزوج وحقوق
0: حقوق
1: الزوجة.
0: الزوج وحقوق الزوجة. حتى
1: أما حقوق الزوج فمعروف، العقد هو عقد شرعي، عقد نكاح يسمى، فتحفظ الزوج في ماله ونفسها وأولاده، وتستعين معه على أمور الحياة بما قدرت على ذلك. حقوق الزوج احترامه، حقوق الزوج، وهذا الاحترام متبادل بين الحقين، فهو مطالب باحترامها لأنها جاءته عزيزة إلى بيته، خرجت من بيت أبيها مكرمة مبجلة، وقد أخرجتها لماذا؟ ليس لتهينها، وإنما لي تكرمها، وإنما لي تستعين معها لبناء عائلة، هذه تبقى معك طول حياتك إلى آخر يوم في حياتك، تبقى معك أبوك وأمك يغادرون الحياة وتبقى معك، هذه هي أنيسة وهي مؤنسة وهي معينة. وهكذا الزواج الذي عرف في أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، تجد المرأة زوجها هكذا شيخ كبير، وهي هكذا تتأسى بالصالحات، والعكس بالعكس. يعني بني في بعض الأحيان المستقرئ للشرع يرى أنه لا فرق بين حق الزوج وحق الزوجة، فما طولب به هذا طولب به هذا، كما أن الزوج مطالب بماذا؟ يطالب الزوج بالفراش، فإن المرأة لها الحق أن تطلب زوجها. لماذا؟ لأنه حق شرعي، ولأنه حق من الحقوق، وليس للرجل أن يمتنع، كما أن ليس، ربما بعض الناس يقول لك ما هذا الكلام، العقد الذي بني بين طرفين، والطرفان هذما بشر إنسان، الخالق سبحانه وتعالى أودع فيهما شهوة، وأودعها في الرجل وأودعها في المرأة، وما دام أودعها في الاثنان فالحق الذي تطالب به هي كذلك تطالبك به. المسألة الثانية هي هذا واجب الاحترام، أما القوامة فالمقصود بها أن الرجل قوام عليها من ناحية طاعته، لابد أن تطيع زوجها. المرأة مطالبة بماذا؟ مطالبة بأن تحسن لزوجها ولأهله، لأن هذه كما هي أمه فهي أمك، كما هو بالمثال بالمطابق، مطالبة أن يحسن لأمها، مطالبة أن يحسن لأبيها، لأنها قد اجتمعت. شوف، الرجل إذا تزوج امرأة يحرم عليه أن بعد لو طلقها يحرم عليه أن يأتي أمها. لماذا؟ لأن صارت أمه. الضوابط الشرعية هذه لو نعرفوها فيها تيسير وتسهيل وربط مجتمع. قديما كان الرجل يتزوج امرأة فتجدها مع أمه مثل ابنتها، حتى تناديلها يا أمي، أمي فلانة، أمي فلانة. الزمان هذا الذي نعيش فيه مجرد أنه تقول له أنا أريد أن أتزوج وأسكن بعيدا عن أمك، ما هذا؟ بعضهم يعيد المشاكل العائلية إلى ما يحصل في المجتمع. إحنا بين شقين الآن، هل تأخر يعني عمر الزواج، تأخر عمر الزواج يتسبب العنوسة في بعض الأحيان كثير من النساء؟ طيب احنا عندنا مشكل الآن، عندنا مشكل تأخر نسبة الزواج، وعندنا طرح ثاني اللي هي هل ترون أن نسبة الطلاق سببها تزوج الشباب في عمر صغير، يعني مع أن قديما كان المعمول به عند الكل أن الشاب لا يتجاوز 20 لو يكون تزوج، الآن في 30 35 ولا زال يغني على ليلى، هزال يفكر هل سأتزوج أم لا. لماذا؟ لأنه مطالب بالنسبة لي، يقول لك أنا لما تتحدث مع بعض الشباب يقول لك متطلبات الحياة، والزواج مبكرا يساهم في الطلاق، غير صحيح. لو ربينا أولادنا على المسؤولية وتحملها لو ربينا أولادنا على المسؤولية وتحملها ثم صيرناه رجلا. الشرع يا سيد الكريم جعل الرجل رجلا بعد أن يصير مكلف. ما معنى مكلف؟ يصير الرجل مكلفا إذا كان بالغا عاقلا، بلغته دعوة الإسلام وكان خاليا من الموانع. إذن البلوغ والعقل هو شرط من شروط التكليف. جميل. فإذا بلغ الطفل، كم يبلغ عمره؟ 12 سنة 13 سنة. إذا بلغ الولد فصار مكلفا، مطالبا شرعا بكل ما يطالب به من صلاة وصيام والفتاة مطالبة بالستر لأنها مكلفة. فجاء الحيض فأظهر أنها ماذا؟ أنها مكلفة. طيب، هذا المكلف وجب أن نعامله أنه رجل. هنا ما يعامله على أنه طفل. يقول لك لازال طفلا. أي طفولة تتكلم عنها وهو لو زوجناه لأنجب أطفال. المكلف شرعا لابد للوالدين أن ينظروا إليه أنه صار رجلا ويعامل ويحمل المسؤولية
0: مع الإحاطة.
1: نعم، مع الإحاطة بالطبع. مع النبي صلى الله عليه وسلم علم جيل عبد الله بن عباس، أسامة بن زيد وغيرهم. لما علم جيل أسامة بن زيد حب الحبي، رباه الحبيب صلى الله عليه وسلم، حمل المسؤولية. لما جاء في توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك زيد هذا قائد جيش، أكبر جيش صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. من في ذلك الجيش؟ أبو بكر وعمر وغيرهم من أصحاب ذو الوجاهة الكبرى. من عليهم أمير؟ أسامة، عمره 16 سنة، قيل 18 سنة. كيف وصل إلى هذه المرحلة؟ أنه حمله المسؤولية. تحمل المسؤولية منذ الصغر يجعل الولد يكون يصلح إلى أن يتحمل مسؤولية الزواج. ولذلك طلاق من تزوج وهو صغير ليس لعمره، وإنما لعدم تحمله المسؤولية. تربيه على ماذا؟ على الميوعة. تربيه، ولذلك يقول لك أنا أخر نسبة الزواج، بل أكثر من ذلك، يصل إلى عمر بعد يقول لك أنا ربما لو أبقى هكذا أفضل. وكم سمعنا، من أين أتتنا هذه؟ من لوثة الغرب. من لوثة الغرب، لأنهم صار فيهم ما صار من هذه الأشياء التي تعرفون، والتي صار عندهم ماذا؟ الزنا أقرب إلى الزواج، لأنه يرون أن الزواج فيه كلفة وفيه، وصار المجتمع خرب. وإنما هذا لابد لنا أن ننتبه منه حتى لا يكون مجتمعنا العربي والإسلامي يعني على هذا النهج. نسأل الله السلامة والعافية.
0: جزاكم الله كل خير شيخنا الفاضل، بارك الله فيكم. نسأل الله أن يعيدنا إلى ما يرضي نبينا عليه أفضل الصلاة والسلام. وهكذا العلاقة الزوجية إن أردنا أن لا تخرج عن هذا الإطار، إطار العقد، عقد النكاح، أن لا تخرج إما عن محبة ومودة وتبادل الرحمة، وإما عن حقوق لا يتجاوزونها. نسأل الله التوفيق، ونسأل الله أن يحفظ بناتنا وأولادنا وشبابنا وشباتنا، وأن يجمعنا على الخير، والحمد لله رب العالمين.
2: زوايا، برنامج فكري اجتماعي يطل على قضايا الحياة من زوايا متعددة، ويعالج ما يشغل العقول ويؤرق النفوس من مسائل المجتمع والفكر والدين. حوار ياسين الرخيص.

0: بث نور الإيمان مع تقويم سليم للنظرة وتحسين للأسرة وتنمية للفكرة.
1: هناك لحظات لا يعرف قيمتها إلا القلب، لحظات السكون والأنس بالله في آخر الليل، نأخذكم إلى شيء من ذاك الجمال في آخر الليل.
2: استعنتك ربي على مداوات قلبي وحل عقدتي كربي، فانظر إلى الغم.

0: مع جودك والافضال، وامنن علي بتوبة تغسل من كل عوبة، واعصم من شر عوبة لكل ما عنه قد حال. فانت مولى الموالي المنفرد بالكمال وبالعلا والتعالي، علوت عن ضرب الامثال. يا الله جودك وفضلك يرجى وبطشك وقارك يخشى وذكرك وشكرك لازم وحمدك والاجلال.
1: موعدنا يتجدد معكم يوميا قبل الفجر بخمسين دقيقة عبر إذاعة نور الإيمان، سكينة تهدى لقلوبكم.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. من محمد عبد الله ورسوله إلى من يطرق الدار من العمار والجوار إلا خارجا يطرق بكم. أما بعد، فإن لنا ولكم في الحديث عهد، فإن كنت عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تذكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانقلبوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حاميم لا ينصرون. حاميم عين سين قاف. تفرد أعداء الله وبلغت حجة الله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.
1: مستمعين الكرام، هذه إذاعة نور الإيمان بتريم، وقبل ختام فقرات برامجنا بسورة تبارك نذكركم ببعض فضائلها. فقد ورد في الحديث النبوي أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: سورة تبارك هي المانعة من عذاب القبر. رواه الإمام الحاكم. وعن سيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: من قرأ تبارك الذي بيده الملك كل ليلة منعه الله بها من عذاب القبر. وكنا في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم نسميها المانعة، وإنها في كتاب الله تعالى سورة من قرأ بها في كل ليلة فقد أكثر وأطاب.

0: مستمعين الأعزاء الكرام، تستمعون الآن إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، باب الفتوح، للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ حفظه الله تعالى. وقتا طيبا ومفيدا نتمناه لكم.
1: الحمد لله الذي أكرمنا بعلم سيرة رسول هو خير من وطئ الثرى وأجل وأشرف الورى قدرا عند رب الورى. اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا على ما أرسلت إلينا أجل خلائقك منزلة وأعلى. صل عليه وعلى آله وصحبه وعلى من سار في دربه بكمال مودته وحبه، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، قد تأملنا ما جرى من الحوادث في غزوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم إلى أرض خيبر، وما كان من تأييد الله له، وما كان من الصبر العظيم منه ومن صحبه الكرام الصادقين المخلصين عليهم رضوان ربنا، أولئك الذين أحسنوا البذل والتضحية والتحمل. فكل من يأتي بعدهم في الأمة من أهل الخير فهو عالة عليه ومحسوب عليهم، فهم الأصل والأساس، ومن سواهم من خيار الناس إنما بنوا على أساسه، فجزاهم الله عنا خير الجزاء وأفضله. كان في خروجهم ما علمتم من الحاجة ومن عدم وجود التغذية والطعام الكافي، ومع ذلك لم يتأخر حتى النساء عن سيدنا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في خروجه ذلك. فخرج جماعة من النساء حتى أنه بعد انتهاء المعركة وقسمة الغنائم رضخ لهن وأعطاهن عليه الصلاة والسلام. الله. يروي الإمام أحمد بن حنبل، أبو داود وغيرهم عن امرأة من بني غفار قالت: جينا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مخرجه إلى خيبر، قلنا: يا رسول الله، إن نريد أن نخرج معك، نصحبك في مخرجك هذا، نداوي الجرحى ونكون في خدمة المسلمين ما استطعنا، في منفعة الجند ما استطعنا. فقال: على بركة الله، صلى الله عليه وسلم، فخرجوا. الله. يروي لنا سيدنا عبد الله بن أنيس رضي الله تبارك وتعالى عنه يقول: خرجت في غزوة خيبر ومعي زوجتي وهي حبلى حامل تخرج، تريد أن تخدو، تريد أن تجاهد، تريد أن تنصر، حتى أنها ولدتهم في الطريق نفسها. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، قال: المرأة ولدت. قال: خذ تمرا، انقع لها تمرا، وإذا استجمع بله ففته ثم اسقها إياه. قال: فسقيتها فلم ترى ما تكره، قامت معهم تمشي تواصل الطريق في أيام نفاسها. قالوا: أين الذين يضربون الأمثلة التضحية والعطاء واتخاذ المواقف من الرجال والنساء. هل عرف العالم نساء مثل نساء اكتحلن بأنوار محمد وتأثرت قلوبهن بحسن بيانه وهدايته إلى الواحد الأحد؟ عليهن رضوان الله تبارك وتعالى. يقول: فلم ترى ما تكره حتى انتهينا من خيبر. قال: فأحذى صلى الله عليه وسلم النساء أن يعطاهن، وأعطى أحذى زوجتي وولدي الذي ولد صلى الله عليه وسلم، هذا الطفل الذي ولد معهم في الجهاد. فما ترى يتربى مثل هذا الطفل من حين ولادته، وأبوه في الجهاد وأمه في الجهاد مع خير العباد، وهم بالطريق وهم في أيام النفاس والرضاع، وليرتضى ألبان الاتصال بالله ورسوله صلى الله عليه وسلم. وكان ما دخل عليه صلى الله عليه وسلم بالمصالحة من دون حرب الذي جعل الله أمره له، هو الذي أبقى منه لأجل الوفود على الإسلام، الوافدين على المدينة المنورة الوافدين إليه، ولأجل الضيوف، والذي أعطى منه النساء وأعطى منه الذين جاءوا من الحبشة، وأعطى منه بعض الذين جاءوا من اليمن وغيرهم، سيدنا أبو هريرة وغيره جماعته، فهو قسم من هذا الذي جعل الله أمره له يخصه. أما بقية ما كان فتحه بالعنوة والجهاد فخمسه وقسمه، وانتدب صلى الله عليه وسلم للقسمة من أصحابه الواعين الذين لهم دربة في الحساب والقياس، مثل جبار من بني سلمة، جبار يقولوا له، ومثل سيدنا زيد بن ثابت، فقسم الأموال وقسم كذلك الأراضي التي أخذها صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. يقول: سيدنا عبد الله بن أنيس: فأحذى زوجتي وولدي الذي ولد. في مرة معنا في هذه الغزوة استشهاد عامر بن الأكوع عم سلمة بن عمرو بن الأكوع. عامر بن الأكوع كان سبب قتله، لأن الشهداء يذكر بعض أهل السيرة أنهم 15 عند العد يزيدون نحو 20 أو يزيدون قليلا الشهداء من المسلمين في غزوة خيبر، وهي مدة كما تقدمت الإشارة طويلة أقام فيها صلى الله عليه وسلم في خيبر، حتى جاء في بعض السير أنها كانت أشهر قضاها عليه الصلاة والسلام في فتح تلك الحصون، وفي رجوعه في عندما مر على وادي القرى وفي جماعة من اليهود يدعوهم إلى الإسلام فأبوا فقاتلوا، فكانت الغزوة الثانية وهو في طريقه راجع إلى المدينة المنورة صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وقد علمنا أنه يقف أمام الحصن بين يوم إلى 3 أيام إلى 10 أيام إلى 14 ليلة، يقف أمام كل حصن من أجل أن يفتح صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سيدنا عامر بن الأكوع أن سبب أحد المستشهدين، سبب استشهاده أنه كان معه سيف قصير، وكان ضرب به بعض المقاتلين من اليهود فعاد السيف إلى عين ركبته فجرح جرحا ثم مات منه. فقال بعض الناس: بطل عمله، لأنه قتل نفسه، هو ما قصر قتل نفسه ولا قتل. فبلغ الخبر ابن أخيه سلمة بن عمرو بن الأكوع، فلما بلغه الخبر تأثر وبكى، ثم جاء إلى عند النبي صلى الله عليه وسلم مرجعه من خيبر، فرأى على وجهه شاحب، قال: ما لك؟ ماذا أراد؟ قال زعموا أن عامر حبط عمله. قال من قال ذلك؟ قال فلان فلان فلان. قال كذب من قاله. إن له لأجرين. قالوا جمع بين أصبعيه. إنه لجاهد مجاهد. قال من مشى من العرب مثله صلى الله عليه وسلم. فسرية عن سلمة شهادة المصطفى صلى الله عليه وسلم لعمه بحيازته الأجرين وأنه جاهد مجاهد. قال من حاز تلك المرتبة من العرب ومشابهة رضي الله تبارك وتعالى عنه. في أيام خيبر بعد مرور بعض أيام الجوع على الصحابة وجدوا جماعة من الحمر غنموها حمير، وكانت الحمر لم تحرم بعد، حلال، كانوا يذبحونها ويأكلون، فذبحوا مجموعة من الحمير وهم يطبخونها، فلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا؟ قالوا قدور يغلون. قال ماذا يغلون؟ قالوا يطبخون لحم. قال أي لحم؟ قالوا لحم الحمر. قال إن الله قد حرم لحم الحمر، أمر بلال ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الإنسية، فبقي حمار الوحش حلال وحرم الحمار الإنس الإنسي هذا الذي يالف الناس. فنادى بها المنادي حتى جاء في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم قال لهم قولوا لهم أريقوها واكسروا القدور. فقال له بعض الصحابة يا رسول الله نهريقها ونغسل القدور. قال كذلك فعلوا كذلك. فكان الصحابة جائعين ومنتظرين الأكل والقدور تغلي، خلاص اللحم ينجح مرقدوا، فسمعوا الصوت ينادي إنها لا تحل لمن يؤمن أني رسول الله، إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الإنسية. كل من سمع النداء قام إلى القدر ورمى ما فيه، وما قالوا جائعين ولا هذه طبخناها من قبل ومقبل ما نعلم وقبل ما يجي نداء وبنسأل أول النبي وبنراجع وبنرجع، أبدا. هذا مقتضى الإيمان، سمعوا النداء فحملوا القدور ورموها بما فيها، رموا القدور عليهم رضوان الله تبارك وتعالى. فكان تحريم لحوم الحمر الإنسية في بدء في خيبر، كما كان فيها أيضا تحريم نكاح المتعة إلى الأبد، ونهى عنه صلى الله عليه وسلم كما يروي ذلك سيدنا علي بن أبي طالب وغيره عنه صلى الله عليه وسلم أنه حرم أن النكاح المتعة، وهو النكاح الذي يكون بأجل والذي يحبه بعض المبتدعة ويغرون به الشباب ليلعبوا بمبادئهم بواسطة الشهوات، نعوذ بالله من غضب الله تبارك وتعالى ومن السقوط في مهاوي اتباع النفس على انتهاك حرمات الله تبارك وتعالى وحرمات الشريعة الغراء. بعد أن أكمل صلى الله عليه وسلم القسم والترتيب عاد راجعا إلى المدينة، فقصد وادي القرى وبه جماعة من اليهود، فوصلوا إليهم عند غروب الشمس.

0: يدعوهم صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام ويخبرهم أنهم من أسلموا أحرزوا أموالهم وحقنوا دماءهم وحسابهم على الله ولهم الأجر، فأبوا وقاموا مباشرة بالرمي يرمون الصحابة، ولم يكن الصحابة قد تعبأوا بعد ولا قد سافروا، حتى أن مدعم كان مولى للرسول صلى الله عليه وسلم، مدعم كان يخرج الرحل وإذا بسهم عاير يأتي إليه فقتله، قال الناس هنيئا له الشهادة، فنبه النبي الأمة إلى وجوب الصدق مع الله وأن لا يكتفى فيها بالمظاهر والظواهر، وقال لكني أرى عليه شملة تشتعل من نار أخذها من الغنائم قبل القسمة، ابحثوا في متاعه وجدوا شملة، قطعة قصيرة من شعر شملة عجبته وأخذها قبل القسمة فاشتعلت عليه والعياذ بالله تعالى، فخاف الناس لما سمعوا النبي يقول هكذا، حتى ذهب بعضهم وجاء بشراكة وشراكين معه حق النعال، وقال هذا أخذت من قبل القسمة من الغنيمة، قال صلى الله عليه وسلم شراك، وقال شراكان من نار، قال لك شراك وشراكين من نار يصيبك، كيف تأخذ هذا قبل القسمة؟ أمر يسير، فخاف الناس وردوا كل ما أخذ أحد من وقع في يد أحدهم شيء قبل القسمة رده، ولم يأخذوا إلا القسمة، وهذا هو الغلول الذي يؤخذ من الغنائم قبل القسمة يسمى غلول، ومن يغلل يأتي بما غلى يوم القيامة ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون. فصف النبي صلى الله عليه وسلم ذلك الجيش وعباهم في صبيحة اليوم الثاني، فخرج للبراز واحد من اليهود وقال من يبارز؟ قام له سيدنا الزبير بن العوام وسيدنا الحباب بن المنذر وبارزه فقتله، نعم. ثاني مرة خرج منهم الحباب، أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم راية في في في في في وادي القرى، في راية أعطاها للحباب بن المنذر وراية لسهل بن حنيف، وكان دفع اللواء لسيدنا سعد بن عبادة، وما كانوا يفرق بعضهم بين اللواء والراية، ومن عند خيبر ذكروا اللواء وذكروا الراية، كأن اللواء علم يكون ملتوي بالعمود الذي يحمله والراية تبقى خفاقة تقلبها الريح، فكان لواء وكان رايات، فأعطى اللواء سعد بن عبادة، أعطى الراية الحباب بن منذر، وراية أخرى أيضا أعطاها سهل بن حنيف، وخرج الأول من اليهود يبارز، رد النبي لهم الدعوة إلى الإسلام وعرض عليهم الدعوة إلى الإسلام وأن يستأمنوا على أموالهم ويحقنوا دماءهم، فأبوا، فخرج المبارز الأول قدم له سيدنا الزبير قتله، خرج المبارز الثاني تقدم له سيدنا الزبير قتله، خرج مبارز ثالث تقدم له سيدنا علي بن أبي طالب وقتله، خرج مبارز رابع تقدم له سيدنا أبو دجانة وقتله، إلى 11 واحد بعد الثاني يخرجون بعد أن يقتل كل واحد يتقدم النبي إليهم بالدعوة يدعوهم للإسلام ويابون، بعد الأول بعد الثاني بعد كلما قتلوا واحد منهم رد النبي عليهم الدعوة وعرض عليهم الإسلام ويابهم 11، فاستمر القتال بعد ذلك إلى الليل، لما أمسوا وقف القتال، صبح صلى الله عليه وسلم عليهم في الغد، فلما صبح بعد الفجر ما ارتفعت الشمس إلا وقد سلموا، وضعوا ما في أيديهم واستسلموا وفتح النبي صلى الله عليه وسلم وادي القرى ورجع ثاني مرة أقرهم على أن يجلسوا في الأرض بنحو ما أقر آل خيبر على أن لهم نصف الثمرة أقامهم هناك. فما أرحمه وما أكرمه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله أقام بعد ذلك في وادي القرى 4 أيام وعاد عليه الصلاة والسلام متوجها نحو المدينة. وفيه ما نتحدث عنه من النفوس البشرية قد رأوا القوات الكبيرة التي كانوا يهابونها كيف ذللت لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهزمت أمام النبي ويدعوهم للإسلام بكرر الدعوة عليهم وهم لا يقاتلونه عليه الصلاة والسلام. وهذه النفوس إذا تولعت بالباطل عادت الحق والعياذ بالله. ولو حصل عليها ما حصل فنعوذ بالله من الخزي وأن والذل بالمعصية. رجع عليه الصلاة والسلام راجع إلى المدينة المنورة ولما قرب من المدينة مشى مشى مشى حتى كان آخر الليل قريب الصبح فنزل بالناس نزل من الناس باقي وقت من الفجر شوي فوقف صلى الله عليه وسلم قال هل من رجل صالح حافظ لعينه يرقب لنا الفجر لعلنا أن ننام؟ قال سيدنا بلال أنا. جاء في رواية وقال له أنت يعني أنك تنام. موسى قال هل من رجل صالح حافظ لعينه يرقب لنا الفجر لعلنا أن ننام؟ قال سيدنا بلال أنا. قال أنت؟ رجع ثالث مرة ما أحد إلا سيدنا بلال استعد قال أنا. قال هاي ارقب. نام الصحابة بعد التعب والمسار الطويل ناموا كلهم ياكلوا قريب الفجر. قام سيدنا بلال يصلي صلى ما شاء الله لو يصلي وجاء إلى جهة المشرق يستقبل الفجر يد الفجر استند إلى راحلته مستقبل الفجر يرقب متى بيطلع الفجر فغلبته عينه نام ومستند ظهره إلى الناقة نام محله خلاص ونوم والفجر طلع وكمل وعدى وطلعت الشمس أشرقت الشمس بدأ شعاعه استيقظ أول واحد فزع نحن بس الناس نيام. قام سيدنا عمر أخذ يكبر قام صلى الله عليه وسلم يا بلال ما صنعت بنا؟ قال لي رسول الله أخذ نفسي الذي أخذ نفسك. قال صلى الله عليه وسلم صدقت ارتحلوا بنا فارتحل بهم حتى جاءوا إلى موضع قريب فأناخ بهم أنا. قال انزلوا توضؤوا توضؤون يصلون. أمر بلال أن يؤذن يقيم الصلاة كما هو في وقت الفجر أذن وأقام وصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر وقال لهم هكذا ففعلوا من غلبه النوم وإنما جعلها الله لكم لتكون سنة لمن بعدكم من غلبته عيناه فنام فليصلي إذا ذكر فصلى بهم كما كان يصلي بهم في وقته صلى الله عليه وسلم مبارك عليه وعلى آله. قال الحنفية إنما ارتحل بهم حتى ترتفع الشمس قدر الرمح فيدخل وقت حل الصلاة. قال غيرهم كما جاء به التصريح في بعض الروايات إنما أراد أن ينتقل من المكان الذي ناموا فيه إلى مكان آخر ليقوم فيه الصلاة حتى كما أشار أنه لا يفرح الشيطان بمكث في مكان ناموا فيه وإن عن صلاة الفجر. فانتقل بهم إلى مكان آخر وصلى بهم صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. في رجوعه في الطريق هناك أشرفوا على وادي فأخذوا يرفعون أصواتهم بالتكبير والتهليل فقال اربعوا على أنفسكم يعني ارفقوا بها إنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا مجيبا. قال بعض شراح الحديث كان هناك بعض الكفار أحب أن لا يعلموا بهم في الوادي هذا. وعلى كل الأحوال الحديث جاء أمرا في الإرشاد بالرفق، لا يصح أن يتخذ دليلا على النهي عن رفع الصوت بالذكر الذي ثبت عنه وعن صحابتي قبل وبعد إلى أن مات صلى الله عليه وسلم، وجاءت به الروايات الصحيحة الصحيحة التي تبلغ 50 رواية في الجهر وجهر أصحابه في حضرته بالذكر صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. وجاء الإرشاد في هذا الحديث للرفق بنفسه لا يبالغوا وهم في تعب السفر برفع أصواتهم. والحكمة الأخرى التي أشار إليها بعض الشراح أحب أن لا يعلم بهم بعض العدو. في هذا المسار وهو راجع عليه الصلاة والسلام قرب من المدينة المنورة، ولما رفعوا أصواتهم وقال لهم هذا كان بجانبه سيدنا أبو موسى الأشعري، كان يقول لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوة إلا بالله، ويرفع صوته بهذا. النبي سمعه، قال فسمعني يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، فقال التفت قال يا عبد الله بن قيس ألا أدلك على كنز من كنوز الجنة؟ قلت بلى يا رسول الله، يقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم، فجعلت أرددها، فلم ينكر عليه أنه جهر بها وأنه أسمعه إياها صلى الله عليه وسلم، إنما أرشد الصحابة إلى عدم المبالغة رفقا بأنفسهم في هذا المسير. قال ارفعوا على أنفسكم يعني ارفقوا بها، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا ولكن تدعون سميعا قريبا جل جلاله وتعالى في علاه. ومضى عليه الصلاة والسلام حتى انتهى إلى مكان قريب من المدينة قالوا الجرف، فقال الآن ليل ولا يطرق أحد منكم أهله بليل، ناموا صباح ندخل المدينة. فغلبت واحد نفسه وراح يدخل بالليل، فجاء إلى بيته فوجد رجل في بيته عند أهله ولا عاد قدر يصلي شيء وخلى سبيله ولا قدر يفوق أهله وعنده أولاد منهم وهو جالس عنده، فقالوا فعصى ورأى ما يكره وتعب نفسه بنفسه وليس في عصيان خير. بل وقع أيضا حوادث في هذه الغزوة، منها وهو متوجه كان يقول من كان عنده صعب دالة صعبة أو كذا فليرجع لأصحابنا. واحد مشى على جمل صعب ولا رضي يمتثل الأمر يسمع الكلام، فرقص بو زلزلبو وسقطه ومات. فأخبر النبي قال بعد ما نهيت بعد ما قلت قال صلوا على صاحبه، أبى أن يصلي عليه صلى الله عليه وسلم، وقال بالنادي إن الجنة لا تحل لعاص، كلهم الجنة ما تحل لعاصي. فأخطر شيء على الناس معصية ربهم ورسوله، أخطر شيء على الناس معصية ربهم ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا كان راجعا ونظر إلى جبل أحد فقال هذا جبل يحبنا ونحبه، اللهم إني أحرم ما بين لابديها يعني المدينة المنورة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما رجع إلى المدينة وقد فتح الله عليه في خيبر والأموال وأدرك المهاجرون مع الأنصار الغنائم الكثيرة، أرشد إلى أن يرد المهاجرون ما منحهم الأنصار من الأموال التي بقيت من أشجارهم وأراضيهم لتعطوهم إياها، فجعل المهاجرون يردون إلى الأنصار شاكرين لهم ما أخذ منهم طوال السنين هذه عن 7 سنوات وهم في ضيافة الأنصار، شاركوا الأنصار في أموالهم وفي نخيلهم وفي ثمارهم وفي زروعهم رضي الله تعالى عنهم. مرت هذه السنوات حتى سيدتنا أم سليم والدة أنس كانت لما جاء النبي أهدت إليه أعذاق من النخل، والنبي أهداها لأم سليم، ما هو لأم سليم، أم سليم أهدتها له، النبي أهداها لسيدتنا هدية. يقول أمي بعد أمي اسمها من؟ أم أيمن، أم أيمن بركة الحبشية أهداها إياها أعطاها إياها. فلما رجع من خيبر قال لي أنس خلاص خذوا الأعذاق، أمك ردها. جاءت فجاءت أم أيمن مسكته قالت له، قال أعطاني إياها رسول الله، قالت ما يعطيك إياها وقد أعطاني إياها، قد أعطاني إياها وأخذت لبيب وقالها رسول الله، قالت أنا فقال حملتني إلى رسول الله، قال فقال لها نعم يا أم أيمن اعطيه هذا ولك كذا كذا، قالت لا هذا أنت قد أعطيتني، قال اعطيه ولك كذا، قال فزادها قال حتى بلغ 10 أضعاف، فقالت نعم خذ روح خذ العذاب وأخذت. وكان صلى الله عليه وسلم يرى لها ما يرى الوالد للوالدة، ما يرى الولد للوالدة، فيقول أم أيمن أمي بعد أمي. وحتى كان الصحابة في المدينة إذا هابوا أن يكلموا رسول الله في أمر يأتون إلى عند أم أيمن يقول كلمي النبي في هذا قل لي يقول كذا، فكان يحترمها عليه الصلاة والسلام، وهي التي ردته من الأبواء عند الرجوع وهو بن 6 سنين لما عاد من المدينة مع أمه، فماتت أمه بالأبواء وقد وصته بتلك الوصية، فيقول فالله أنهاك عن الأصنام أن لا تواليها مع الأقوام، إن صح ما رأيت في منامي فأنت مبعوث إلى الأنام، تقول له هكذا في أبيات لها. النبي كان ينظر إليها حتى طلعت روحها، وهناك دفنت في الأبواء، فحملته أم أيمن وردته إلى مكة المكرمة، وهي التي خلفها له أبوه عبد الله، لم يخلف له شيئا غير هذه أم أيمن عليها رضوان الله تعالى، فكانت ذات منزلة عند رسول الله، حتى كان رسول الله كثير الزيارة لها وهو في المدينة، يمر قد يمر معه من معه من الصحابة سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر غيرهم من الصحابة، لما يكونوا ماشيين معه يمر بهم إلى عند أم سلمة يزور أم سلمة، حتى بعدما توفي كان يمشي يوم سيدنا أبو بكر وسلم قال تعال بنا نزور أم أيمن كما كان رسول الله يزورها، كما كان رسول الله يزورها، فجاءوا فلما دخلوا عليها ذكروها فبكت وهاجت بالبكاء، قالوا يا أم أيمن ما يبكي، ما تدرين أن ما عند الله خير لرسول الله، ليت تبكين على فراق النبي، ما عند الله خير لهم منا، قالت والله إني لا أبكي أني لا أعلم أن ما عند الله خير لرسول الله، لكن أبكي علينا نحن فقدنا خبر السماء، كان يأتينا الوحي غدوة وعشية فقدنا خبر، انقطع عنا خبر السماء، فهيجتهما على البكاء فجعل يبكيان معها عليهم رضوان الله. كذلكم كانت العواطف، كذلكم كانت المشاعر من سادتنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. في هذه الفترة بدأ الصحابة في المدينة يجدون نصيب من التمر وفرة لا بأس بها. 7 سنوات مرت ما كانوا يجدون وفرة من التمر، يجدون التمر في بعض الأحيان، حتى يروي البخاري عن السيدة عائشة قالت لما فتحت خيبر قلنا الآن نشبع من التمر. الله. وروى أيضا عن ابن عمر يقول ما شبعنا من التمر حتى فتحت خيبر. فكيف كانت عيشتهم في خلال 7 سنوات؟ وهذه سنوات تأسيس دين الله في الأرض، سنوات إقامة قواعد الحق في العالم، مرت بهذا الصنف من الناس ما يجدون ما يشبعون به حتى التمر عليهم رضوان الله تبارك وتعالى، فصبروا وصدقوا ما عاهدوا الله عليه. من يقول سيدنا حسان بن ثابت يذكر خزي اليهود وما قابلوا به النبي صلى الله عليه وسلم وما تذللوا به من خوف الموت فوقعوا فيه، قال بئس ما قاتلت خيابير عما جمعوا من مزارع ونخيل، كرهوا الموت فاستبيح حماهم وأقروا فعل اللئيم الذليل، أمن الموت تهربون وآثار الموت أفأمن الموت تهربون فإن الموت موت الهزال غير جميل. وهناك أبيات سيدنا كعب بن مالك يذكر فيها غزوة خيبر وما كان فيها، يقول ونحن وردنا خيبرا وفروضه بكل فتن عار الأشاجع مذ ودي جواد لدى الغايات، الله الله، لا واهن القوى، جواد لدى الغايات لا واهن القوى، جريء على الأعداء في كل مشهد، عظيم رماد القدر في كل شدوة، شري لإيثارهم وكرمهم، الرماد قدورهم كثير في وقت الشتي يطعمون الناس، عظيم رماد القدر في كل شدوة، ضروب بنصل المشرفي المهندي، يرى القتل مدحا، يرى القتل مدحا إن أصاب شهادة من الله يرجوها وفوزا بأحمد، يرى الموت مدحا، يرى القتل مدحا إن أصاب شهادة من الله يرجوها وفوزا بأحمد، يذود ويحمي عن دمار محمد، يذود ويحمي عن دمار محمد ويدفع عنه باللسان وباليد، وينصره في كل أمر يريبه، يجود بنفس دون نفس محمد، يصدق بالأنباء بالغيب مخلصا، يريد بذاك العز والفوز في غد، يريد بذاك العز والفوز في غد. نعم والله هكذا كان حاله، فما حالنا من بعدهم؟ أيها الإخوان أيها الأحبة، أرانا الله تلك الوجوه وجمعنا بذاك الرعيل الصادق. الأول كانوا نحو لما ضبطوا عددهم بعد الغزوة 1400 الذين قاموا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في تلك الغزوة، وأبى أن يأخذ الأعداد الكثيرة، قال لا يخرج معنا من يخرج للغنيمة، ولكن من يخرج جهادا في سبيل الله، وإنما يحضر معنا من حضر صلح الحديبية، الذي خرجوا معنا في عمرة الحديبية هم الذين يخرجون، فكانوا هم نفسهم، لم يتخلف منهم إلا واحد سيدنا جابر، فقسم له صلى الله عليه وسلم في ما جاء من خيبر كما قسم لمن شهدها. فعاد صلى الله عليه وسلم بعد ذلك قرب الموعد لذهابه للعمرة للقضاء، وقد أظهره الله تبارك وتعالى على المناوئين هؤلاء له من اليهود في حوالي المدينة وخيبر ووادي القرى وما حواليها، وهدأت المواطن واستقرت، فجاء معتمران صلى الله عليه وسلم في أول القعدة على دور عام من الصلح الذي دار بينه وبين أهل الحديبية، فرجع عليه الصلاة والسلام. بعد رجوعه من خيبر كان صنع المنبر له، وجاء ليخطب عليه أول ما صنع، وعند بدايته في الخطبة حن الجذع الذي كان يقوم عنده صلى الله عليه وسلم، فقد كان قبل صنع المنبر يأتي إلى الجذع فيضع يده عليه يقوم بجانبه ويخطب الناس. فلما صنع المنبر فكان بينه وبينه أذرع، فما أطاق الجذع بعد أذرع، قال كيف كانت بجنبي تلمسنا ذا الحين بيني وبينك كما أدرع تطلع المنبر ما عاد أطاق هذا. الله عجب، لو كان مجرد ما يسمع يسمع الصوت يصل إلى بعيد، لكن القرب من الذات النبوي ولمسه صلى الله عليه وسلم بيده هذا الذي فارقه وفقده. فحن، لما حن كاد أن ينشق من شدة الحنين، فما من أحد من الصحابة إلا واضع رأسه في حجره يحنونهم مع حنين الجذع يبكون، كان لما رأوا الجذع يصنع هكذا شوقا إلى رسول الله. كان إذا ذكر الحديث الحسن البصري يقول: أيها الناس خشبة تحن إلى رسول الله نبيكم، ألستم أولى بالحنين إليه؟ خشاب تحين وإنت ما في قلب يحين إلى هذا الجنب، والخشبة ما فارقها إلا بأذرع. وقام يخطب على المنبر فحن حتى كاد أن ينشق، فوقف وغطى المسجد بصوت الحنين. خرج النبي صلى الله عليه وسلم في أثناء الخطبة وجاء إليه وأخذ يكلم الجذع، لما ضمه إليه خف خف صوته، خف خف، شبهه بالصفي تحمل أمه تضعه فيخف يخف صوته حتى يسكت، خف صوته حتى سكت، وأخذ يكلمه وقال: إن هذا الجذع حن لما فارقه من الذكر، وقال: إني خيرته بين أن يعود شجرة في الدنيا أو يكون في الجنة، فاختار الجنة. لأن مدة بقائه في الدنيا قليل، في الجنة بيشوف هذا الوجه دائم، بيكون قريب من رسول الله دائم. فهذا جذع من جذوع الأرض يغرس في الجنة، لا في أدناها ولا في وسطها، ولكن في أعلى الجنة، في أعلى أعلاها إلى فوق، إلى عند درجة صاحب الوسيلة صلى الله عليه وسلم. يغرس هذا الجذع هناك ليقر عينا برؤية محمد صلى الله عليه وسلم كما حن إليه وهو في عالم الدنيا صلى الله عليه وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله يجعل لقلوبنا حنين إلى ذا، قال أمين، وهو خير من نحن إليه في جميع الخلائق. اللهم ارزقنا محبته واحشرنا في زمرته، دوفنا على ملته، وحنن روحه علينا، عطف قلبه علينا، واجعلنا من أسعد أمته به ظاهرا وباطنا برحمتك يا أرحم الراحمين. سيدنا عمر لما قال لبنت عميس: نحن وابن أبي منكم، كان ذلك ما يتوقع كثير من الصحابة من تكريم الله لهم بقربهم من نبيه في خلال السنوات. سمعت الخبر عنها في هذه السنوات كيف عاشوا، في هذه السنوات كيف بذلوا، في هذه السنوات كيف صبروا إلى هذه الفترة، فكانوا يرون منة الله تبارك وتعالى عليهم، فأخذوا يذكرون هذه المنة. إلا أنهم لما ظنوا أن الذين تعبوا في البعد لا يحظون بهذه الدرجة، صحح النبي صلى الله عليه وسلم لهم الخبر والمعلومة، لأن أولئك لم يخرجوا أيضا إلا لله ولرسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولم يكن سيدنا عمر المتكلم بهذا وحده، كان الكلام دائر بين الصحابة، حتى جاءت أسماء بنت عميس إلى رسول الله فأعلن لهم أحوال هؤلاء، فلم يكونوا أفرح بشيء في الدنيا ولا أحب إليهم مما سمعوا من كلام النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الحواري الناصر المخصوص صاحب الالتصاق بالشخص في تأييده ونصرته، قال عيسى بن مريم الحواريين: من أنصاري إلى الله؟ حواري الزبير أي صاحب منزلة مخصوصة في حسن القيام بنصرته ومحبته صلى الله عليه وصحبه وسلم. رؤية الفجر والشمس من وظائف العين، ولم ينطها الله تبارك وتعالى بالقلب، وما ذلك إلا في عالم العين، فإذا نامت العين لم يدرك ذلك وإن كان القلب يقظا. وكذلك ما يذكرون في أثر السم الذي أكله صلى الله عليه وسلم مع قول الله: والله يعصمك من الناس. فكانت نزول الآية بعد غزوة تبوك سنة بعدها، سنة 9، وهذه الواقعة في خيبر أولا. ثانيا كان الأمر غير ذلك أيضا أن العصمة المراد بها تمكينهم من القتل المباشر، ولم يكن ذلك، ما مكن الله تعالى أحدا من خلقه أن يباشر قتل رسول الله صلى الله عليه وصحبه وسلم. ذكر عن ابن تيمية أن الصحابة رفضتهم بشدة، هو الذي تدل عليه الروايات ويدل عليه لفظ النبي صلى الله عليه وسلم اربعوا على ما يرفقوا بها، المعنى أنهم اشتدوا في رفع الصوت. نظر الله إلينا وإليكم وملأ قلوبنا إيمانا ويقينا واجعلنا في عباده الصالحين، وثبتنا على ما يحب منا، واجعل لنا البركة الواسعة في بقية ليالي هذا الشهر وشهر شعبان، وبلغنا رمضان واجعلنا من خواص أهله، وسعدنا وإياكم بأعظم السعادة في الغيب والشهادة بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
1: كنتم مستمعين الأعزاء الكرام تستمعون إلى درس من دروس جولان الروح في سيرة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم باب الفتوح للحبيب العلامة المربي عمر بن محمد بن سالم بن حفيظ. والآن نواصل بقية فقرات هذه الفترة وقتا مفيدا نرجوه لكم.

من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم

إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون. قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل الحسنة.

وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك